أسمع بهم وكأحكامهم أحكم عليهم، فيعلمون أني أنا الرب. الأصحاح الثامن. وكان في السنة السادسة في الشهر السادس في الخامس من الشهر، وأنا جالس في بيتي ومشايخ يهوذا جالسون أمامي، أن يد السيد الرب وقعت علي هناك. فنظرت وإذا شبه كمنظر نار، من منظر حقويه إلى تحت نار، ومن حقويه إلى فوق كمنظر لمعان كشبه النحاس اللامع. ومد شبه يد وأخذني بناصية رأسي، ورفعني روح بين الأرض والسماء، وأتى بي في رؤى الله إلى أورشليم، إلى مدخل الباب الداخلي المتجه نحو الشمال، حيث مجلس تمثال الغيرة المهيج الغيرة. وإذا مجد إله إسرائيل هناك مثل الرؤيا التي رأيتها في البقعة. ثم قال لي: يا ابن آدم، ارفع عينيك نحو طريق الشمال. فرفعت عيني نحو طريق الشمال، وإذا من شمالي باب المذبح تمثال الغيرة هذا في المدخل. وقال لي: يا ابن آدم، هل رأيت ما هم عاملون؟ الرجاسات العظيمة التي بيت إسرائيل عاملها هنا لإبعادي عن مقدسي. وبعد تعود تنظر رجاسات أعظم. ثم جاء بي إلى باب الدار، فنظرت وإذا ثقب في الحائط. ثم قال لي: يا ابن آدم، انقب في الحائط. فنقبت في الحائط فإذا باب. وقال لي: ادخل وانظر الرجاسات الشريرة التي هم عاملوها هنا. فدخلت ونظرت، وإذا كل شكل دبابات وحيوان نجس، وكل أصنام بيت إسرائيل مرسومة على الحائط على دائره، وواقف قدامها 70 رجلا من شيوخ بيت إسرائيل، ويازن ابن شافان قائم في وسطهم، وكل واحد مجمرته في يده، وعطر عنان البخور صاعد. ثم قال لي: أرأيت يا ابن آدم ما تفعله شيوخ بيت إسرائيل في الظلام، كل واحد في مخادع تصاويره؟ لأنهم يقولون: الرب لا يرانا، الرب قد ترك الأرض. وقال لي: بعد تعود تنظر رجاسات أعظم هم عاملوها. فجاء بي إلى مدخل باب بيت الرب الذي من جهة الشمال، وإذا هناك نسوة جالسات يبكين على تموز. فقال لي: أرأيت هذا يا ابن آدم؟ بعد تعود تنظر رجاسات أعظم من هذه. فجاء بي إلى دار بيت الرب الداخلية، وإذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح نحو 25 رجلا، ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق، وهم ساجدون للشمس نحو الشرق. وقال لي: أرأيت يا ابن آدم، أقليل لبيت يهوذا عمل الرجاسات التي عملوها هنا؟ لأنهم قد ملأوا الأرض ظلما ويعودون لإغاظتي، وها هم يقربون الغصن إلى أنفهم. فأنا أيضا أعامل بالغضب، لا تشفق عيني ولا أعفو، وإن صرخوا في أذني بصوت عال لا أسمعهم.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني من أول الآية 29: أيها الرجال الإخوة، يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود، إنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. فإن كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم إنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح إنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل إن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع بقى رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا متوقفين عند عزة القديس بطرس في الإصحاح الثاني، عزة يوم الخمسين، وقلنا إن العزة بتتقسم لثلاث أقسام. كل قسم بيبتدي بأسلوب المخاطب، زي مثلا الجزء اللي إحنا قريناه دوت: أيها الرجال الإخوة، ده قسم جديد. القسم الثاني

أيها الرجال الإسرائيليون. قلنا القسم الأولاني اللي هو واخد من الآية 14 لغاية 21 كان المحور بتاعه عن الروح القدس. قديس بطرس رد على نقطتين لما حل الروح القدس وبدأ يتكلموا بألسنة، الناس انقسموا الفريقين، فريق قالوا إنهم قد امتلأوا سلافة، فبطرس رد قال لأ دول مش ناس سكرانة ولا حاجة، محدش بيذكر الساعة 3 في النهار، وقلنا 3 بالنهار اللي هي يعني الساعة 9 الصبح. طيب أمال ديت إيه يا بطرس؟ الجزء الثاني راح بدأ يوضح، بل هذا ما قيل بيقول النبي، ده الروح القدس زي ما تنبأ يقول. ده القسم الأول في عنوانه أو محوره عن الروح القدس. القسم الثاني في العظة اللي خدناه المرة اللي فاتت واخد من الآية 22 لغاية الآية 28 محوره عن يسوع الناصري. القديس بطرس قال لهم يسوع رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وآيات وعجائب عملها الله بيده، يعني هو ظهر في الهيئة كإنسان لكن الأعمال اللي عملها مش أعمال إنسان. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية قال لهم، وطبعا احنا بقى استفدنا في حتة ايه عملها الله بيده، إيه انه السيد المسيح هو يد الله، فزي ما الإنسان ما يقدرش يعمل حاجة من غير ايديه، طبعا ربنا ملهوش ايدين، بس البطرس عايز يقول انه الآب يعمل كل شيء بالابن، فشبهها بايه؟ بكأنه المسيح يد الآب، ودي بينت العلاقة ما بين الآب والابن والتساوي المطلق ما بين الاثنين، وما فيش فصل ما بين الاثنين. اي حاجة بيعملها الآب بيعملها بالابن، لان الابن هو الايه؟ العقل او الحكمة. فيشبهها بطرس بايه؟ كأنه ايد. الآيات والعجائب دي عملها الله بيده، يبقى يسوع هو يد مين؟ يد الآب. طيب الجزء الثاني قال لهم هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أسمى صلبتموه، يعني يسوع اللي هو يد الله أنتم صلبتموه. الجزء الثالث إن الله أقامه ناقد أو جعل إيه الموت. طيب إيه البرهان ده؟ بيكلم ناس يهود، فعلشان اليهود يقتنع لازم نجيب له برهان من العهد القديم. فقال لهم البرهان المزمور 16، الرب أمامي في كل حين. إحنا تملي كنا ببسطها بناخدها أن داود بيقول أن ربنا أمامي عن يميني، لا، لو كان الرب عن أمام داود في كل حين ما كانش داود يخطئ يوسف، عشان الرب أمامه قال إيه؟ كيف أصنع حجر الشر العظيم وأخت أمام الله. فالرب أمام داود ما بننكرش، بس مش في كل حين. أمال ديت إيه؟ بقية المزمور، الرب أمامي لا تدع قدوسك يرى فساد. داود مات وفسد، فيبقى ديت نبوة داود مش بيتكلم فيها عن نفسه، لكن دي نبوة عن صليب المسيح. يعني بطرس في القسم الثاني اتكلم عن يسوع النصري، نمرة واحد صلبه بأيدي أسمى ايه صلبتموه، نمرة اتنين اتكلم عن قيامته، هذا أقامه الله. وبرضه وقفنا عند الحتة ديت لأنه الآيات ديت من الآيات اللي شود يهوى مثلا وقبليهم الأريوسيين وكل من ينكر لاهوت المسيح يقول لك أقامه الله، زي ما أي واحد يموت ربنا يقومه. لا، احنا فهمنا زي ما الاب هو اللي وضع عليه اثم جميعنا فالاب هو اللي اقامه، زي ما دي في المشورة الازلية. انا بس بذكر ذهنكم، يعني احنا مش هنعيد الكلام بس مجرد تذكرة كده، زي ما الصليب في المشورة الازلية فالقيامة في المشورة الازلية. القيامة كان اعلان الله عن قبول ذبيحة المسيح، وان ده التبرير بتاعنا، ده كل دوت في مضمون هذا اقامه لايه؟ اقامه الله. وقلنا ان الله مش يسوع حاجة والله حاجة، ده الله ايه؟ في يسوع، بمعنى الله هو الطبيعة الإلهية، يسوع فيه يحل كل ملء اللاهوت، يعني كل الله في مين؟ في يسوع، يبقى يسوع هو الله ظهر في جسد. فلما بيقول هذا أقامه الله، يعني الطبيعة اللاهوتية اللي فيه هي اللي إيه؟ هي اللي أقامته، مجرد تذكير يعني، هذا أقامه الله. طب الجزئية الثالثة تكلم عن الصعود، يبقى بيكلم عن المسيح، تكلم عن صلبه بأيدي أسمى صلبتموه، عن القيامة أقامه الله، عن الصعود المزمور برضو 16 ايه؟ ستملأني سرورا امام وجهك، يعني المسيح هيصعد ويتراءى امام الاب، يبقى دي نبوة عن ايه؟ عن صعود المسيح. علشان كده لما ربنا يسوع ظهر لمريم المجدلية وقال لها لا تلمسيني، الكلام فيها كتير، بس في الحقيقة الموضوع بمنتهى البساطة زي ما المسيح قال لها لا تلمسيني ليه؟ لأني لم أصعد بعد إلى أبي. المسيح بعد القيامة صعد صعود مباشر في الحال في التو إيه؟ أمام الآب. ك-
كإعلان عن تتميم الرسالة بتاعته. أدي النبوة، ستملأني سرورا مع إيه؟ وجهك. هيصعد ويتراءى أمام الآب. ده كان القسم الإيه؟ التاني. النهاردة القسم الثالث والأخير في العظة، اللي برضو بيبتدي بأسلوب المخاطب زي ما قلنا، إيه؟ أيها الرجال الإخوة. دوت واخد من الآية 29 لغاية الآية 36، المحور بتاعه يمين الآب. يبقى القسم الأول محوره الروح القدس، القسم الثاني محوره الإبن. طيب الآب ملهوش دور، ملهوش عمل؟ لا، القديس بطرس بقى في القسم الثالث هيكشف عمل الآب من جهة إيه؟ من جهة خلاصنا. يقول القديس بطرس: أيها الرجال الإخوة. بطرس عايز يستميل زي ما قلت لكم كل قسم بداه، يعني القسم الأولاني قال أيها الرجال اليهود، القسم الثاني قال أيها الرجال الإسرائيليون، القسم الثالث قال أيها الرجال الإخوة. مش اعتباطا أهو كل مرة بيختار لفظ، لا، أيها الرجال اليهود، لأن زي ما قلنا يعني نسبة كبيرة من اللي تهكموا على الرسل هم اليهود اللي ساكنين في أورشليم. ليه؟ لأن عارفين بطرس وعوبة حنا، إيه دول؟ هم من إمتى دول بيتعلموا لغات؟ تظل ناس إيه؟ ناس سكران. فده كان حديث بالأكثر لليهود اللي سكان أورشليم واليهودية اللي كانوا يعرفوا الرسل، اللي اتهموا الرسل إن هم ناس سكران. طيب لما جي يحكي قصة المسيح أيها الرجال الإيه؟ الإسرائيليون، كل نسل إسرائيل، إسرائيل اللي هو يعقوب، يعني الـ 12 سبت، لما بيقدم بقى قصة البشارة، قصة الخلاص، عايز يقولها لكل مين؟ كل اليهود. طب بعد ما حكى القصة عايز بقى يستملهم للإيمان بالمسيح، فبيتودد بقى أيها الرجال الإيه؟ الإخوة. بصوا يعني حتى انتقاء ده راجل صياد يعني ما يفهمش الحاجات ديت، لكن الروح القدس بيتكلم على لسان بطرس، فبيقول لهم أيها الرجال الإخوة يسوغ أن يقال لكم جهارا. يسوغ يعني يجوز، أو أيها الرجال الإخوة يعني خلينا أقول لكم كلمة بصراحة كده، أدي معنى كلمة إيه؟ يسوغ. أيها الرجال الإخوة يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود. رئيس الآباء يعني بطريرك، لما بنقول أبونا البطرك، إيه يعني إيه بطرك؟ بطرك يعني رئيس آباء. إحنا نعرف أن رؤساء الآباء اللي هم الآباء البطاركة الأولين، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طب أول مرة نسمع أن داود رئيس آباء، ليه بطرس إدى اللقب ده لداود؟ إبراهيم رئيس آباء لأنه كون عيلة اللي هو نسل إبراهيم كله، أيضا داود رئيس آباء لأنه كون العيلة الداوديدية، قال داود يعني كل الملوك اللي جيهم دول من نسل مين؟ من داود، فدرس العيلة فدعي رئيس إيه؟ رئيس آباء. أيها الرجال الإخوة يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود. إيه؟ يعني حاجة ما هقول لكم كلمة بصراحة عن داود، إيه الكلمة دي يا بطرس؟ قال إنه مات ودفن وقبر عندنا حتى هذا اليوم. أنا عارف داود طبعا ده مكانته كبيرة، بس يعني خلينا نتكلم بصراحة، مات ولا ما ماتش؟ أدي معنى يعني أصل داود ده حاجة كبيرة قوي عند اليهود، فيعني قال لهم أصح داود مركزه كبير ومكانته كبيرة ورئيس آباء، بس يعني في الآخر مات. إنه مات ودفن ويعني القبر بتاعه عندنا حتى هذا اليوم، حتى هذا اليوم، يوم ما بطرس وعظ الوعظة، وحتى هذا اليوم اللي بالروح القدس يعني بنحاول نشرح فيه سفر الأعمال، حتى هذا اليوم لسه قبر داود موجود جنوب أورشليم. يديكوا ربنا تروحوا القدس ويديني. قبر داود موجود هناك ومزين بأناديل فضة وذهب، حاجة كده ترد الروح. فقال لهم داود مات، وموضوع مش محتاج إيه؟ مش محتاج نقاش، لأن قبر داود عندنا. فإن كان نبيا وعلم إن الله حلف له بقسم إنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه. قال لهم أصح داود مات وقبره عندنا، لكن داود كنبي بروح النبوة قال وعد ربنا الدهول. إيه الوعد دوت؟ الوعد ده موجود في المزمور 132 الآية 11. بيقول إيه داود في المزمور؟ أقسم الرب، داود بيقول بالروح القدس، إذ كان نبيا وعلم إن الله حلف له بقسم. قال إيه المزمور بقى تأكيد الكلام؟ قال أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه. يعني ربنا إدى قسم ويستحيل إن الله يرجع عن القسم داود. إيه ده القسم؟ من ثمر بطنك، بيكلم داود، أجعل على كرسيك. قال له أنا بأقسم. الأول ربنا من حقه يقسم ولا ما يقسمش؟ من حقه. إحنا من حقنا نقسم؟ إيش معنى؟ اللي
مش هنقسم باسم

هنقسم بشعرنا، هنقسم بعيالنا، هنقسم بحياتنا. برافو، مفيش حاجة ملكنا. ما تحلفش بالسماء لأنها مش بتاعتك، كرسي ربنا. تحلفش بالأرض موطئ قدمي. طبعا هحلف بشعري يا سيدي، لو شعرك مش ملكك مالكش سلطان تجعل شعر بيضاء أو إيه أو سوداء. فما نحلفش ليه؟ لأن ما نملكش. اللي تملكه احلف بيه، ده ملك. ما أنت تحلف بالحاجة اللي إيه بتاعتي، عشان لو الحلف ما تحققش يبقى اللي أنا أقسمت بيه دوت يتاخد مني، يبقى لازم تكون حاجة إيه ملكي. طب أنا أملك إيه؟ عريانا دخلت وعريانا خارج، داخل فاضي وطلع فاضي، يبقى مش من حقنا نقص، لا تحلف البت. لكن الله يقص طبعا لأنه مالك الكل، فربنا بيقص بذاته. إيه القسم؟ نعم، أقسمت بالذات إني مثلا بالبركة وباركنك والكسرة أكسر نسلك زي ما وعد أبونا إبراهيم. أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه، قسم ما فيش في رجوع. إيه؟ من ثمر بطنك يا داود، من ثمر بطنك يعني من خلفتك من ولادك من نسلك، أجعل على كرسيك، هيفضل في ملك على كرسيك يا داود. طيب امسكوا تاريخ إسرائيل من أول ما داود جلس على الكرسي، ملوك من نسل داود طول التاريخ المقدس لغاية صدقية الملك. أيام صدقية جه نبوخذ نصر، بناخد الفترة دي سفر دانيال، جه نبوخذ نصر الهجوم الثالث على أورشليم. نبوخذ نصر هجم على أورشليم ثلاث مرات، في المرة الثالثة خد صدقية دوت وفقع عينه الاثنين ودبح عياله وما أصبحش فيه ملك من نسل داود حتى هذه اللحظة من أيام صدقية 500 وكام مش حافظ التاريخ، حاجة و80 قبل الميلاد لغاية النهاردة مفيش إيه حد من نسل داود بيجلس على الكرسي. قلت له يوم فين الوعد بتاع ربنا؟ أقول لك ده الكلام اللي قاله الملاك لماما العذراء، قال لها إيه في البشارة؟ يعطيه اللي ببطنك دوت اللي انت هتحبلي وتلدي بيه، يعطيه الرب الاله كرسي داود ابي فيجلس على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهاية. يبقى دي ما بتنطبقش على ملك هيجي انسان فقط، طبعا ان المسيح انسان واله يعني من نسل داود لا، لكن دي كانت نبوة عن مين؟ مسيح اللي في بطنك دوت هو اللي هيعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه فيملك على بيت يعقوب الى الايه الى الابد ولا يكون لملكه نهايه. ادي الوعد بتاع ربنا. تقول لي طيب وفين؟ ما هو المسيح مات على الصليب برضه. كمل في بقيه الايه، قال سبق فراء وتكلم عن قيامه المسيح. هو مات بالجسد لكنه ايه سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح إنه لم تترك نفسه في الهوية ولا رأى جسده إيه فساد. يعني لسه لغاية دلوقتي هو مالك على بيت يعقوب ولا مش مالك؟ مالك. المسيح مالك دلوقتي مالك ولا مش مالك؟ مالك ولا مش مالك؟ مالك. ومالك على شعب ولا مش مالك على شعب؟ مالك. مين الشعب اللي هو مالك عليه؟ إحنا. الملك ده مقطع؟ ما ده لغاية فين؟ إلى الأبد. الكنيسة هي مملكة المسيح على الأرض. عشان كده في الكنيسة لما نخاطب السيد المسيح نقول له إيه؟ ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا. أنت الملك بتاعنا، أنت الملك بتاعنا. وزي ما قلت مرة قبل كده إحنا بنستقبل المسيح بقى في القداس استقبال ملك. شوفوا اللي في القداس مثلا الشماس وهو داخل بطبق الحمل، بصوا الاستقبال اللي احنا وبقوره اللي بنستقبل بيها المسيح تحت. الواحد يعني بالروح كده يحس ان هو في رهبة، ملك داخل ملك. فالمسيح ملك طبعا ملك، ويملك على حياتنا ويملك بالدستور بتاعه اللي هو الانجيل ده من ايه دوت من ساعة ما تجسد لغاية ايه المجيء الثاني لا يكون لملكه نهاية. طيب في المجيء الثاني الملك بتاعه هينتهي؟ لا، ده في المجيء الثاني هيعلن ملكه زي ما هيقول يعني بعد شوية، مش عايز أسبق يعني الكلام. يبقى النبوة اللي قالها داود إن من ثمرة بطنه هيجلس على كرسيه إلى الأبد دي تنطبق على مين؟ تنطبق على السيد المسيح. طب ينفع تنطبق على داود؟ ما تنطبقش على داود لأن داود زي ما قال لهم مات وقبره إيه؟ عندنا وخلاص وانتهى داود على كده خلص.
فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لإيه؟ لذلك. يبقى أكد قيامة المسيح ببرهانين. البرهان الأول النبوة مزمور 16، لا تدع قدوسك، المرة اللي فاتت يرى فساد، لا تترك نفسي في الهوية ولا تدع قدوسك يرى فساد. يبقى النبوة أكدت قيامة المسيح. نمرة اتنين، إحنا شهود لإيه؟ لقيامته، ونحن جميعا شهود لذلك. يبقى أدي البرهان من النبوة، وأدي البرهان منين؟ من لسان نحن يا رسل. عشان كده حيقولوا بعد كده بطرس ده بالذات يقول نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته. فهمتوا بقى ليه المسيح 40 يوم يظهر ويتكلم يأكد القيامة بتاعته لتلامذته؟ علشان يروحوا يشهدوا ايه البرهان اللي يسوع عام يا بطرس، ده احنا كلنا معاه. فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. طيب بعد ما أقامه الله، طبعا فهمنا بقى أقام الله المرة اللي فاتت، طيب بعد ما قام راح فين؟ صعد. طب في حاجة تقول ان المسيح، انت جبت لنا نبوة ان المسيح قام، طب في نبوة ان المسيح صعد؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انت قلت ان المسيح هيملك على بيت يعقوب للأبد. طيب هو مات وقام، وحتى هذه اللحظة لا نرى المسيح مالك على الأرض كلها. طب ايه ردك يا بطرس؟ قال لهم هقول لكم المزمور اللي يرد على النقطتين دول. ايه؟ يقول وإذ ارتفع بيمين الله، تكلم عن الصعود بعد ما مات، ايه قام وايه وصعد. عن الصعود بيقول إذ ارتفع بيمين الله. طبعا اللي قلناه عن القيامة هذا أقامه الله، نقوله عن الصعود ارتفع بيمين الله. يبقى دي لا تقلل من لاهوت المسيح. نمرة اتنين، ببساطة شديدة علشان نقدر نفهم الحتة دي، اليهود يعرفوا ان في ربنا، شافوا يسوع بيعمل اعمال الهية، بيقوم من الموت وبيصعد. هو هما في اتنين ربنا يا بطرس؟ احنا الاعمال اللي بيعملها يسوع دي بتأكد ان هو ربنا، دي ما فيش فيها فصال. طب احنا في ربنا اللي احنا نعرفه من زمان، من ايام ابونا ابراهيم، ما هو لسه مش فاهمين الثالوث. ربنا بتاعنا ده بتاع زمان، ايه ده؟ انت بتقول لنا بقى على ربنا جديد يسوع ده اله اخر؟ فعايز يبين الاتفاق ما بين الاقنومين، فكل عمل يعمله الابن ينسبه لمين؟ ينسبه الاب، علشان يقول لا ده هم مش اتنين اله، هم اله واحد، هم الاثنين بيعملوا في تناغم. ده السبب ان كل شويه لما يتكلم عن اعمال المسيح ايه؟ اقامه الله، صعد بيمين الله، يعني ما تتلخبطوش. عايز يقول لليهود يعني هو إله واحد، يسوع ده مش إله آخر منفصل عن الله اللي انتوا تعرفوه، لا دول هم إله واحد. لأن زي ما بقولك أحبائي، يعني ربنا يعني يفتح سنكم لما نرجع نقرأ كلام بطرس يا أحبائي. دي عظة عجيبة، دي عظة مذهلة. ناس لسه ما تعرفش، لا تعرف ثالوث ولا تعرف إن المسيح هو ربنا، بس هم بيؤمنوا إن في إله. طب ازاي بطرس يقدم لهم يسوع ان هو الله الظاهر في الجسد بتعبيرات بسيطة ما تصطدمش بالعقل؟ ومش عايزين ندخل دلوقتي في معضلة الثالوث، ناس لسه بنبشرها بالمسيح، واحد لسه ما عرفش حاجة عن المسيح، اقول له تعالى عم الله اب وابن والعقل والكلام، ايه يا عم انت تلخبطنا. فعلشان يأمنوا فبيحكي لهم قصة يسوع ببساطة، وفي الوقت نفسه لا يحجف حق يسوع انه الابن مساوي للاب. فبتعبيرات مذهل بطرس ده، مذهل العظة دي يا احبائي، يعني عظة لاهوتية رهيب في ايه؟ في كلمة بسيطة. المعجزات دي عملها الله بيده، كلمة بسيطة لكنها عمق اللاهوت كله. هذا أقامه الله، هذا ارتفع بيمين الله، كلمات بسيطة اي واحد يسمعها يعني ما فيش، مش هم مش اتنين ربنا، هو ربنا واحد. طب انت كده بتقلل من قيمة يسوع كإله؟ ابدا. لما نرجع بقى ندقق في الكلمات، ابدا، مساواة مطلقة. دي عظمة بطرس، او يعني عظمة في الحقيقة الروح القدس، بكلمات بسيطة بسيطة بسيطة بين لاهوت المسيح دون انفصال عن الله الواحد اللي هم بيؤمنوا به، دون ما يدخل في معضلة الثالوث. مذهلة يعني لما تقعدوا تفكروا فيها، ازاي بطرس انتقل الكلمات البسيطة ديت اللي أكدت لاهوت المسيح دون انفصال عن الآب، دون الدخول في معضلة مش عايز أقول معضلة يعني، لكن الناس لسه بتقبل الإيمان، فمش هيستوعبوا دلوقتي. لا، هم الأول يقبلوا المسيح كإله وكرب وكمخلص، وبعد كده نبتدي بقى نفهمهم إيه الثالوث، إيه الآب، إيه العلاقة ما بين الثلاث أقانيم. دي قصة نمرة اتنين.
احبائي يعني رهيب رهيب بطرس في الكلام اللي قاله ده بصراحه، يعني كل ما الواحد يقعد يتامل في الوعظه ديت

عجيب. فهذا أقامه الله. طيب إيه البرهان؟ قلنا اليهودي علشان تقول له حاجة هات له شاهد. القيامة جبت لنا يا عم مزمور 16، لا تدع قدوسك يرى فساد، لا تترك نفسي في الهوى. طيب الصعود اللي انت بتتكلم عنه ده، في برهان عندنا في الكتاب بتاعنا كيهود يقول ان المسيح صعد؟ قال لهم المزمور 118 في السبعينية، لان سبق قلت لكم تملي الرسل لما بيقتبسوا بيقتبسوا من السبعينية لان هي اللي منتشرة، وضمنا السبعينية كان فيها الاسفار القانونية التانية، فده برهان ضمني على صحة الأسفار القانونية الثانية. فالاقتباس من السبعينية مزمور 118 إيه؟ يمين الرب، بنقولها احنا في المزامير، رفعتني يمين الرب صنعت قوة. داود بيتكلم بيقول يمين الرب رفعتني. الكلام مش عن داود، لكن الكلام عن المسيح. زي ما قال لا تدع قدوسك يرى فساد، الكلام مش عن داود، الكلام عن المسيح. هذا ارتفع بيمين الله وأخذ، بعد الصعود حصل ايه؟ صلب، قيامة، صعود، ايه بعد كده؟ الروح القدس. صلب بأيدي أسما صلبتموه. القيامة أقامه الله. طب بعد ما قام ايه؟ ارتفع بيمين الله، والآية موجودة مزمور 118. طيب بعد كده كان حلول الايه؟ الروح القدس. وأخذ موعد الروح القدس من الآب. وطبعا في بداية الوعظة البرهان على حلول الروح القدس كان في أول الوعظة، هذا ما قيل بيوئيل النبي. القيامة جاب لها برهان مزمور 16، الصعود جاب لها برهان مزمور 118، حلول الروح القدس جاب لها في أول الوعظة يوئيل 2، عشان الرجل اليهودي ما يسقط، ما يقول إيه بقى، ما ده فعلا ده كلام الناموس. وأخذ موعد الروح القدس من الآب. كلمة أخذ موعد الروح القدس عايز بطرس يقول إيه؟ يقول إن المسيح بمقتدى عمله الكفاري الصلب والقيامة، بعد ما طهر الإناء فبقى استكمال لعمل الفدا بتاعه إنه الروح القدس يسكن إيه؟ يسكن فين؟ وأخذ موعد الروح القدس من الآب. يبقى المسيح نقى الإناء اللي فسد، صالحنا مع الآب. فبعد ما الإناء تنقى وبعد ما حصل صلح بيننا وبين الله الآب، فبقى استكمال للعمل دوت إنه الروح القدس إيه؟ يحل فينا. كان ممكن ده يحصل قبل الصليب؟ لا. ليه؟ الإناء فسدان وفي خصومة ما بين مين؟ الإنسان وربنا. عشان كده كان في العهد القديم إيه؟ حجاب، الله محتجب عن الإنسان. المسيح اتصلب، الحجاب ده إيه؟ يعني الخصومة إيه؟ اتفكت. صالحنا مع الآب. يبقى من حق البشرية تاني إنه إيه؟ الروح القدس إيه؟ يسكن. فبعد ما تمم العمل ده صعد وأخذ موعد الروح القدس من الآب. وده الكلام اللي سبق قاله السيد المسيح في يوحنا 14، قال أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر. وقال في يوحنا 16 إن لم أنطلق، إن ما صعدتش لا يأتيكم المعزي، لأني إن ذهبت أو صعدت أرسله إليكم. بطرس بيعبر عن نفس الكلمات ديت بالآية ديت، أخذ موعد الروح القدس من الآب. سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. قيامة المسيح برهانها أنكم شايفين قبر داود، حلول الروح القدس برهانها أن أنتم شايفين عمل الروح القدس إيه؟ فينا بنتكلم بالألسنة. قيامة المسيح برهانها أن إحنا شهود لإيه؟ لذلك. يعني ما قالش بطرس حاجة إلا لما جاب لها لإيه؟ البرهان والشاهد. يعني كلام أحبائي أنا ما يعني عايزة بطرس دي كنا بنقراها كتير وكنا بناخدها كده على بسيطها، عظة عجيبة يعني عجيبة انه ده صياد احبان مذهول من الرجل ده فعلا. ايه ده؟ ايه اللي قاله بطرس زود؟ اشوفه قاعدين نشرح فيها وما يعني برضو الواحد مش عارف يلم كل الاعماق اللي في عظة بطرس ديت. الكلمات البسيطة ديت بطريقة سلسة بسيطة مقنعة لخر ايه لما سمعوا دي مش من فراغ بقى. أصل الناس زمان كانت، وأنا كنت من ضمنها، يا بطرس يعني قال له كلمتين المسيح اتصلب ومات وقام نخص في قلوبهم، هم كلمتين كده، دول كلمتين في عمق ما في بعد كده، كلمتين ما حدش عارف يقول زيهم في الحقيقة. يعني احنا كنا بناخدها على بسيطها ونقول عزة بطرس ايه مش عارف كم كلمة وسمعوا نخصوا في قلوبهم. لا، دول مش كلمتين، دول بحر من الكلام ما يخلصوش، زي ما بقول لكم بأسلوب بسيط بأسلوب مقنع ببرهان. فطبعا لما سمعوا الكلام ما يدروش يقولوا لا ده فعلا هو ده يسوع فعلا المسيا المنتظر، ما حدش فيهم فتح بقه. طب يا جماعه طب نعمل ايه؟ ادي كان رد فعله
طيب قلنا لما جاب برهان القيامة المزمور الستاشر دي ما تنطبقش على مين؟ على داود. قال لهم لأن داود قبره فين؟ قبره عندنا. طب سؤال، أنت جبت نبوة الصعود، طب ما جايز دي بتنطبق على مين؟ على داود. أنت قلت دلوقتي وإذا ارتفع بيمين الله، جابها منين دي؟ مزمور 118، يمين الرب رفعتني. داود بيكلم عن نفسه. ليه أنت بتطبقها على المسيح؟ هيقول بقى البرهان، لأن داود لم يصعد إلى السماء، ما خلاش. سؤالي يتبادر لذهن الإنسان يا أحبائي، بقول لكم أنا مبهور من الوعظة دي، ما خلاش سؤال يتبادر لذهن الإنسان إلا لما رد عليه. أنت قلت القيامة؟ لا. قال لهم لا ما تنطبقش على داود، لأن داود القبر بتاعه عندنا، ما قامش داود، افتحوا القبر هتلاقوا منتم في نتم طبعا. طب الصعود؟ قال داود يمين الرب رفعتني. قال لهم لا ما تنطبقش على داود. ليه؟ لأن داود لم يصعد إلى السماء. صعد داود للسماء؟ لا، اليهودي ما يقدرش يقول أنه صحت لآية بتقول أنه صعد للسماء. طب وما ارتفع بيمين الله ده بيتكلم عن مين؟ على السيد المسيح نفسه. زي ما القيامة لا تترك نفسي في الهوية ولا تدع قدوسك يرى فساد مش بيتكلم عن نفسه لكن بيتكلم عن يسوع، أيضا كلامه في الصعود مش بيتكلم عن نفسه لكن بيتكلم عن يسوع. طب ايه البرهان؟ هقولها لكم بعد شوية، برضو بطرس اللي قاله. بس قبل ما اقول البرهان دي تكشف لنا يا حباي الاسلوب النبوي. النبي بيتكلم امور عن نفسه في اسلوب الكلام لكنه لا تنطبق عليه. اديكم مثال، داود بيقول ثقب يدي، ما قالوش ثقب يده ورجليه، لا ده بيتكلم عن نفسه. الكلام يبان ان هو بيقول عن ايه؟ ثقب يدي ورجلي. طب وانت يا داود انت ثقبك؟ لا، رغم ان الكلام بضمير المتكلم لكن الكلام مش عن المتكلم، لكن الكلام عن مين؟ عن يسوع. اهو برضو لما بيقول للقيامة لا تترك نفسي في الهوى، لا ده كلام مش عن داود. طب النهاردة يمين الرب رفعتني، لا بس كلام مش عنه. ودي تورينا بقى معرفش بقى يعني، ما دي عايزة بقى حد يشرح لنا، أنا معرفش. هل الأنبياء لما شافوا النبوة أحبائي مش عارف بقى يعني، شافوا منظر وصفوه ما معرفش يعني، ده مش هدخل بقى في حاجة أنا ما فهمهاش، لكن يعني أدي النبوات بيتكلم كأنه الحدث ثقبوا يدي، يعني داود يعني قال ثقبوا يدي يدي. ما أنا بقى ما نعرفش بقى إيه كان إحساس النبي في النبوة، هل مجرد شايف منظر ولا بيكتاز؟ ما اعرفش بقى، انا مش هدخل في حاجه ما فهمهاش، بس يعني اللي انا عايز اقوله كلام الانجيل انه بيتكلم بضمير المتكلم لكن الكلام مش عنه خالص. وده الوزير كنداكا ارى، كان راجع من اورشليم وبيقرا في النبي اشعياء، كشاة تساق للذبح كنعجة صمت امام جزيها لم يفتح فاه. ففيلبس قال له اتفهم ما انت تقرا؟ قال له كيف يمكنني ان لم يفهمني احد؟ فقال له طيب انا فاهمك، ايه اللي مش فاهمه؟ قال له اول حاجه محيراني، عن من يتكلم النبي هذا؟ عن نفسه، ما هو الكلام اهو مخاطب باسلوب المتكلم، لا تدع قدوسك لا تترك نفسي في الهوية مين رب؟ قال له ده بيتكلم عن نفسه، ما هي كل النبوات كده، ام عن اخر؟ قال له لا مش عن نفسه، داود ما ثقبتش يديه ورجليه، داود ما امش قبره عندنا، داود ما صعدش. طب ايه البرهان؟ ايه البرهان داود ما صعدش؟ ما يمكن داود صعد، يمكن صعد بالروح يا اخي، انت ليه جبتها في يسوع؟ ما يمكن هي مقصود بيها داود مات وصعد بالروح، ليه بتلزقها في المسيح؟ لازم يرد بطرس، راح قايل له لان داود لم يصعد الى السماوات وهو نفسه يقول. هقول لكم البرهان بقى انه الكلام ده ما ينطبقش على داود. مزمور يا احبائي رهيب، بطرس ده انا مبهور بالوعظه دي بصراحه، يعني ده بولس شوفوا كتب لنا شويه رسائل يعني طايرين بيهم في السماء، بطرس كتب لنا رسالتين، طب ما كنت تكتب يا عم كتير يعني الكلام الحلو ده، وتخيل بقى لو كان بطرس كتب لنا ورا اخر كده 14 رساله زي بتوع بولس، يا نهار ابيض حقيقه احبائي، حاجه تفرح يعني. ده بصوا ده كلمتين صغيرين وحلوين وجمال وفيهم عمق. طيب ايه البرهان يا بطرس ان الصعود ده ما جايز؟ داود بالروح، جايز داود بالروح، يعني داود مات وروحه صعدت، ليه انت بتلزقها في يسوع؟ قال لهم لا اجيب لكم البرهان، لان داود لم يصعد الى السماوات وهو نفسه يقول، مزمور 110، قال الرب لربي اجل

اس عن يميني حتى ادع اعدائك ايه موت الى قدمي. بس اليهودي يتسد بقه بقى. تقدر تقول ان الصعود ده عن داود؟ هو داود صعد وربنا بيقول لداود انت رب واجلس عن يميني؟ يقول لا حاش ده كفر. قال له بس يبقى الكلام ده مش عن ايه؟ بس مش عن داود. امال عن مين؟ عن يسوع. يبقى يسوع ده ايه؟ قال الرب لربي. يبقى يسوع رب. اجلس عن اعدائك، اجلس عن يمينه حتى اعدائك موت لقدميك. انه هيجلس عن يمينه، علامه اليمين ده علامه التساوي الايه؟ المطلق. وجالس في الاعالي كل اعدائه تحت ايه؟ تحت قدميه سلطانه. يبقى هو رب، مساواه مطلقه عن يمينه. نمره ثلاثه، سلطان الاعداء كلهم تحت ايه؟ تحت رجليه. الكلام دوت بالنسبه لليهود يا احبائي، يعني فاكرين المسيح يوم الثلاث البصخه ايه قال لهم المسيح؟ ما هو الكلام ده قاله يسوع بس هم ما فهموهوش. الرسل يعني نفس الكلام بيقولوا الرسل ده المسيح سبق وقاله. كل الكلام اللي قالوه الرسل ده المسيح سبق وقاله، واحنا لما بنشرحه بنشرحه بكلام المسيح، بس ما كانش مفهوم. الرسل فهموه لنا باكثر توضيح. المسيح مره بيسال اليهود، المسيح ابن من هو؟ الرد ايه؟ جاهز. ابن مين؟ ابن داود. قال لهم طب هسألكم سؤال، كيف يدعوه داود بالروح رب قائلا قال الرب لربي؟ ما فهم مسكته. قالوا له هي النبوة دي عندنا، النبوة دي عندنا. مش عارف ازاي فعلا يبقى رب، ازاي يجلس عن يمينه؟ ايه المسيح ده مساوي للاب؟ ما سكته. اهو بطرس النهاردة بايه بيوضح اللي سبق وقاله المسيح، انه الصعود دوت يمين الرب رفعتني، ده مش علي انا داود، لان اللي اترفع دوت عمل ايه؟ دعي الرب وجلس عن يمين الاب وكل الاعداء تحت ايه؟ تحت قدمي. يعني ضمنا انتوا تحت ايه؟ مش دول اللي صلى من ضمن اللي اشتركوا في صلبه؟ يعني ضمنا ما انتوا اعداء صليبه، انتوا كمان تحت ايه؟ سلطانه. بقى يبين مجد المسيح، حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. وهنا يجي السؤال الثاني اللي انا سالته، قلت لكم فيه سؤالين. السؤال الاولاني انت اتكلمت عن الصعود ان المسيح ملك، طب هو مات، يبقى فين ملك؟ قال لهم لا ما هو مات وصعد وايه وجالس عن يمين الاب. طيب يبقى هو جالس على كرسي داود للابد ولا مش للابد؟ للابد، ما ماتش اهو. طب نمره اتنين، فين ملكه؟ فين ملك المسيح النهارده؟ المسيح ملك على الارض؟ لا مش ملك على... قلنا هو ملك بس فين؟ في الكنيس. طب فين بقى داود يملك، او ابن داود بقى السيد المسيح يعلن الملك بتاعه؟ قال لهم لا ما هو ده اللي هيحصل فيه، اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئ لقدمك. النهارده المسيح مش ملك الارض كلها، ولا ملك الارض كلها؟ يعني لو طلعنا في العالم مين الملك مين السيد؟ هيقول لك يسوع الناصري؟ لا، مش هو الملك. طب تخلي الكنيسه مين الملك؟ يسوع. يبقى يسوع ملك بس ملكوت غير ايه؟ معلن، ملكوت غير عام. ده لغاية امتى؟ لغاية ما الاعداء يتحطوا تحت ايه؟ رجلي. طب امتى ديت؟ في مجيئه ليه؟ مجيئه التاني. وكل اللي رفض ملك المسيح، كل اللي اصدر بيه، كل اللي اهانه هيسجد تحت ايه؟ تحت قدميه. فيبقى فعلا ملك للابد، وسيعلن ملكوته في مجيئه التاني. بالظبط بالظبط زي مين؟ زي يوسف. يوسف ربنا اداله وعد، بس طبعا مع الفارق، لكن ده رمز. قال له يوسف هتكون سيد لاخواتك ويسجد ليك بنو امك. اتريقوا عليه لما قال لهم كده يوسف. حتى ابو يعقوب قال له يلا لا مؤاخذه، يلا انا هيجي انا وامك كمان نسجد لك؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما انا نفسي ابو يعقوب استغرب ايه اللي بيقوله يوسف دوت، ان هو واقف واحد عشر كوكبا ساجده ليه. انت اتجننت يا واد ولا ايه؟ والشمس والقمر. يعني يعقوب طبعا ما خدهاش بخفة، لكن يعقوب اندهش. لكن اخواته خدوهم بايه؟ هذا هو صاحب الاحلام، هو ده اللي بيقول ان احنا هنسجد له، طب نموته بقى. هذا وضع المسيح النهاردة. ايه ملك؟ ابدا، بيتريقوا عليه وبيسخروا منه. بيسخروا منه. طيب في مجيئه الثاني كل ده حقيقي زي يوسف بقى، اللي اتريقوا عليه سجدوا له ولا ما سجدولوش؟ قال لهم هتسجدوا لي مرتين. وسجدوا له ايه؟ سجدوا له مرتين، مرتين سجدوا قدامه.
اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا إيه؟ لقدميك. هذا رفعه الله بولس فيليبي لكي تجثو إيه؟ باسم يسوع كل إيه؟ رجب. ما في رجبة، ما في رجبة إلا لما هتكسر. ما في السماء الملائكة كلهم، واللي على الأرض البشر كلهم، وكمان اللي فين؟ مين اللي تحت الأرض؟ العفريت الشياطين، الشياطين كله هيسجد له. كله هيسجد له. امتى ده؟ في مجيئه ليه؟ في مجيئه الثاني. لان داود لم يصعد الى السموات وهو نفسه يقول قال الرب للرب اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. يختم بقى العظه بقى، ودي يعني هنقف عندها شويه الايه دي، لان يعني لو ركزتوا في كلامها انا هسالكم الاول فيها، علشان ايه؟ لما تلاقوا نفسكم يمكن مش عارفين الرد تتشوقوا انكم تسمعوا الايه الرد. فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل. هقول لكم بقى الكلام اللي انا قلته ده كله عايز اوصل لكم نتيجه ايه. بعد ما اتكلم عن الصليب، اتكلم عن القيامه، اتكلم عن الصعود، اتكلم عن الروح القدس، الختام فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل ان الله جعل، إن الله جعل يسوع هذا، يسوع اللي اتكلمنا عن صلبه وعن قيامته وعن صعوده، يسوع دوت، إن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. الله جعل يسوع اللي صلبتموه رب ومسيح. كلمة رب الأول يعني إيه؟ يعني سيد. كلمة رب يعني إيه؟ سيد، لورد بالإنجليزي، كريوس بنقولها في القبطي، في اليوناني هي أصلها طبعا كريوس. رب، رب يعني سيد، ومسيح يعني هو ده المسيح. طيب السؤال، الله جعل يسوع رب ومسيح، يعني يسوع ما كانش رب ومسيح؟ وبعد ما اتصلب ومات وقام وصعد ربنا جعله رب ومسيح. هذا ما يقوله أريوس، وما يتبعه بقى بعد كده أتباعه، الديول بتاعته، شو ديهوة والأدوانتس والكوس. يسوع ده إنسان ظهر، ربنا عمل بيه معجزات، وفي الآخر ربنا كافئه إنه جعله رب ومسيح. والآية موجود، إن الله جعل، جعل يسوع الذي أنتم صلبتموه رب ومسيح. رد يا نصراني. الآية ديت ما هي كانت القسم اللي فات، كانت الآية اللي هي برضو خدوها، هذا أقامه الله، وأعتقد يعني تقريبا شرحناها باستفاضة شديد، دي برضو ما تعديش. يعني الله جعل يسوع، قديس غرغوريوس الناطق بالإلهيات قال إنه الكلام هنا مش عن طبيعته اللاهوتية بل عن طبيعته الناسوتية. عشان كده قال ان الله جعل مين؟ يسوع. يسوع ده اسم ايه؟ اسم بشريته، اللي ظهر اللي انتوا شفتوه دوت، قال ده يسوع، يسوع اللي انتوا شفتوه كانسان، الله جعله لكي تجسوا، برضو نفس الكلمه قالها بولس، باسم مين؟ يسوع. ما هو لو باسم الابن، ما هو الابن الكل ايه؟ يكسو امامه. لو الابن، الابن رب من الابد للازل وسيد من الابد للازل. لكن يسوع اللي ظهر كإنسان ده، اللي هم ظنوا انه هو إنسان، يبقى جعل دي تخص الطبيعة الايه؟ الناسوتية. جعل يسوع اللي ظهر في الهيئة كإنسان دوت، اللي انتوا شتمتوه، اللي انتوا تفتوا عليه، ربنا جعله ايه؟ ده مش من جهة طبيعته الايه؟ اللاهوتية. من جهة طبيعته اللاهوتية انا والاب واحد، دي من الأزل للأبد مفيش فيها كلام. لكن الطبيعة الناسوتية اللي ظهر في الآية كإنسان دوت، اللي انتوا هتسجدوا قدامه واللي انتوا اصدرتوا بيه، هتعرفوا ان يسوع ده، علشان كده لما هيجي في مجيئه التاني هيجي بهيئة ناسوته، عشان يعرفوا اللي هم صلبوه واللي تف عليه واللي شتموه هو ده مين؟ هو ده الرب. فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل ان الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه انتم ربا ومسيحا. كلمة جعل انا عايز اقف عندها، لان هي دي المفتاح بتاع الآية. جعل مش المسيح ما كانش وبقى، كلمة جعل مش معناه انه هو ما كانش رب ومسيح واصبح رب ومسيح مكافأة للي هو عمله،
لأ،

لكن التحول ده مش في يسوع وفي طبيعته، لكن التحول ده في فكركم انتوا. اول شرح للايه، الله جعل يسوع جعل ديت من جهه طبيعته الناسوتيه وليس الطبيعه الالهيه، دي نمره واحد. طيب شرح تاني لكلمه جعل، جعل يعني ما كانش وبقى، مش كده؟ مش كلمه جعل معناها كده؟ يعني يسوع ما كانش رب ومسيح وبعد كده ربنا خلاه رب ومسيح. طيب التحول دوت ما كانش وبقى من جهه طبيعه المسيح، لا، لكن من جهه فكركم انتوا تجاه مين؟ المسيح. نظرتكم انتوا للمسيح كان في نظركم انسان، ما كنتوش تتصوروا انه ده ربنا وان هو ده المسيح. بعد ما قام وصعد وارسل الروح القدس، التحول حصل فين؟ في ذهنكم انتوا، جعل في ذهنكم رب ومسيح. اللي كان الاول في ذهنكم انسان ايه؟ انسان عادي. وضحت كده ولا ما وضحتش؟ يبقى التحول هنا مش في طبيعه يسوع، مش يسوع ما كانش رب ومسيح في شخصه وبقى في شخصه اخذ ان يكون رب ومسيح، لا، لكن التحول ده حصل فين؟ في مخكم انتوا، في نظرتكم انتوا للمسيح. المسيح ده الاول كان في فكركم انسان عادي. طب لما قام وصعد وارسل الروح القدس حصل تحول في فكركم. يسوع في فكركم اللي كان انسان اصبح رب ومسيح. يبقى كلمه جعل دي فين؟ دي في فكركم انكم، في نظرتكم انتوا للمسيح، مش في طبيعه المسيح. واضحه ولا مش؟ نوضحها تاني. شو دي يهوى قالوا ان المسيح ما كانش رب ومسيح، ولما اتصلب ومات وقام الاب اداله هبه، من عليه، رقاه، خلى رب ومسيح. ما كانش هو الاول رب ومسيح وخد ديت كايه؟ مكافاه، لانه اتصلب ومات وقام فخد المكافاه بتاعته انه يكون رب ومسيح. ايه الرد؟ الرد انه المسيح مسيح من الازل. الامثال 8 يقول منذ الازل مسحت. مسحت يعني مسيح، يعني ايه مسيح؟ يعني ممسوح. طب المسيح اتمسح، جعل مسيح، لو كلام شو دي يهوى صح او اريوس، يعني لما اتصلب ومات وقام فخد مكافاه. الاب قال له طب انا هكافئك، هديك حاجه زياده، حاجه ما كانتش فيك ههبها ليك. ايه؟ ان هجعلك رب ومسيح. ادي كلام اللي بيقولوا شو دي يهوى. نقول لهم لا، ده المسيح مسيح منين؟ من الازل. يبقى دي مش مكافاه للابن. واضح ولا مش؟ نقول لكم آية تانية تأكد. حزقيال 37 الآية 27، ربنا نفسه بقى، ربنا اللي هو ربنا بيقول إيه؟ أنا أكون لهم إلها. أنا أكون لهم إلها. يعني أنت يا رب ما كنتش إله وبعد كده بقيت إله؟ هل طبيعة ربنا ما كانش إله وبعد كده أصبح إله؟ لا، ده هو إله من الأبد للأزل. لكن أكون لهم يعني إيه؟ يعني هم ما كانوش بيعاملوني كإله، هم ما كانوش بيوقروني كإله، هم ما كانوش بيطيعوني كإله، لكن هيحصل تحول فيهم إنه يعتبروني في فكرهم ويخضعوا لي كإله. فاهمين ولا مش؟ أنا أكون لهم إلها. لو هو بالمفهوم بتاع أريوس يعني أنت يا ربنا ما كنتش ربنا وبعد كده بقيت ربنا، لا، هو من جهة طبيعته ربنا من قبلكم ومن بعديكم، لكن أنتوا الأول ما كنتوش بتعاملوه كإله، أنا هحولكم وخليكم تنظروا له كإيه؟ كإله. يسوع ما كانش رب ومسيح وبعد كده بقى رب ومسيح، لا، ده هو رب ومسيح منين؟ من الأبد للأزل، لكن أنتوا ما كنتوش بتنظروا له، اللي تجسد ده ما بصتلوش أنه هو رب، اللي تجسد ده ما عملتوش أنه هو المسيح. طيب أنا بالقيامة وبالصعود وبإرسال الروح القدس هعمل تحويل في فكركم، إن أنتوا يلي رفضتوه، يلي قلتوا لا نريد إن هذا يملك علينا، أنتوا اللي هتقولوا أنت الرب وأنت الإيه؟ يبقى جعل دي في فكر مين؟ فكر الناس، مش في طبيعة يسوع. أعتقد كده بقى إيه؟ أعتقد يعني تكون وضحت. نفس الكلام قاله القديس أثناسيوس. احنا قلنا الكلام الاولاني على أورغوريوس، انه جعل دي من جهه طبيعته الناسوتيه وليس طبيعته الالهيه، اللي هي انا شرحتها كلمه جعل دي، يعني هو في طبيعته اللاهوتيه رب ومسيح، لكن لما ظهر في الهيئه كانسان لم يتعامل احد مع انه هو رب عامه اسرائيل يعني، ولم ينظروا له انه هو المسيح، لكن لما اتصلب ومات وقام وصعد وارسل الروح القدس حصل تحول في فكر الناس تجاه شخص يسوع
ان هو ده فعلا الايه الرب والمسيح. ده كلام القديس أوغروريوس. نفس الكلام قاله البابا أثناسيوس، ان الله جعل يسوع هذا الذي انتم صلبتموه، جعل اللي انتم صلبتوه. طب هم صلبوا مين؟ صلبوا الناسوت طبعا، اللاهوت متحد بيه بالتاكيد، بس اللي وقع عليه الصلب مين؟ الناسوت. فالناسوت الطبيعه الناسوتيه اللي انتم صلبتوها، اللي اللاهوت طبعا متحد بيها، ما اقدرش افصل في الكلام، جعل ايه؟ رب ومسيح. يبقى جعل مش من جهه طبيعته اللاهوتيه، لكن من جهه طبيعته الايه الناسوتيه، اللي هي القديس أوغروريوس ادها اسم يسوع اسم بشريته، اللي هي القديس أثناسيوس ادها الطبيعه الناسوتيه اللي هي الايه اتصلبت على الصليب. فده بيتكلم من جهه طبيعته الايه الناسوتيه كانسان. الطبيعه الناسوتيه دي هي اللي جعلت ايه رب ومسيح، مش طبيعته اللاهوتيه، لان لاهوتيا هو ايه رب ومسيح من قبل وفي اثناء وللازل، هو رب وهو ايه هو مسيح. فخمين ولا مش؟ مش ما عنديش بقى كلام اكتر من كده اوضح بيه. فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل ان الله جعل يسوع هذا الذي انتم صلبتموه رب ومسيح. يبقى يسوع اسم بشريته جعل رب ومسيح، اللي انتم صلبتموه، اللي انتم ازدريتوا بيه، اللي انتم تفتوا عليه، اكتشفتوا فيما بعد ان هو رب وايه ومسيح. اديكم مثل، اديكم مثل يمكن ربنا يفتح عليكم ويفتح عليا برضو. ما برضو ما يعني ما احبائي يعني هو الواحد بيقعد يحور ويدور في الايه لغايه ما ربنا يعني يمن علينا من الواحد يفهمها، فبيبقى نفسه بقى زي ما هو فهمها نفسه الكل يفهمها بنفس الطريقه. تصوروا مثلا ملك، ملك والملك ده ساب القصر بتاعه ولبس لبس شحات ونزل في الشارع يتسول، والناس تبص له درجه شحات ويتفوا عليه ويضربوه، واللي يدي له حسنه شحات، وكلنا بننظر له ان ده ايه شحات. إذا بالشحات ده ياخدنا من إيده ويروح عند القصر، يا عم راح فين ده بتاع قصر الملك؟ يقول لك بس تعالى بس مالكش دعوه. يا عم فتروح فين ده، احنا شحاتين زي بعضين، هنروح قصر الملك؟ يا سيدي بس تعالى مالكش دعوه. يدخل الشحات القصر يبص يلاقي العساكر بإيه؟ بيعظموا له. إيه ده؟ إيه اللي جرى ده؟ ظهر العساكر تعبانة، بس تعالى بس ما يهمكش، ويروح داخل ويقعد على الكرسي ويجيب الناس، وهو يعني لبس الشحات ويجيب الناس يؤمر وينهي. أنا أبص له الله، ده سؤال، سؤال الراجل دوت من الاول ملك ولا مش من الاول ملك؟ من الاول ملك، بس لما جه بره ولبس لي لبس الشحات انا افتكرته ايه شحات، لكن لما رجع بقى للقصر وقعد وامرنا حصل انه اصبح ملك. طب سؤال، هو ما كانش ملك من الاول؟ لا هو ملك من الأول، بس انا ما كنتش فاهم انه ده الملك. لما رجع للمجد بتاعه انا بقى بديت افهم انه اتاب الشحات اللي كان معايا دوت هو الايه هو الملك. على ذات المثال هو من الأول رب ومسيح، بس ظهر في الهيئة كإنسان اسمه يسوع وإصدر به صلب، فما حدش أدرك ده، قالك ده ده ده يسوع ده إنسان عادي، ودينا بنصلبه وبنتف عليه ودينا موتناه وخلصنا منه. لما قام وصعد وجلس عن يمين الآب وأرسل روح القدس، الله ده أتاري الشحات اللي كان في وسطينا دوت هو الرب و المسيح. يبقى جعل هنا مش هو ما كانش ملك واصبح ملك، لكن احنا ما كناش فاهمين انه ده الملك، فبدينا احنا نفهم، جعل في فكرنا التحول. حصل ايه؟ حصل عندنا احنا، مش حصل فيه طبيعته هو، لعلكم تكونوا قد فهمتوا. فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل ان الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه انتم ربا ومسيح. عظمت بقى بطرس يا احبائي، الراجل ده بصراحه يعني عظمة بطرس بقى، انه بكلمات بسيطة الناس كانوا فئة من اثنين، فئة شافت يسوع قالت اصلبه اصلبه دمه علينا وعلى اولادنا. طبعا لما سمعوا الكلام ده نهار ابيض، ده تابي اللي احنا صلبناه ده طلع هو ربنا، فارتجف قلبهم. دي فئة. فئة تانية كانت تبص للمسيح، الراجل ده مش طبيعي يعني، ده بيعمل اعمال مش عادية، مين دوت؟ احنا يعني احنا حاسين ده مش انسان عادي. لما سمعوا بطرس قال فعلا، ما احنا كنا حاسين من الاول، بس ما كناش ايه، احنا كنا حاسين ان هو مش زي بقيه الانبياء، هو حاجه مختلفه، بس ايه مش فاهمين. بطرس ادينا فهمنا ان هو ده اتى بيه مين؟ اتى بيه الرب واتى بيه الايه المسيح. بص عظمه بطرس يا احبائي، بصوا صياد الجليل، بصوا صياد الجليل، بصوا للمسيح قال له يا بطرس من الان تكون تصطاد الناس. فعلا اتعلم فين بطرس الكلام ده يا اخواتي؟ اتعلمه فين؟ صياد امي ايه الكلام اللي بيقوله بطرس؟ فكانت النتيجه لما سمعوا ايه نخوص في قلوب. باذن الله الاسبوع الجاي ننخصكم بالروح القدس في قلبكم ونكمل

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيسه الشهيد العظيم ميري جرجس بسبورتنج تقدم لكم عظه الرسل للقمص تدرس يعقوب القيت في عشيه السبت 12/7/2020.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل لمعلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين الأصحاح التاسع. أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أن اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس ملاك. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق، وكان 3 أيام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا: يا حنانيا. فقال: هانذا يا رب. قال له الرب: قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لأنه وذا يصلي، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكي يفطر. فأجاب حنانيا: يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب: اذهب، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال له: أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور، فأبصر في الحال وقام واعتمد. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. بلا شك أحبائي، شخصية بولس الرسول أو شاول الطرسوسي شخصية فريدة. أول سؤال ممكن يعدي على ذهن الإنسان: إن كان الله كان بيده لكي يقوم بهذا العمل الجبار، ليه ربنا ما اختارهوش من ضمن 12 تلميذا؟ أو ليه ما اختارهوش من ضمن 70 رسولا؟ يعني ليه استنى عليه وهو خاصة قيل إنه ولد تقريبا في نفس السنة اللي اتولد فيها السيد المسيح أو ما يقارب كده؟ يعني ربنا طول باله 33 سنة وبعدين كمان فترة في الأول، وسابه في أفكاره فين لغاية ما ظهر لي؟ ليه ربنا ما ظهر لهوش من الأول، أو هو موجود ما دعاهوش زي ما دعا سمعان بطرس أو أندراوس أو يوحنا أو يعقوب أو غيرهم؟ ربنا عجيب، ربنا ليه خطة وله حكمة سماوية.

الروحيه تختلف عن اي خطه بشريه وعن اي تفكير بشري. انا عايزك تتخيل لو ان ربنا اختار شاول في بدايه الخدمه، اول ما بدا يخدم في سن 30 ندهله قال له تعالى اشتغل معايا. ربما كان تاثر بالسيد المسيح، وبالفعل ربما كان بقي احد التلاميذ. لكن هل كان ممكن لشاول الطرسوسي ان يقوم بالدور اللي قام بيه زي لما اختاره بعد ما عمل يعني فظائع كثيره، وزي ما سمعنا حنانيا يقول لربنا بكل صراحه، يقول له ان انا سمعت عن هذا الرجل، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في اورشليم، وله سلطان من قبل رؤساء الكهنه ان يوثق جميع الذين يدعون باسمه. ليه يا ربي سبته كل المده دي؟ ربنا بيختار لكل واحد ما يناسبه، وايضا ما لاكليله وما لبنيان الكنيسه. لو ان اختاره من الاول وقبل الايمان المسيحي كان هيبقى زيه زي بقيه التلاميذ، اهو يطلع يبشر بين اليهود والبعض يقبل والبعض يرفض وينتهي. ولو انه اتحرك ناحيه الامم كان هيلاقي متاعب كثيره وما كانش هينجح. ربنا قال نسيبه بشخصيته كده انه يقاوم الكنيسه، ويحط في ذهنه انه يمسح اسم يسوع من على الارض، ويستخدم كل سلطانه مع رؤساء الكهنه عشان يجرجر الناس في السجون، ويظهر كل عنف ضد الكنيسه. تقول له طب ودي فايدتها ايه؟ فايدتها تعالى تشوفه لما يقف قدام مثلا وجهاء اليهود في روميا في الاصحاح الاخير، يقول لهم يا جماعه انا مش جاي اشتكي بني امي، انا مش جاي اشتكي الامه بتاعتي. وبدا يحكي لهم قد ايه كان انسان غيور، وقد ايه كان واقف ضد الكنيسه، وقد ايه ما كانش يطيق اسم يسوع. وبعدين قال لهم ظهرت لي رؤيا من السماء واكتشفت كل اللي بعمله ده غلط، هل ممكن اخالف الرؤيا الالهيه؟ مين يقدر يقول له كده؟ حدش يقدر يقول له لا انت كنت انسان منحاز، تاثرت بافكار غلط، اثر عليك شخص يسوع، اثروا عليك التلاميذ. ابدا، ده كان مقاوم لربنا ومقاوم للكنيسه الى ابعد الحدود، عشان لما يرجع يقدر ايضا يقف امام الملك اغريباس وفستوس الوالي ويتكلم بكل وضوح وبكل صراحه قد ايه كان مقاوم للكلمه الالهيه، وكان مقاوم للكنيسه، ولكن اللي غيره ليس الناس ولكن اعلان الله. وكان ربنا زي ما قال بولس الرسول افرزني من بطن امي، قال الشخص ده ينفع. ينفع في ايه يسوع؟ قال ده ينفع بالغيرة المتقدة بتاعته، هخليه يهاجم الكنيسة، يعني اسمح له بكل الطاقة اللي فيه يعمل اللي عايز يعمله ضد الكنيسة، ولما انا اشرق عليه بنوري يجرجر كل المقاومين او اكثر المقاومين، يجرجرهم يجيبهم ليا. يا ربي انت عجيب في حبك وعجيب في تدبيراتك الإلهية اللي تفوق تماما كل تفكير بشر. اذا كان من صالح شاول الطرسوسي ومن صالح الكنيسة ولخير الأمم ان يبقى شاول مضطهدا الكنيسة الى حين، وبعد كده يقدر ياخد الدور بتاعه. وهنا أقف وقفة صغيرة وأقول مع شاول الطرسوسي ماذا تريد

ربي أنا أفعل؟ حتما جايبني في العالم ده ليا رسالة. مش ممكن أنا جاي عشان مجرد أخلص شهادتي واتجوز واخلف واجيب عيال، او اذا كان عندي مشروع انجح فيه، او يبقى لي شويه صدقات. انا انسان الله، وربنا لي هدف خاص وفي رساله خاصه بيا، بغض النظر سني ايه، بغض النظر ثقافتي ايه، بغض النظر الباك جراوند بتاعي شكله ايه، لكن في خطه الهيه لكل واحد فينا. واحنا نحتاج ان نسأل دايما ربنا، انت جايبني عايز مني ايه؟ حطيتني في المكان ده ليه؟ اديتني الخبرة دي ليه؟ سمحت لي بالوضع ده ليه؟ كل حاجة بتتعمل يقول شعرة واحدة من رؤوسكم لا تسقط بدون اذن ابيكم. فما فيش حاجة في حياتنا مصادفة، ولكن في خطة إلهية لكل واحد فينا. عايز أتكلم شوية عن شخصية شاول الطرسوسي. إنسان كان يعتز يقول أنا عبراني ابن عبراني. أنا إيه؟ عبراني ابن عبراني. أنا إنسان عبراني أصيل، ما فيش في العيلة بتاعتنا أي واحد دخيل من الأمم بوظ النسل بتاعنا. يعني انا ممكن كده احط التسلسل بتاعي من اول يعقوب لغايه النهارده. اقدر اقول انا من السلسله بتاعه شعب الله، ما فيش دم غريب دخل في العيله بتاعتي. والنقطه دي مهمه ليه؟ لما يفتح الباب للامم ما يقولوش ما هو اصلا العيله بتاعتهم لخبطه، اهي في منهم من الامم وفي منهم من اليهود. لكن لما بدوا يهاجموه يقولوا له انت ليه واخد موقف مضاد للشريعه او ضد موسى او غيره، يقول لهم ابدا، ده انا عبراني ابن عبراني، ده انا منكم وانتم مني. لكن ما اقدرش اقفل الباب لما يفتحه ربنا. وأصبح بولس الرسول اللي بيعتز أنه عبراني ابن عبراني، أصبح يعتز أنه صار الإنسان السماوي. تقول له إيه جنسيتك يا بولس؟ يقول لك يا سيبك من المنظر البراني إن أنا عبراني، لكن أقول لك بقى المنظر الجواني، أنا معايا باسبور جديد اسمه الجنسية السماوية. وشغلتي في العالم مش أجرجر الأمم عشان يبقوا دخلاء عند في الكنيسة اليهودية أو في المجتمع اليهودي. شغلتي إن أجرجر سواء كان من الأمم أو من اليهود يدوقوا الجنسية الجديدة. أجلسنا معه فين؟ في السماويات. كنت زمان أقعد أقول ده أنا ابن إبراهيم وابن إسحاق وابن يعقوب، وأنا من سبط بنيامين، وأنا معتز بجنسيتي ومعتز إن أنا شعب الله ومعتز بالناموس اللي حفظته ومعتز بأمور كثيرة. لكن النهاردة لقيت كل ده أحسب كل هذا نفاية لكي أربح المسيح. لقيت مسيحي أخذني شكلني بروحه القدوس، غيرني جعلني أحمل سمات سماوية. فأصبح شوق قلبي كل إنسان في العالم يدوق اللي أنا بدوقه، وهي الحياة السماوية. بولس الرسول أيضا كان يعتز أنه روماني الجنسية، يعني يفتخر بها. قال لا لا لا، لكن لما يتحط في مأزق هيتجلد أحيانا، يقول آه أنا اتجلد شوية خدي بركة. واحيانا نلاقي ان الموضوع ده ممكن يبوظ الخدمه، يبعت للقائد يقول ها هل يجوز انك انت تحبس واحد روماني بدون محاكمه وتجلده؟ ويقول لك الامير اختشى منه لما سمع كده، وجاله هو وسيلة وقعد يتحايل عليهم انهم يطلعوا بره المدينه لحسن يسيبهم ضرر
ويعتزلهم اعتذارات شديدة ان هو اهان الجنسية الرومانية بتاعتهم وخلاهم يدخلوا السجن بدون محاكمة وايضا يسقطوا تحت الجلدات. من هنا نتعلم يا احبائي انه حتى الجنسية الرومانية هي مش هتدخل السماء، لكن هي وزنة في ايديه يستخدمها لما يجي الوقت المناسب، يستخدمها مش لأجل صالحه الخاص ولكن لأجل الخدمة ولأجل الكرازة. كل علم، كل امتياز، كل موهبة، كل حاجة فاضلة فيك اسأل ربنا ازاي ممكن استخدم هذا العلم لربنا. لو انا بحب الموسيقى ازاي ممكن الموسيقى دي تبقى جذابة للنفوس لربنا. داود النبي كان راجل شاعري موسيقار، ودنه مرهفة جدا للموسيقى، يقول لك لا لا لا، اللي يعيش مع ربنا يرمي دي زبالة. مين قال كده؟ ده معلمنا داود النبي، كان حتى لو هرب حاجة الوحيدة اللي ياخدها معاه القيثارة بتاعته، وما يقدرش ينام بالليل حتى ولو كان هربان في مغارة إلا لما يعزف على القيثارة بتاعته مزمور أو اتنين. وفي التلمود أيضا يقولوا كل ما يصحى الصبح قبل ما يعمل حاجة ينشد مزمورين ثلاثة لربنا قبل ما يبتدي اليوم. كم من نفوس في العهد القديم وفي العهد الجديد تمتعت بالشركة مع ربنا من أجل الموسيقى الرائعة والشعر الرائع اللي للقديس داود النبي والملك، اللي سحب قلوب الكثيرين بتسابيح روحية بإرشاد ووحي من روح ربنا. قلنا كان عبراني ابن عبراني، فأصبح شبه سماوي، باباه سماوي، يقول أبانا الذي في السماوات. كان روماني الجنسية، يستخدم كل امتياز لي لحساب ملكوت الله. وكان أيضا تلميذا خاصا لمعلمه غمالائيل، أكبر معلم لليهود للمدرسة الحرفية بتاعت اليهود. شغلته كده غمالائيل، يقول لك لو مشيت في يوم السبت تمشي كام خطوة ما تزودش عنهم، ولو شلت حاجة يوم السبت ايه الحاجات اللي تشيلها واللي ما تشيلهاش، ولو انت حلمت حلم وحش ازاي تتطهر من هذا الحلم الوحش، حط لك الطقس بتاعه. شغلته في مدرسته تحط الايه، تحط الطقوس او تقيم الطقوس بناء على شرح للشريعة الموسوية. وكان لابد ايضا لبولس الرسول ان يتشرب هذا الروح. ليه؟ علشان لما يمارس هذا العمل يقولوا لا ده انسان عجيب، انسان طقسي من الدرجة الاولى. فلما يجي يتعامل مع الامم يقولوا له الله ايه اللي جرالك، يقول لهم انا طقسي لكن دقت الطقس بالمفهوم الجديد، ما عدتش اشوف النجاسة في الامور المادية، ما عدتش يشغلني الحرف القاتل، ولكن الحرف يقتل والايه والروح يبني. لمين اللي قالها؟ اللي قالها بولس الرسول، اللي تربى عند قدمي غمالائيل الرجل المعلم الاول في ذلك الحين للحرف القاتل. كانش يجرؤ انسان ما، لا بطرس الرسول ولا مرقس الرسول ولا متى البشير ولا لوقا البشير ولا واحد من السبعين او من الاثناشر، يقول الحرف يقتل واما الروح يبني. لكن اللي عاش في الحرف سنين طويلة وشهدت له الامة اليهودية كلها يقدر يقول الكلام ده. هو ايه؟

وهو مطمئن مهما قومه ما يقدروش يقاوموه. كان إنسان يحفظ الناموس عن ظهر قلب، من جهة الناموس يقول عن نفسه أنه بار، يعني يتحدى حتى الكهنة واللويين، حتى بقية الفريسيين. هو فريسي ابن فريسي وناموسي من الدرجة الأولى، ويقدر يتحدى الكل. مين يفهم في الناموس زيه؟ مين بينفذ الناموس زيه؟ من جهة الناموس فهو بار. طب تعالى نسأله بعد ما تقابل مع المسيح، ايه رأيك يا بولس في البر؟ يقول لك ياه، ده الناموس ده فضيحة، وحش. قال لا، الوصية عادلة وصادقة، لكن الناموس ده كل اللي عمله مراية، عاشت الوصية فمت أنا. الناموس كشف لي وشي، لقيت كل الفساد فيا، ما فيهاش حاجة عدلة. لكن لما تقابلت مع المسيح، ده اللي مد إيده يسترني ويدخلني جواه، وصار لنا برا. أصبحت إنسان بار. كنت زمان فاكر ان انا بار، اكتشفت ان انا انسان فسدان محتاج الى بر المسيح. قلنا انه عبراني له الجنسية الرومانية، تلميذ معلم الناموس غمالائيل، وكان ايضا كما يشهد الكل كان غيورا على تقليدات ابائه. كان غيورا على تقليدات أباه مهما كان الثمن، ولو أدى إلى قتل الكثيرين، ولو كان في منتهى العنف مع الناس، من أجل غيرته على تقليدات أبائه مستعد يضيع كل عمره ويسيب كل أشغاله ويكرس كل طاقاته علشان تقليدات أبائه. وبعدين اكتشف إيه؟ اكتشف ان ابائه بكل جبروتهم، بكل عظمتهم، بكل روحانياتهم، بكل امكانياتهم، كانوا يشتهون يوما واحدا من ايام المسيح. فقال ياه، ده انا لقي اللي اشتهى ابراهيم انا عايش فيه، واللي اشتهى يعقوب انا عايش فيه، واللي اشتهى بنيامين أنا عايش فيه. ده أنا في عز. وبدأ يشعر أن كل ثانية من ثواني عمره بعد لقائه مع السيد المسيح أثمن بكثير من كل تقليدات آبائه، لأنها كانت تهدف أن الإنسان يتمتع بالحياة أو الشركة مع المسيح. كان أيضا شاول الترسوسي متحالفا مع رؤساء الكهنة، وكانت الدعوة بتاعته والرسالة بتاعته حسب ما حطها مع رؤساء الكهنة إبادة اسم يسوع تماما، مفيش بني آدم ينطق اسمه. لما تقابل معاه بقي مفيش عنده أحلى ولا أعزب ولا أقوى ولا أمجد من اسم يسوع الناصري، ويتكلم عن اسمه، اللي باسمه يسجد أمامه كل السمائيين وأيضا الأرضيين، ويتكلم عن إمكانيات اسم يسوع مخلص العالم، ويصير شهوة قلبه أن يتجلى اسم يسوع رب المجد في كل نفس بشرية، سواء كانت من الأمم أو من اليهود. عايز أتكلم عن بعض سمات صغيرة كده مهمة في حياة القديس بولس الرسول بعد تحوله.
من أهم السمات بتاعت بولس الرسول الفكر الكنسي، الفكر الجماعي. إنسان بعد ما كان يظن إنه الفريد في كل العالم لا يباري أحد إلا ربما غمالائيل، أصبح الإنسان اللي يشعر لا وجود له إلا بالجماعة المقدسة. يطلب من شعبه صلوا من أجلي لكي يعطيني الرب كلمة عند افتتاح فمي. إيه ده يا بولس؟ قال أنا عضو في جسد الكنيسة كلها، من غير الكنيسة أبقى زبالة، ملياش كيان إلا بالجماعة المقدسة. إخواتي أغلى مني، أنا ما عنديش مانع أستعبد نفسي لكل العالم لعل كثيرين يقبلون الإيمان ويصيرون أولاد الله. يقول لك ياه، ده أنا أتمنى كل الكنيسة تأخذ الصفوف الأولى وأنا أخذ آخر صف في السماء. أتمنى كل إخواتي يتمتعوا بالمسيح ولو أكون أنا نفسي محروما من المسيح. ويكلم في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 11 يقول شوق قلبه من جهة أنسبائه حسب الجسد أنهم، يقول أود أن أكون أنا نفسي محروما من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد. بولس الرسول أدرك من أول لحظة تقابل فيها مع رب المجد يسوع، قال له تتفضل تروح إلى الكنيسة تتقابل مع حنانيا، وحنانيا يقول لك تعمل إيه. وتعلم شاول الترسوسي أنه في كل الأمور يرى جمال الحياة الكنسية الممتعة. يشوف الكنيسة اللي اتكلم عنها في رسالته لأهل كورنثوس، خطبتكم كعروس، شايف جمال الكنيسة العروس الأبدية المزينة بكل زينة الروح الجميلة في عيني الله. بولس الرسول أيضا من سماته كان صاحب القلب المتسع. كل العالم له مكان في قلب بولس الرسول. يقول لك ما تفرقش رجل أو امرأة، عبد أو حر، يهودي أو أممي، يوناني أو سكيسي، ما تفرقش عندي. أنا كل إنسان في العالم لي نصيب جوه في أعماق قلبي. ما عندوش مانع يتقابل مع عبد هارب من وجه سيده وحرامي، وبعدين يفتح له قلبه ويكشف له حبه ويحمله كده بروح الله الى الصليب ويصير أنسيموس اللي يقول احشائي. يا سلام، ايه الجمال ده يا رب، يصير هذا العبد يقول عنه بولس ده احشائي، ويكلم عنه سيده فيليمون يقول له اقبله نظيري، اعتبره مكاني. كان في الاول ما كانش نافع ليك، كان متعب، وصار مش نافع ليك بس وليا انا ايضا، وبعتبر الخدمه اللي خدمهاني خدمني عوضا عنك. كل ما بيعمل لي خدمه اقول دي لحساب سيده فيليمون. ايه ده، ايه الحب ده اللي فيه يلتقي حتى مع عبد هارب ويشعر انه له مكانه خاصه عنده. معلمنا بولس الرسول قلبه كبير ويشغل كل الطاقات. ما كانش زار روما، لكن تعرف رسالته الاصحاح 16 الى روميا تشوف قد ايه له اصدقاء، وكل واحد من اصحابه ليه دور. يقول دولة اللي وضع عنقيهما من أجلي، فلان ده اللي خدم معايا، فلانة دي اللي فتحت بيتها للخدمة، فلان ده اللي أمه تبقى أمي. إيه ده،
إنسان عجيب يعرف يشغل طاقات كل الناس.

يتقابل مع شاب صغير زي تيموثاوس، جدته ومامته علمتهم علموه الكتاب المقدس، يقول ده انسان لذيذ اخده معايا، يجي صاحبه يدربه ويتلمذه، ويبقى تيموثاوس الابن الخاص للقديس بولس الرسول. يتقابل مع زوج وزوجة، أكيلا وبريسكيلا، هاربين من روما بناء على أمر كلوديوس اللي أمر بطرد جميع اليهود من روما. يقول لهم ولا يهمكم، اطردتم من روما السماء اتفتحت لكم، طردكم كلوديوس أنا بقى صديق ليكم، تشتغلوا إيه؟ قالوا بنشتغل خيامين، كل ممتلكاتنا في روما. يقول لهم أنا أشتغل خيام معاكم، ويقعد يسهر الليل يشتغل في الخيام، يرنم ويسبح ربنا ويحكي لهم عن المسيح ويفتح قلبه كده، ويتحول البيت إلى الكنيسة ويقول الكنيسة التي في بيت بريسكيلا وأكيلا. بولس الرسول ده عجيب، قولوا لي أنهي حتة راحها ما شغلش حد. يلاقي لوقا البشير يشتغل معاه، سيلا يشتغل معاه، مرقس الرسول يشتغل معاه، سيدات يشتغلوا معاه، شمسات زي فيبي تشتغل معاه، مع الكل، مع الكل، يشغل كل الطاقات. بولس الرسول يتسم ايضا بالحنو. لما انسان حب يتزوج او يعتدي على مرات باباه، اخذ موقف في منتهى الحزم وقال لهم ايه اللي بتقولوه ده؟ قاعدين تتخانقوا مع بعض وسايبين الفساد يدب، الامر الذي لا يوجد حتى بين الامم. وقال الخميرة الفاسدة تتشال فورا، وكأني حاضر معاكم بالروح. ايه ده بولس؟ قال الجد جد. والراجل يبكي ويندم ويشعر بالضعف، يلحق بسرعة يقول لهم افتحوا صدركم لي واقبلوه، لألا يضيع. بسبب ايه؟ بسبب اليأس، شيطان اليأس، افتحوا له قلبكم ويرجع تاني ويبقى عضو حي، ونسوله القديم ما دام قدم توبة عن الغلط بتاعه. إنسان يترفق بالضعفاء، يقول عن نفسه احسبوا المقيدين كأنكم مقيدون معهم. لما يلاقي حد مربوط بسلسلة يقول كأني أنا اللي اتربطت بالسلسلة. من يضعف وأنا لا أضعف؟ من يعثر وأنا لا ألتهب؟ ويقول لهم أيضا في يقين، من أجلكم أنفق وأنفق، كل اللي عندي أدفعه، وحتى أنا نفسي أدفع أنفق أموت من أجلكم. معلمنا بولس الرسول إنسان واقعي، يعالج المشاكل في واقعية، ومن خلال هذه الواقعية يرفع قلب الإنسان للسماء. لما يكلمنا عن السماء تحس انه طاير، طير أجلسنا معه في السماويات. يقول اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. لسه بتفكروا في الزبالة بتاعت العالم؟ لسه قاعدين تقولوا انا لبولس وانا لأبولس وانا لصفا وانا للمسيح؟ احنا كلنا نطير نبقى في حضن ربنا. بولس ام أبولس ام صفا، كل دول مقطوعكم، حتى المسيح بتاعكم. كل طاقات بولس الرسول، كل افكاره، كل تعاليمه تسحب القلب للحياة السماوية. بولس الرسول إنسان كان العالم بالنسبة لي كأنه بيت

صغير قاعد يتنطط كده من أوضة لأوضة يسحب قلوب الكثيرين لكي يتمتعوا بالشركة مع الله. نفسي يا ربي في هذا العيد المبارك يعطينا ربنا نحن زي ما قال امتثلوا بي كما أنا بالمسيح. نفسنا نتمثل ببولس الرسول كما تمثل هو بالمسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

بسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل حديثنا عن الروح القدس الذي بدأناه في الأسبوع الماضي. أول حاجة إن المهم إن الإنسان يكون علاقة مع الروح القدس. غالبية الناس بيكونوا علاقة مع الله الآب أو مع السيد المسيح الإله الآب، ونادر ما تكون لهم علاقة بالروح القدس. ولذلك فالكنيسة المقدسة أعطتنا الصلاة في الساعة الثالثة لكي نكون لها علاقة مع الروح القدس. يعني اللي يفهم كويس، صلاة الساعة الثالثة بقول ينبغي إن الإنسان يكون له علاقة مع الروح القدس زي تعليم الكنيسة في الأجبية وزي ما علمتنا الكنيسة في عيد الأنصار. يعني نطلب حلول الروح القدس فينا حلولا نشعر به وبعمله، ونشعر أنه يطهرنا جسدا وروحا، وأنه يعطينا ما يتفق مع صفاته الإلهية. احنا في صلاة الأجرية بنقول هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس، وبنقول للآب ارسل لنا نعمة روحك القدوس طهرنا من دنس الجسد والروح وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شكوى الجسد. إذن الروح القدس ممكن أن هو يطهرنا من دنس الجسد والروح، والروح القدس هو الذي ينقلنا إلى سيرة روحانية فنسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد. فإيه الصفات بتاعة الروح القدس اللي احنا بنطلبها واللي بيها تكون لنا علاقة مع الروح القدس؟ أول صفة من الروح القدس

المحبس هي صفة القوة، وعلاقتنا بالروح القدس ننال بها قوة في حياتنا. يعني السيد المسيح قام بعملية الفداء وتمم الخلاص وصعد إلى السماء وترك الكنيسة في عهدة الروح القدس. الروح القدس يدبر حياة الكنيسة من كل ناحية. وقال للرسل: ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا. وإحنا ختمنا بالروح القدس في يوم الميرون، وعايزين نعرف كيف نكون علاقة مع الروح القدس ننال بيها قوة في حياتنا. إن ما كانش عندك قوة في حياتك الروحية يبقى ما عندكش علاقة بالروح القدس. الروح القدس أعطى الكنيسة قوة، قوة في الكرازة وقوة في الكلمة. ده إذا واحد بطرس جذب للإيمان 3000 واحد، وقوة في المعجزات وقوة في الحوار. القديس استفانوس قيل عنه انه حاور 3 من المجامع ولم يستطيعوا ان يقاوموا القوة والروح الذي كان يتكلم به. كان مملوء من الروح القدس واخذ الروح القدس في الرسامة، فبالروح الذي فيه لم يستطيعوا ان يقاوموا القوة والروح الذي كان يتكلم به، كما ورد في سفر الاعمال اصحاح 6. يا ريت نبحث كيف تكون لنا قوة الكلمة. الانسان اللي روح الله فيه تكون الكلمة بتاعته ليها قوة. يعني لو قال كلمة لأي واحد، الكلمة دي تفضل موجود عنده مهما حاول أن يهرب منها، تفعل فيه وتعمل فيه ولا يستطيع أن يخرج من تأثيرها. كلمة ليها قوة. هذا إذا كان الروح يتكلم على أفواهنا. أنت عايز يكون لك علاقة بالروح القدس، يا ريت الروح القدس يتكلم على فمك، زي ما قال ربنا: يعطيكم في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم. كل الخدام وكل العاملين في الرعاية ياريت يفكروا، هل هم اللي بيتكلموا ولا روح الله هو اللي بيتكلم فيهم؟ ياريت الواحد يصلي كتير ويقول: يا رب اعطيني كلمة اقولها للناس، اعطيني كلمة اقولها في فصل مدرة الاحد، اعطيني كلمة اقولها في عظة، اعطيني كلمة اقولها لكل من يسألني او كل من يتعامل معي، كلمة اقولها لجاري، كلمة اقولها لصديقي، كلمة اقولها لاي انسان اريد ان اكسبه للمسيح. لان بالروح القدس يعطي قوة للكلمة. لذلك بولس الرسول في افسس 6 يقول: صلوا عني

لكي أعطى كلمة عند افتتاح فمي. بولس الرسول بيطلب صلاة الناس ويقول لهم صلوا عني لكي أعطى كلمة عند افتتاح فمي. لذلك قيل عن الروح القدس الناطق في الأنبياء. الأنبياء ما كانواش بيتكلموا نفسهم، لكن الروح القدس الناطق فيهم، لذلك كان كلامهم هو كلام الله لأن الروح القدس هو اللي تكلم فيه. وإحنا برضو بنقول في الأجية وإحنا بنصلي في طلب الروح القدس، بنقول روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعشق. روح النبوة يعني يعطيك الله روحا كما كان يعطي الأنبياء، يعني مش تعتبر نبي إنما يتكلم الله على فمك، يتكلم الله على فمك فيبقى أعطاك روح النبوة. قلت لكم إن أول صفة للروح القدس قال لها الكتاب هي القوة، لذلك الإنسان الروحي هو شخص قوي بروح الله العامل فيه، ما عندوش روح الضعف ولا روح الفشل، دايما قوي بروح الله العامل فيه، قوي قوي في كلمته يرسلها فتعمل عمل مع اي حد، قوي في تأثيره على غيره، قوي في عمله، قوي في خدمته، في خدمته مثلما كان القديس أثناسيوس الرسولي انسانا قويا ولم يقدر العالم عليه. لولا أثناسيوس لكانت الأريوسية طغت على الإيمان المسيحي وضيعته، لكن هو لوحده استطاع بقوته بعمل الروح الذي فيه أن يعمل عملا. كثير من الناس بتفكر بس في الوداعة وفي الاتضاع أنهم يوصلوا بهم لربهم. كويس فعلا الاتضاع والوداعة كويسين، لكن هذا لا يمنع أن الله أوجد في كنيسته سواء في العهد القديم أو العهد الجديد أشخاصا أقوياء كانوا بيهزوا العالم الوثني أو بيهزوا العالم المبتدع أو الهرطوقي، ناس أقوياء. كلمة الله قوية في أفواههم وقوية في كرازتهم وفي ترشيدهم. في آية لطيفة في أشعياء 40 آية 31 وأما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون. يجددون قوة، قوة باستمرار، يعني مهما فتر أو ضعف تتجدد القوة الروحية فيه. الروح القدس أيضا إذا عمل في الإنسان يأخذ روح الحكمة، روح الحكمة في إشعياء 11 لما اتكلم على عمل الروح القدس تكلم عن روح الحكمة والفهم، روح المشورة والمعرفة. لما جه يوصف الروح القدس فالذي فيه روح الله يسلك بحكمة، يبقى اللي فيه روح الله يكون قوي واللي فيه روح الله

0: يسلك بحكمة. الشمامسة السبعة اشترطوا في رسالتهم أن يكونوا مملوئين من روح القدس والحكمة. اطلب من روح الرب ان هو يعطيك حكمة، انك انت تسلك بحكمة. قل له عرفني يا رب الطريق التي اسلك فيه. قيل عن يوسف الصديق انه رجل فيه روح الله لان فيه بصيرة وحكمة. روح الرب يمنح استنارة للفكر، ولذلك نقول في الأجبية روحا مستقيما ومحييا. يعني روح مستقيم، يعني الإنسان اللي فيه روح الله يكون ماشي باستقامة، لا فيه لف ولا دوران ولا فيه خداع ولا رياء ولا نفاق ولا حيل بشرية. إنسان فيه روحا مستقيما يبقى ماشي دغري كده، ماشي دغري. لما يقول رأي ما يلفش كتير علشان يوصله، وما يتخيلش حيل كتير علشان يوصله. إنسان له روح مستقيم. ليه له روح مستقيم؟ لأن الروح القدس قيل عنه أن هو روح الحق. فاللي فيه روح ربنا يكون إنسان حقاني، يحل فيه روح الحق ويسلك باستقامة في كل طرقه ويتكلم كلاما مستقيما. ده الروح القدس.
1: شكرا يا أبانا الذي في السماوات، يأتي ملكوتك، تقل مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبدي.
3: بخريستوس يسوس بين
1: شليل
4: إبي بروزب كيس تاسي
1: تيرلي فاسي
3: كتبنا بماتي
1: مارين شبه مزدوش من بريفر بستاني ونايتو نوتو فيوتو من شوي صوبن نوتو من صوتير يسوس بخريستو جافر سبادني غونا بوسن إيرا فاري إيرون شطرفت ياسو إيرون أفتي توتينا وإيتن شاهري طيقونو ساين صوبون مارين تروفا بوسن تف أري إيرون خن بايس اوك فاي نو تيرون تيبن اون خريرين فين انجيب فان تقراتور بشوي سبن نو تير
4: نو سيبك ساستي
3: كريا لا يسو
1: ازني بشوي سيب نو تيبي فان تقراتور افيوتن بن شوي صوب نو تبن صوب غريستوس. نشكرك على كل حال، من اجل كل حال وفي كل حال، انك رب استرتنا عنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا، عضدتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة
3: يا رب.
1: لأجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان ومرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفين والظاهرين، انزح يا رب عنا وعن سائر شعبك عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب على كل قوة العدو.
3: كريا ليسون أميني مارين أشتين تيترية أسسوا بنتي بيوتني مبشيرين بابنهم.

0: فلنسأل الآب دعوتك كل ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسوع اطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك تعدم ورحم ورفاتش فيهم انذ عنهم وعنا كل مرض الذين ابطأوا مطروحين في الأمراض أكمهم وعزيهم وعذبهم أرواح النجسة أعتقهم جميعا وارحمهم تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء ما ليس له رجاء معين ما ليس له معين أعزائي صغير القلوب الذين في العاصف كل الأنفس مرضاك ومقبوض عليها في رب رحمة أعطيها خلاصا أعطيها غفران خطايا وأثام يا أمراض نفوسنا الشيعة الأجساد العافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا دبر كل جسد تعهدنا بخلاصي
1: يا رب ارحم
0: فلنسأل الآب دعوت الكل ربنا إلهنا وخلصنا يسوع المسيح نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر قل يا رب بين أخواتنا المسافرين الذين يضمنون السفر في كل مكان سهل تركهم أجمعين كان في البحار أو الأنهار والبحيرات والطرق المسلوكة السالكين بكل نوع كل أحد في كل موضع وردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين بالعافية معافين اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح نحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بلا ضرر ولا عاصف ولا قلق إلى
1: يا رب ارحم فلنسبح مع الملائكة كل المجد اللي في العالم وعلى الأرض السلام ونسى مصرة نسبحك ونباركك نخدمك نسجد لك نهدر لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل هذا مجدك أي رب الملك على السماوات الله الآب دعوة كل ورب الروح الوحيد يسوع المسيح والروح القدس أي رب الإله حمد الله ابن الآب رفع خط العالم حمنا يا حامل يا رفع خط العالم اكبر طلبتنا إليك يجلس عن يمين أبي أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح المجد الآب وبارك كل يوم وسبح اسمه القدوس الابد امين منذ اللي رحت بكر اليك يا الهي لان امرك هي نور على الارض كنت اتلف في طرق لان سترت لي موعدا بك لان يا رب تسمع صوتي بالغداء اكبر مجرى قدوس الله قدوس الكوكب الحزموت الذي حمنا قدوس الله قدوس الكوكب الحزموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس الكوكب الحزموت الذي قام الاموات صعد السماوات ارحمنا المجد الاب الابن الروح القدس الان كل الامر كلها امين ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الثالوث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا اسامنا واغفر لنا زلتنا يا رب اغفر مرضى شعبك شفيهم من قدس قدوس ابائنا واخواتنا الذين نقول يا ربنا انفسهم يا من هو بالخطيه رب ارحمنا الذي بالخطر بعد عنا وقد طلبتنا اليك لانك المجد والعزه وتقدس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفانا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة والمجد السلام لك نسألك القديسة الممتلئة مجد العذراء كل حين والد الإله موسى أسعد صلواتنا إلى الحمد لله يغفر لنا خطايا السلام للثلاثة نور حقيقة المسيح لنا عذراء قديسة اسأل الرب عنا لسنا رحمة نفوسنا واغفر لنا خطايانا أيها العذراء مريم والدة القديسة الشفيعة الأمين الجنس البشرية البرز بابي ناري يقول نار بخريستوس في طرق أغوص انت بأري متناني بك ويبول انتين النوبي نهوتي پرسی نصر ایمین علی سینی شرب شوشون تبین گنصر اگبرنین امنو تو واری بن میوت یه برستاتی سیت نوت نارم بن شوی سز به کریستوس تبکن نوی نانی تو باکی انتیا مريم الحاکم العافی فالقب السنیه الكنز الروحی
2: الامام النقي التي نثر دينا واين عتلنا ثمرات الروح
1: الروح المعزي الذي حل على ابنك في مياه الاردن كمثال نوع
2: لان تلك الحمامه هي بشاره

0: الذي صار للبشر.
1: وأنت أيضا يا رجاءنا اليمامة العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملت في بطنك
0: يسوع المولود من الآب ولد لنا منك وحرر جنسنا.
1: فلنقل هذا من قلوبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلين
0: يا ربنا يسوع المسيح اجعل روحك القدوس يعطيك تمجيدا سلامك يا ترى العذراء المجحك يا حقاني يا سامة فخري جنسين التي
1: أنا نسألك اذكرينا أية شفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: لم يكن في مواريد النساء من يشبهك أن تعطي في جميع
1: بسببنا ريق أبرز روموس مفتستيس يؤنس بيرفتي أمتف كان النوبي نانيقون تغيامي بشوي سارية شو بن سو أرسم سيقون خمت شو سي تركين خيتون تبن خيسي بالهارون تفسم نرين تبهيريني
0: سلامك يا تها العذراء المحقية حقاني يا سلام الفخر جنسينا والتي لنا عمان
1: نسألك اذكرينا أية الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: من روحك ومن جدك العذراء القديس ويتين كتم خلص عالم تخلص نفسنا من كل سن معك المسيح فخر رزق ليش رئيس في تبادل الكنائس من خطايانا ومشي بالتوليد القدوس لوضعي احنا بلا المجد يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما يرى نؤمن رب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد من نؤمن الآب قبل كل الدون نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق شايف الجارة به كان كل شيء عيد مجاح من بشر عليه خلاصنا لأن سمعت جسم الروح القدس من العذراء أن الصلب عن نعم لو سبنت ترى كبرى وقام بين ما في مسألة في الكتب سعد السماوات كاسم من نبي أن في مجدي لي حيلة متعلم في قضاء رب محمد بسط الآب نزق الله المجيد مع الآهب نقف أنبياء كنيسة حيوة كنيسة كما سيد نعترف لها يا أخي يا خطايا.

0: شنيد خروف.
1: آمين آمين.
0: إزمورون أريرون أريفايسين إيرو.
1: آمين.
0: أورين بن كونتي بولار وانجيم بن شيني خيل بك أو غاي أو وقاني نوفي ناني فو.
1: آمين كري علي سون كري علي سون كري علي سون.
0: شليل.
1: Και το πνεύμα τι έσω.
0: الأنبياء نبرون كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى عيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع أن نعمل بين أجلك المقدسة بيت الباط قديسك
1: يا رب
0: أرحم يا سيدنا كل الذين أمرونا نذكر في سؤالاتنا وتلباتنا نرفعها إليك أيها السيد رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم انت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا

0: So بخافنا والله ونسيت ولسانا على الإنجيل المقدس فاستم الشارت إنجيل معلمنا مال يوحنا الإنجيل البشير التلميذ الطاهر بركات جميعنا مزامير 30 معلمنا داود النبي وملك الطاهر بركات على جميعنا تسمعني سونا فرحا فابتهك العظام المتواضعة إنيذ نقربون العبول على مذبحك
1: هللويا
0: بارك الاسم الرب ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد التام

0: آمين.
1: وحدث جدال بين تلاميذ يوحنا واليهود من أجل التطهير، فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له: يا معلمو، هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له؟ ها هو يعمده والجميع يأتون إليه. فجاب يوحنا وقال: لا يقدر إنسان أن يأكل شيئا من نفسه وحده إن لم يكن قد أعطي من السماء. أنتم تشهدون لي إني قلت لكم: لست أنا المسيح، بل أرسلت أمام ذاك. من له العروس هو العريس، أما صديق والعريس الذي يقف ويسمع فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. إذن فرحي هذا قد كمل، ينبغي إذن أن ذاك يزيد وإني أنا أنقصه. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الأرض هو أرضي من الأرض يتكلم، والذي يأتي من السماء هو فوق الجميع. ما رآه وسمعه هذا يشهد به، وشهاداته ليس أحد يقبلها. الذي يشهد شهاداته فهذا قد ختم إن الله هو حق، لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله، لأنه ليس بكائن يعطى الله الروح. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يديه. من يؤمن بالابن فله حياة أبدية.
0: والمجد لله دائما. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفانا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع. إن بخريسوس يسوس بن شويس Novion so Kyrie. كتب نبواتي سو
2: ربي يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلص المحيا، الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين وقال لهم: اقبل الروح القدس. من غفرتم خطاياه غفرت، ومن أمسكتم عليهم سكت. أنت الآن يا سيدنا من قبل رسك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في الكنيسة المقدسة أن يغفر الخطايا على الأرض ويربط ويحل كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبي وإخواتي وضعفي هؤلاء الملحين بروس المقدس. ارزقنا رحمتك، اقطع عنا كل ربطات خطايانا. إن كنا أخطأنا إليك شيء بعلم غير علم، جدع قلب، الكول بالفعل، بصغر الناس، عارف يا رب ضعف البشر كصالح محب للبشر. اللهم انعم لينا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حالنا وحال كل شعب.
0: امين. كيريا لايسون، كيريا لايسون، كيريا لايسون. امين. لليس كتابتي كايو كاغيو نيماتي كنيكاي كيسوس يونا سوني اونانا من تنوشي بولينغو مجيو من شو سيسوس بيخل زمو بتن تكيريني او سوفتن بيكلا او سوتي مون اون اينان. كيريا لايسون، كيريا لايسون، كيريا فلوغي سون. امين. زمو روز ويرون سي ميتن ياكولي بو كومبيزمو. امين. اسشو
2: ملك السلام، اعطينا سلام، قرر لنا سلامك، واغفر خطايانا، لك الملك والقوه والبركه العزيز. ابانا الذي في السماوات.

0: وسي منفصل مشهورة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير.
1: ما تكان معز الروح القدس الذي باسم فعانيكم كل شيء يذكركم بكل ما قلت لكم. سلام أترك لكم، سلام أعطيكم، ليس كما أعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم أني قلت لكم أني أمضي أمهاتي إليكم، لو كنتم تحبون أن كنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد. رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعلكم. وننطلق من هنا. أنا هو الكرم الحقيقي، أبي الكرام. كل غصن في لاتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في وأنا أيضا فيكم.
0: نوشم رسوس متنا رسوس نماس وبجاك يكسوت من نينان روحك القدوس يا رب، الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزعه من أي الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق في الله روحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه من أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محييا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، ارحمنا.
2: يا والدتي
0: أنت الكرمة الحقيقية، الحمل عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم، يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا.
2: آمين.
3: أيها الملك السماء المعذر روح الحق.

0: حاضر في كل مكان، مالئ الكل كنز الصالحات، معطي الحياة. هلما تفضل حل فينا، طهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص أعطيتهم السلام. هلما أيضا كن معنا، منحنا سلامك، خلصنا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا ولد لله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. اللهم ترافع علينا، اسمعنا، ارحمنا، اغفر لنا خطايانا كثيرة. أمين. كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون،
1: كريا ليسون، كريا ليسون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض، ارحمنا الله الآب دوب كل أيها السلوس قدوس رحم الله كلكم معنا، لأنه ليس ما يشفتنا كنا سوى حلو وحفرص وحير بان سيئتنا لسنا نبر لسنا نصنع نبر لدفعنا معرفة لدفعنا غير معرفة خفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا قدوس الظالم كرحمتك يا رب، ولك خطينا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك كما في السماء كذلك على الخبز كما فنعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا من ذنوبنا الى الخير نبدا الليل.
0: شو السلام شو السلام تسبيح الساعة السادسة والتاسعة نقدمها للمسيح نرجو ان يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 معلمنا داود النبي املك بركات ورجمانات.

0: قصاص يوسف فصوم شارة الإنجيل عن ماري متى البشيرة تلميذ بركات ورجمان أمين
1: وصعد على الجبل وعندما جلس قدمي تلاميذه ففتح فعلم قائلا طوبى المساكين بالروح أنا لم أقود السماوات طوبى الحزنة المتعزون طوبى دار لم يسون الأرض طوبى جياع عطاش لن يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء قلب الأمين الله طوبى لصناع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطردين أجر البر لأنهم يقود السماوات طوبى لكم إذا ترادوكم وعيركم وقالوا فيكم من أجل كل الشر كاذبين افرحوا وتهللوا إن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا اعترضوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فما زي ملح لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح حجارة نصف الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراج ندعوه تحت المكيال بل يضعون على المنارة فيضيء كل من في البيت هكذا فليدين نورهم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي
0: في السماء. نعم كريستوس بجوت العاصوص لما يسوى يبجاك أقصد يمنى ينار يما في يوم السادس وفي ساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة تجر عليه أبونا آدم في الفردوس مزق سق خطاياني والمسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب وسمعنا لو ما استجب صلاتي لا ترفض باطل التفت إلي اسمعني عشية وباكر وقت الزور كلامي يقول اسمع صوتي يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح الذي صمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشبة حيث الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافي المحيي والمسيح صمرت بإنقاذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية شهوات العالمية إسقاط أحكامك السماوية كرافتك ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا ورث الله العذراء كثيرة هي شفاعتك ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهر لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحيم وقادر على خلاص نتألم لك لكي ينقذنا فلتدركنا رفاتك سقط تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب. لهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرح أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك، أنت يا الممتلئ نعمة يا وتل العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم بطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح لنا لأنه قوي قدوس
1: الله قدوس قوي قدوس حياة ذي متعز من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حياة ذي متعز صلبنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حياة ذي متعز قام ويسعى السماوات ارحمنا. مجد الآب والابن والروح القدس أنا كل أن ضد كل أيام. يا ثلوج قدوس ارحمنا، يا ثلوج قدوس ارحمنا، يا رب اخذنا اختنا اختنا اتمنا اخذنا زلاتنا اختكم هذا شعبك شفنا جسم قدوس ابعد اخذنا دينا اخذنا ربنا احفظهم يا رب يا اخذنا يا رب عنا يا رب عنا في بطن ايه كان من قدر تغيث مسلس يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب بارك امين يا بان رديس السماوات القدس اسمك يا اتمنى كل ارضك من شهر كافس وذا يتغضى عطينا اليوم مقنا زيو بنا كمان اخنا حايد مزوين علينا وعيد اخنا في قبل ايكا نجيب من الشير من الزيها صعبنا عليك المخلقة مجد ابد امين اسلام كان سايا كريسا متلاك لعزوها كل حين نويت لهم المسيح يسايا صعودا كان حبيه يا اسأل رب ما نصلح ما يفوز أخفى خطيئنا ويتحضر ما يتلك قدشا في أمان كسب بشرية شفا فينا مسيحة تأتيك حافة خطيئنا أسابت عزم حقا حقا يتصفق جنسنا وتعامنا إينا سيوس كنيا شفا عن تلمان وربنا يسعى مسيح أخفى خطيئنا
0: قصاص يوسيوس من فصل بشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركته علينا.
1: لما رجع روس حدثوا بما فعلوا فأخذ ما دخل أنفرا مدينة سمى بيت صيدا، فلما عمت الجموع تبعوا فكان مختم عن ملكوت الله وكان يشفوا محتاجين إلى شفاء كان نهار كبدا يميل. فتقدم إليه 12 قال له اسفوا الجموع لأذهب إلى القرى المحيطة وحكوا لي أستريح حقنا ما يأكلونه فإننا هنا في مضحك. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. قال لنا أكثر من 5 خبزات سمكتين إلى أن نمضي إحنا الشعب تعمل هذا الشعب جميعا. كانها 5000 رجل. فقال الترميز تأكل في كل مضى 50 50. قال هكذا تقوم أجمعين. هذا 5 خبزات سمكتين ودرس السماء بركة قسمها وقدر الترميز زيادة أمام الجموع. فكان جميعا ما شبه السماء فما فضل عنهم استعى شكوف مملوء مجد
2: كان أجمع بارس طوزا بجوت العواس طوزا لبعيس ويبجع كأقصتي من أينان يمن ذاق الموت بجسد وقت الساعة التاسعة. من أجلنا نحن الخطاء أمد حواسنا جسمانية والمسيح إلهنا ونجينا. فلا توصلي قدامك يا رب كقولك فهمني لتدخل تلبط إلى حضرتك كلمتك حييني. يا من سلم الروح في ديلة عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة عدت اللص المصلوب معك لدخول إلى الفردوس. لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزني أنا الضال. قدس نفسي أضي فهمي اجعلني شريكا نعمة أسرارك المحكة ما زقت من إحساناتك. أقدم لك تسبح بغير فطور مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا. يا من ولدت من البتوم لأجل احتملت الصلب أيها الصالح قتلت الموت بموتك غدرت القيامة بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيدك. اظهر محبتك للبشر أيها الصالح. اقبل من ولدتك شفاعة من أجلنا نجينا يا مخلصنا شعب المتواضع. لا تتركنا إلى انقضاء لا تسلمنا إلى الدهر. لا تنقض عهدك لا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك إسرائيل يعقوب الديس.
3: لما أبصر الرسيس حلايا على الصليب معلقا قال له أن المصلوب معنا إله متجسد. ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجد مبتعدة لكن هي قادر على كل شيء المحتمل كل شيء. اذكرني يا رب ما تجد في ملكوتك. يا رب يا من قبل لا يعترف لسا على الصليب إبنا ليك يا الصالح. نحن مستجوين حوت من الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا مع معترفين بوليتك نصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب ما تجد في ملكوتك. عندما نظرت الولد الحمل الرائس مخلص العالم على الصليب معلقا قالت له ان المصلوب معنا الى متجسد. ما كانت الشمس اخفت شعاعها ولا الارض ما جت مرتعده لكن ايها القادر على كل شيء المحتمل كل شيء اذكرني يا رب.
1: نعظمك من نور حقيقي من جدك العذراء الكريسة ويتي لأنك لن تخلص العالم أتخلص في وسط مجدك سيدنا الملك المسيح فخر وسكلي شهادات هي تذكين ثبات الكنائس فلا خطايا نبشر بسلوس قدوس لو واحد نسجد له المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب بنبض الكل خالق السماء والأرض مير ومير ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد من الآية قبل كل الدور من لا حق من لا حق هنود غير مخلوق وسائل لا يفقه الذي به كان كل شيء هذا النجاح من بشر عجل خلاصنا نزل من السماء تجسنا الروح القدس مال المعذرة تاني وصلوا عنا أهل وصلوا تعلم الكبرى والقوام من الأموات في اليوم الثالث كان في الكتب وصعد على السماء تجاس عن يمين أبي وأن يأتي في مجده يدينا حياة الأموات الذي يزم كل القضاء نعم لهم بالروح القدس رب محمد بطن الآب نزل عن مجده مع الآب إبن النقص أنبياء كنيس حلم كنيس الجامعة العصرية نعترف عليها خفية الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتي آمين.
0: يا حمل الله يا حامل خطايا العالم كله اسمعنا وارحمنا.
4: يا

مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

الأب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. آمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. آمين.

Bro, save exhausting.

0: رحمتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بينا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة لمغفرة خطايانا.
2: يا رب ارحم.
0: لهذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وأمرة الناس الأشرار

وعن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات فارزقنا، إلا أنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة.

كلام شمس كيوس والشعب ضعف يكونوا محارين في الثالوث الأقدس في الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا في ملازم الملكوس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك القديس ساويرس معلمنا ديسكوروس الأثناس بطرس خاتم الشهادرس غنس حزبي فم أكاديس كيريوس ديس فاسيلوس إرغوريوس من أفواه الثلاث ومائة ثمانية عشر ومائة خمسين بقسطنطينية ومائتين بأفاسوس أبينا بطريرك البابا الأنبا تاودروس الفم

0: البولس فصل المرسات. معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركته علينا أمين. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، فإنه في هذا شهد للقدماء. بالإيمان نفهم أن الدهور أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بالإيمان قرب هابيل لله ذبيحة، بالإيمان قرب هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه صديق. اشهد الله لقرابينه وبه وإن مات يتكلم بعد. بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يصير مجازيا للذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، وصنع فلكا لخلاص بيته. هذا الذي من قبله دان العالم وصار وارثا للبر الذي للإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يتوجه. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها ليست أرضه، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب شركاءه في ميراث هذا الموعد بعينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وخالقها هو الله. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبا يا أختي أمين.
1: كاسي لكم فصل مرسات. معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا أمين. وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها، فاطرحوا عنكم كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة. كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به للخلاص، إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح الذي إذا تأتون إليه الحجر الحي المرزول من الناس ولكن مختار من الله وكريم. كونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحانيا كهنوتا طاهرا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح.

لأنه مكتوب في الكتاب: إني أنا ذا أضع في صهيون حجرا مختارا رأس زاوية كريما، الذي يؤمنون به لن يخزى. فلكم أنتم أيضا أيها الذين تؤمنون الكرامة، وأما الذين لا يؤمنون فبالحجر الذي رزله البناؤون هو قد صار رأسا للزاوية وحجر عسرة وصخرة شك. أولئك الذين يعصرون بالكلمة غير موافقين للذي وضعوا له. أما أنتم فإنكم جنس مختار ومملكة وكهنوت وأمة مقدسة وشعب مبررا لكي تخبروا بفضائل ذاك الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. الذين قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم صرتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين والآن فمرحومون. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يصنع مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ولما أكمل يوحنا سعيه جعل يقول: من تظنون إني أنا؟ لست أنا هو، لكن هو سيأتي بعدي الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدميه. أيها الرجال إخوتنا بني جنس إبراهيم والذي بينكم يتقون الله، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص، لأن الساكنين في أورشليم ورؤسائهم لم يعرفوا هذا، وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها، وإذا حكموا عليه ولما لم يجدوا فيه علة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله، ولما أكمل كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر، لكن الله أقامه من بين الأموات. وهذا ظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، هؤلاء الذين هم الآن شهودا له عند كل الشعب. ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لأبائنا، هذا قد أكمله الله لأبنائهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: سلام من روحك وسلام واحد اليوم.

0: الثاني من شهر بقونا أحسن الله استقباله. عادوا علينا مغفوري خطايا من كبر مراحم الرب من الآن إلى أبد الأبد كلها أمين.
1: في مثل هذا اليوم ظهر جسد يوحنا المعمدان وليش عن النبي بمدينة الإسكندرية، وذلك أن يوليانوس الجاحد أراد أن يبني هيكل أورشليم بعدما هدموا وسباسيان ابنه تيتوس قصدا أن يبطل قول السيد المسيح إنه لا يترك حجر على حجر لا ينقض. فلما شرع في البناء انبعثت نار من الأساس والتهمت الفعلة، وقال اليهود إن السبب في ذلك هو وجود أجساد بعض المسيحيين في هذا المكان ويجب رفعها منه، فأمر يوليانوس بحرق الأجساد. ولما أخره جسد القديسين جسدي القديسين يوحنا المعمدان وإليشع النبي لحرقهما، تقدم بعض المسيحيين وأعطوا أموالا للجند وأخذوا الجسدين وأتوا بهما إلى البابا أثناسيوس الرسولي بالإسكندرية، ففرح بذلك ووضعهما في مكان خاص إلى أن يبني لهما كنيسة، وكان مع تلميذيه تلميذه سأوفيلوس. ولما جلس البابا سأوفيلوس على الكرسي المرقسي تذكر ما قاله البابا أثناسيوس، فبنى الكنيسة ونقل إليها الجسدين. وحدث وهم سائرون بالجسدين أن عبروا أمام بيت امرأة من الصابئة وكان لها 4 أيام متعصرة في الولادة، فسمعت ضجة الاحتفال فتشفعت بالقديس يوحنا المعمدان ونظرت أنها تصير مسيحية إذا نجت من هذه الشدة، ولم تتم كلمتها حتى وضعت والدا واسمته يوحنا، ثم اعتمدت هي وأهل بيتها. أما الجسدان فقد وضعوهما في الكنيسة بإكرام جزيل، وقد حدثت منهما عجائب كثيرة. ولما استشهد القديس مكاريوس اسقف قاو وضعوا جسده معهما، بركة صلواتهما فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 1512 للشهداء 1796 ميلاديا تنيح القديس البابا يوانس الثامن عشر البطريرك السابع بعد 100 من بطريرك الكرازة المرقسية. ولد هذا القديس بالفيوم من أبوين مسيحيين اسمياه يوسف، وقد ربياه تربية مسيحية حقيقية. ولما كبر مضى وترهب بدير القديس الأنبا أنطونيوس، وقد أحبه الرهبان وكان يفضل الخلوة على الاختلاط بالناس. رسم قصا ثم اختاره الرب للبطريركية يوم 15 بابا سنة 1486 للشهداء 1769 ميلاديا. وقد لاقى هذا البابا شدائد كثيرة من حكام البلاد، ولا سيما من حسن باشا القائد التركي الذي أخذ أموال البطريركية ونهب بيوت المسيحيين، كما تفشى وباء الطاعون حتى أفنى كثيرين. وفي أيامه أرسل بابا روما يطلب إخضاع الكنيسة القبطية له، فقام الأنبا يوساب الأبحي أسقف جرجا وأخميم بالرد على هذه الرسالة وتفنيد دعوة بابا روما، ودافع عن إيمان وعقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية دفاعا مجيدا، فتراجعت الكنيسة الكاثوليكية عن طلبها. وقد اهتم البابا يؤنس برعاية شعبه وتثبيت المفاهيم الإيمانية عنده، واشترك مع المعلم إبراهيم الجوهري في تعمير الأديرة والكنائس، كما قام بتكريس الميرون في كنيسة القديسة العذراء ماريا بحارة الروم بالقاهرة في سنة 1502 للشهداء 1786 ميلاديا. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام بعد أن أقام على الكرسي المرقسي 26 سنة و7 أشهر و24 يوما، ونقل جسده الطاهر إلى مقبرة البطاركة بكنيسة الشهيد ماركوريوس أبي سيفين بمصر القديمة، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا

0: Schlele flog es on.
1: I Biblos Christos et
0: erni posie. أيها السادة الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الفريق إلى نبينا وران كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع النعمة البناجيلك المقدسة بيت الباط قديسيك
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
2: يا رب.
0: أشكرنا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا نرفعها إليك أيها السيد رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا

Tocata Matteo, Naguinho, Evangelho, Tuanavan,

أرسل اثنين من تلاميذه وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهما: اذهبا واعلما يوحنا بما تنظران وتسمعان، العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون

أن ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح، لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا أهل الثياب الناعمة، هم في بيوت الملوك. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم إنه أفضل من نبي، فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي فيهيئ طريقك.

لك يكون أمي إله واحد، الله إله بالضبط، كل خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد،

قبل كل الدهور، نور من نور، لا حكم لا حكم، مولود غير مخلوق، مساوي لا في الجو الذي به كان كل شيء. هذا ما جاء نحن البشر من أجل خلاصنا، نزل من السماء وتجسم من الروح القدس ومن العذراء، أن يصلب عنا عهد بلوس بن تمام الكبرى، وقام بين المؤافل المساس كاف الكتب الصاعدة للسماوات، جالس عن يمين أبي وأن في مجدي يدينا حال أموات الأزياء يسموك القضاء. نعم نؤمن بالروح القدس رب محمد بسكن الآب، نذكر له المجد مع الآب والابن، نقف بها الكنيسة الوحيدة والكنيسة الجامعة والصنيعة تعرف في خطايا.

كل قوة وكل فكر العقل غير موهبك يا سيدنا، لأن ما أخفيت عن الحكماء والفهماء هذا أعلنت نحن الأطفال الصغار، وما أشتى الأنبياء والملوك أن يروا ولم يروا هذا أنعمت به علينا نحن الخوطة لأن نخدم ونتطهر بواسطة، عندما قمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي

0: عقلية وغير جسمية، هذه الذبيحة التي نقدمها لك.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطير الرسولية.
2: يا رب
0: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، طهر شفاهنا واعتق عقولنا من كل أخلاط الهيول، وارسل علينا نعمة روحك القدوس، واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة المقدسة، كي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبة غير المائتة السمائية، بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق

الأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوة.

قبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا.

السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

0: جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكري.
1: هذا هو بالحقيقة آمين.
0: هكذا الكأس أيضا بعد العشاء مزجها من عصير الكأس.

0: نحن أيضا نصنع ذكرى الأمين المقدس وقيام بالموت والصعود إلى السماء وتقول ثاني منك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله بخوف ورعد.

0: فإن أكون جسدا واحد وروحا واحد نجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباسكون يا رب. سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقف ارزق سيدنا الذين فيها اسكن يا رب بين الطباء والمقرم رئيس الأساقف بطريرك البابا الأنبطة وادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفاصلون معه كلمة الحق باستقامة نعم بملائكة كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام اسكن يا رب القمامسة والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن اسكن يا رب

0: بك مقدار كلماتك فرح وقلار لروح حرصال تكسر أسمار وأعد الزر والحصاد دبر حياتنا كما يليك. بارك لي السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ يقولنا كفى في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح
1: يا رب.
0: قل يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

أولئك الأحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين راقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. اذكر يا رب نفس عبدك المرحومة منى العقار وسحر يعقوب وميخائيل باسيلي. أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

عبد الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين

0: ندعوه بشكر قائلين جبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. اجعلنا خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن حوائج المذنبين علينا، وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع بأن لكم ملكك ومجدك.

أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدة ملكتنا كلنا وتلا قديسة الطاهرة مريم جعله واحد مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس بونتوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة برادة واحد عنا كلنا بالحقيقة يؤمن ان لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا.

0: أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة يمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قولنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحمنا.
1: أختي تابع أخواتي سامحوني.

0: Pensaba mamá, yo creo que mina, aleluya, su sabatri, que yo que hago yo me mati, que ni caín, que esto si yo no estoy ni yo no armi, te no sé, volingo, yo me choy, si eso es ver. Es muy, me faro, mari, bet no entiquiri ni yo, es often becle, o su temo no, no hay no, quería la hizo, quería la hizo, quería flog, hizo, no hay minas, muy rois, muy, si me tania, colevo, con biesmo. أمين سشو
1: ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر خطايانا لك الملك والكل بركة العزة إلى الأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم امدوا بالسلام سلام.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله لك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق كون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون، ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

هلم نسجد هلم نسأل المسيح إلهنا، هلم نسجد هلم نطلب من المسيح ملكنا، هلم نسجد هلم نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلويا الليلويا خنفران مبيوت مبشيرين بابن وما إثواب ونوت نوت، تسبحت باكر النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك، بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر، وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

أعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

في الشدة فرقت عني، ترى أفعلي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت سرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضطجع أيضا وأنام، لأنك أنت

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مصر.

أمي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، أحييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي أعوم كل ليلة سريري، وبدموعي أبل فراشي، تعكرت

والرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته كل شيء آخر.

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل. شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين، الآن أقوم يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته، كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي، الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته، وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه. من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء.

الأعمال، فرائد الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، الهفوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الاسم باطلا. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

أذكرها كرحمتك اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب، لأن الرب صالح ومستقيم لذلك.

نفسه في الخيرات تثبت، نسل يرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا. أحزان قلبي قد كثرت، اخرجني من شدائدي. انظر إلى مزل

ظلم احفظ نفسي ونجيني، لا اخزى لاني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ.

نحن جميعا أخذنا من امتلائه ونعمة عوضا عن نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق بيسوع المسيح الصغير.

أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبان آدم من الغواية وعتقته من حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبح تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يأتي من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي. واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة الرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

A mí los rusos. الأصحاح الثاني والعشرون. أيها الرجال الإخوة والآباء، اسمعوا احتجاجي الآن لديكم. فلما سمعوا أنه ينادي لهم باللغة العبرانية أعطوا سكوتا أحرى. فقال: أنا رجل يهودي، ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غمالائيل على تحقيق الناموس الأبوي، وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم، واضطهدت هذا الطريق حتى الموت، مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء، كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين إذ أخذت أيضا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق، ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم، فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا سيد؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا، ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. فقلت: ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب: قم واذهب إلى دمشق، وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل. وإذ كنت لا أبصره من أجل بهاء ذلك النور، اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت إلى دمشق. ثم إن حنانية رجلا تقيا حسب الناموس ومشهودا له من جميع اليهود السكان، أتى إلي ووقف وقال لي: أيها الأخ شاول، أبصر. ففي تلك الساعة نظرت إليه، فقال: إله آبائنا انتخبك لتعلم مشيئته، وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه، لأنك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب. وحدث لي بعدما رجعت إلى أورشليم وكنت أصلي في الهيكل،

أني حصلت في غيبة، فرأيته قائلا لي: أسرع واخرج عاجلا من أورشليم، لأنهم لا يقبلون شهادتك عني. فقلت: يا رب، هم يعلمون أني كنت أحبس وأضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك، وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت أنا واقفا وراضيا بقتله، وحافظا ثياب الذين قتلوه. فقال لي: اذهب، فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدة. فسمعوا له حتى هذه الكلمة، ثم رفعوا أصواتهم قائلين: خذ مثل هذا من الأرض، لأنه كان لا يجوز أن يعيش. وإذ كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبارا إلى الجو، أمر الأمير أن يذهب به إلى المعسكر، قائلا أن يفحص بضربات ليعلم لأي سبب كانوا يصرخون عليه هكذا. فلما مدوه للسياط، قال بولس لقائد المئة الواقف: أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ فإذ سمع قائد المئة ذهب إلى الأمير وأخبره قائلا: انظر ماذا أنت مزمع أن تفعل، لأن هذا الرجل روماني. فجاء الأمير وقال له: قل لي، أنت روماني؟ فقال: نعم. فأجاب الأمير: أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوي. فقال بولس: أما أنا فقد ولدت فيها. وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يفحصوه. واختشى الأمير لما علم أنه روماني، ولأنه قد قيده. وفي الغد، إذ كان يريد أن يعلم اليقين لماذا يشتكي اليهود عليه، حله من الرباط، وأمر أن يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمع. فأحضر بولس وأقامه لديه. الأصحاح 23. فتفرس بولس في المجمع وقال: أيها الرجال الإخوة، إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. فأمر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده أن يضربوه على فمه. حينئذ قال له بولس: سيضربك الله أيها الحائط المبين، أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي مخالفا للناموس؟ فقال الواقفون: أتشتم رئيس كهنة الله؟ فقال بولس: لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة، لأنه مكتوب: رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. ولما علم بولس أن قسما منهم صدوقيون والآخر فريسيون، صرخ في المجمع: أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. ولما قال هذا، حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين، وانشقت الجماعة، لأن الصدوقيين يقولون إنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. فحدث صياح عظيم، ونهض كتبة قسم الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين: لسنا نجد شيئا رديا في هذا الإنسان، وإن كان روح أو ملاك قد كلمه فلا نحاربن الله. ولما حدثت منازعة كثيرة، اختشى الأمير أن يفسخوا بولس، فأمر العسكر أن ينزلوا ويختطفوه من وسطهم ويأتوا به إلى المعسكر.

في الليلة التالية وقف به الرب وقال: ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. ولما صار النهار صنع بعض اليهود اتفاقا وحرموا أنفسهم قائلين إنهم لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس، وكان الذين صنعوا هذا التحالف أكثر من 40. فتقدموا إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا: قد حرمنا أنفسنا حرما أن لا نذوق شيئا حتى نقتل بولس، والآن أعلموا الأميرة أنتم مع المجمع لكي ينزله إليكم غدا، كأنكم مزمعون أن تفحصوا بأكثر تدقيق عما له، ونحن قبل أن يقترب مستعدون لقتله. ولكن ابن أخت بولس سمع بالكمين، فجاء ودخل المعسكر وأخبر بولس. فاستدعى بولس واحدا من قواد المئات وقال: اذهب بهذا الشاب إلى الأمير، لأن عنده شيئا يخبره به. فأخذه وأحضره إلى الأمير وقال: استدعاني الأسير بولس وطلب أن أحضر هذا الشاب إليك، وهو عنده شيء ليقوله لك. فأخذ الأمير بيده وتنحى به منفردا واستخبره: ما هو الذي عندك لتخبرني به؟ فقال: إن اليهود تعاهدوا أن يطلبوا منك أن تنزل بولس غدا إلى المجمع، كأنهم مزمعون أن يستخبروا عنه بأكثر تدقيق، فلا تنقد إليهم، لأن أكثر من 40 رجلا منهم كامنون له، قد حرموا أنفسهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوه، وهم الآن مستعدون منتظرون الوعد منك. فأطلق الأمير الشاب موصيا إياه أن لا تقل لأحد إنك أعلمتني بهذا. ثم دعا اثنين من قواد المئات وقال: أعدا 200 عسكرية ليذهبوا إلى قيصرية، و70 فارسا و200 رامح من الساعة الثالثة من الليل، وأن يقدما دواب ليركبا بولس ويوصلاه سالما إلى فيليكس الوالي. وكتبا رسالة حاوية هذه الصورة: كلوديوس لسياس يهدي سلاما إلى العزيز فيليكس الوالي. هذا الرجل لما أمسكه اليهود وكانوا مزمعين أن يقتلوه، أقبلت مع العسكر وأنقذته، إذ أخبرت أنه روماني، وكنت أريد أن أعلم العلة التي لأجلها كانوا يشتكون عليه، فأنزلته إلى مجمعهم، فوجدته مشكوا عليه من جهة مسائل ناموسهم، ولكن شكوى تستحق الموت أو القيود لم تكن عليه. ثم لما أعلمت بمكيدة عتيدة أن تصير على الرجل من اليهود، أرسلته للوقت إليك، آمرا المشتكين أيضا أن يقولوا لديك ما عليه، كن معافا. فالعسكر أخذوا بولس كما أمروا وذهبوا به ليلا إلى أنتيباتريس، وفي الغد تركوا الفرسان يذهبون معه ورجعوا إلى المعسكر. وأولئك لما دخلوا قيصرية ودفعوا الرسالة إلى الوالي، أحضروا بولس أيضا إليه. فلما قرأ الوالي الرسالة وسأل من أية ولاية هو، ووجد أنه من كيليكية، قال: سأسمعك متى حضر المشتكون عليك أيضا. وأمر أن يحرس في قصر هيرودس.

الأصحاح الرابع والعشرون. وبعد خمسة أيام انحدر حنانيا رئيس الكهنة مع الشيوخ وخطيب اسمه ترتلس، فعرضوا للوالي ضد بولس. فلما دعي ابتدأ ترتلس في الشكاية قائلا: إننا حاصلون بواسطتك على سلام جزيل، وقد صارت لهذه الأمة مصالح بتدبيرك، فنقبل ذلك أيها العزيز فيليكس بكل شكر في كل زمان وكل مكان. ولكن لئلا أعوقك أكثر، ألتمس أن تسمعنا بالاختصار بحلمك. فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين، وقد شرع أن ينجس الهيكل أيضا، أمسكناه وأردنا أن نحكم عليه حسب ناموسنا. فأقبل ليسياس الأمير بعنف شديد وأخذه من بين أيدينا، وأمر المشتكين عليه أن يأتوا إليك، ومنه يمكنك إذا فحصت أن تعلم جميع هذه الأمور التي نشتكي بها عليه. ثم وافقه اليهود أيضا قائلين: إن هذه الأمور هكذا. فأجاب بولس إذ أومأ إليه الوالي أن يتكلم: إني إذ قد علمت أنك منذ سنين كثيرة قاض لهذه الأمة، أحتج عما في أمري بأكثر سرور، وأنت قادر أن تعرف أنه ليس لي أكثر من 12 يوما منذ صعدت لأسجد في أورشليم، ولم يجدوني في الهيكل أحاج أحدا أو أصنع تجمعا من الشعب، ولا في المجامع ولا في المدينة، ولا يستطيعون أن يثبتوا ما يشتكون به الآن علي. ولكنني أقر لك بهذا، أنني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا أعبد إله آبائي، مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء، ولي رجاء بالله فيما هم أيضا ينتظرونه، أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثم. لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. وبعد سنين كثيرة جئت أصنع صدقات لأمتي وقرابين، وفي ذلك وجدني متطهرا في الهيكل، ليس مع جمع ولا مع شغب، قوم هم يهود من آسي. كان ينبغي أن يحضروا لديك ويشتكوا إن كان لهم علي شيء، أو ليقل هؤلاء أنفسهم ماذا وجدوا في من الذنب وأنا قائم أمام المجمع، إلا من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم: أني من أجل قيامة الأموات أحاكم منكم اليوم. فلما سمع هذا فيليكس أمهلهم، إذ كان يعلم بأكثر تحقيق أمور هذا الطريق، قائلا: متى انحدر ليسياس الأمير أفحص عن أمورك؟ وأمر قائد المئة أن يحرس بولس وتكون له رخصة، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أن يخدمه أو يأتي إليه. ثم بعد أيام جاء فيليكس مع دروسيلا امرأته وهي يهودية، فاستحضر بولس وسمع منه عن الإيمان بالمسيح. وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس وأجاب: أما الآن فاذهب، ومتى حصلت على وقت أستدعيك. وكان أيضا يرجو أن يعطيه بولس دراهم ليطلقه، ولذلك

ذلك كان يستحضره مرارا اكثر ويتكلم معه. ولكن لما كملت سنتان قبل فيليكس بوركيوس فاستوس خليفة له، واذ كان فيليكس يريد ان يودع اليهود منة ترك بولس مقيداً.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ يقربون على مذابحك العجول.

شوي سنينان بشوي سنينان قللوا يا قنبران امي بيوت نمي بشيرين ببنب ما اسواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة الثالثة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، أرجوه أن يغفر لي خطاياي الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي بركة.

أبارك الرب في كل وقت وفي كل حين تسبحته في فمي. بالرب تفتخر نفسي ليسمع المدعاء ويفرحون.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهادنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا

0: اجعلنا رب مستحقين ان كل بشكر ابانا الذي في السماوات يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: يا اله كل الرأفات ورب كل عزاء الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس نشكرك لانك اعطيتنا للصلاه في هذه الساعه المقدسه التي فيها افضت نعمه روحك القدوس بغنى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الطوباويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر اقبل صلواتنا واغفر خطايانا وارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من كل دنس الجسد والروح وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا لأنه يليق بك المجد والإكرام والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا ادعي الكل الى الخلاص لاجل الموعد بالخيرات المنتظره. يا رب اقبل منا في هذه الساعه وكل ساعه تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بصيات قدس ارواحنا طهر اجسامنا قوم افكارنا نقي نياتنا اشفي امراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وقرع قلب احطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد.

ناخد يعقوب الكبير، بدل قلنا كبير يبقى في صغير، في اتنين يعقوب في الاتناشر. يعقوب الكبير ده أخو يوحنا وأخوه الكبير، عشان كده يسموه يعقوب الكبير. احنا خدنا بطرس واندراوس، يبقى هناخد الأخين التانيين يعقوب ويوحنا. يعقوب ابن الكبير هو اسمه يعقوب ابن زبدي، وهو اللي خد لقب ونرجس اللي قالها ربنا يسوع على ابني زبدي، ودي معناها ابني الرعد. زار كانوا سخنين في الأول، فاكرين حادثة السامرة لما كان ربنا يسوع معدي جنب السامرة رفضوا يدخل، السامرة صدته في مرة، فهم اتحمقوا له بقى كده وقالوا له تحب ننزل نار تاكلهم؟ روح إلي يعني. قال لهم روح إلي إيه؟ أنتم مش عارفين من أي روح أنتم، لاش دعوة بإلي. وانتهرهم جدا، قال لهم ما جئت لأدين العالم بل أخلص العالم. فكانوا سخنين في الأول، بعد كده بقوا دعاء جدا. سخونة هنا مش حاجة روحية، كانت حاجة انفعالية يعني. اتولد برضو في بيت صيدا، يبقى نفس القرية بتاعت بطرس واندراوس. كان صياد وعاش بتول أغلى حياته كلها، وكان برضو ضمن القصة أو المعجزة بتاعت لوقا خمسة لما يقول كذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللذان كان شريكي سمعان استدعوهم لما كانت المركب هتغرق من كتر السمك، راحوا جابوا مركبة يوحنا ويعقوب. يعقوب برضو واحد من الثلاثة اللي شاركوا ربنا يسوع أغلب المعجزات المهمة، يعني الاثناشر شاركوا كتير، الثلاثة دول أقرب من الاثناشر كلهم. فالمعجزات اللي هي زي ابنة ييروس والتجلي كان فيها يعقوب، وبرضو صلاة جثماني كان واحد من الثلاثة القريبين اللي سمعوا الصلاة الحارة اللي كان بيرفعها ربنا يسوع. يعقوب ملحقش يبشر كتير، لأن يعقوب ابن زبدي أول واحد من الاثناشر راح السماء، أول شهيد في المسيح في الرسل الاثناشر، فيدوب على قد اليهودية والسامرة واتمسك. مين بقى اللي مسكه؟ هيرودس ساعتها، هيرودس اللي شارك في صلب ربنا يسوع. انتوا عارفين بيلاطس بعت لهيرودس أثناء المحاكمة، يعني هو حاكم ربنا يسوع وبعت لهيرودس يحاكمه على اعتبار انه من الجليل، وهيرودس ماسك الجليل، فلانهم كلهم جليليين كانوا في مسؤولية هيرودس. فهيرودس قطع راس يعقوب الكبير، دي موجودة في اعمال 12. اعمال 12 دي في اول القصة لسه، يعني يشوفوا الرحلات التبشيرية كلها ابتدت في اعمال 13، فاعمال 12 دي احنا لسه في الاربعينات من القرن الاول، يعني ما فاتش على المسيح 10-15 سنة. فهو ما لحقش يعقوب يعيش على الأرض كتير ويخدم كتير. يعتقد سنة 44 ميلادي أول شهيد من التلاميذ، الوحيد اللي سجل استشهاده في الإنجيل من الاثنى عشر، يعني الاثناشر التانيين الكتاب ما ذكرش تفاصيل استشهاده، الوحيد فعلا اللي استشهد وذكر استشهاده هو يعقوب ابن زبدي. في الآية المشهورة بتاعت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة فقتل يعقوب أخو يوحنا. اتعرف بيعقوب أخو يوحنا مع أنه هو كبير، لأن يوحنا هو اللي عاش كتير وكل الكنيسة عرفته، وهو اللي كتب إنجيل يوحنا والرؤية، فيوحنا معروف قوي بعد كده للأجيال، فبدأ اسمه يعقوب ابن أخو يوحنا. إنما هو في الأول في زمن المسيح كان هو كبير، لكن بعد كده اتعرف على أنه أخو يوحنا. معجزاته يعتقد في كلام كده بقى من التاريخ، أبرأ كسيح وهو في سكته للاستشهاد. يقال ان في معجزة انه في واحد كان كسيح خف على ايدين يعقوب وهو رايح يستشهد، والجندي المكلف بقطع رقبته آمن برضه، وجسده موجود في اسبانيا، جسد القديس يعقوب الكبير في اسبانيا. يوحنا الحبيب بقى ابن زبدي بوانرجس ابن الرعد، ده اللي خد اللقب او هو اللي قال على نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحب.

طبعا انتم فاهمين ده مش افتخار منه كأنه أحسن من إخواته، إنما خجل منه لمحبة المسيح. هو عاوز يقول التلميذ اللي كان بيحب يسوع قوي، بس هو مش قادر يقول كده، فبيقولها مقلوبة، بيقول التلميذ الذي كان يسوع يحب. اللي يحب ربنا قوي يحس بربنا قوي، فما يقدرش يفتخر الواحد إنه هو بيحب، يفتخر إنه محبوب. وده اللي قاله في رسالته، قال ليس نحن أحببنا الله، بل هو الذي أحبنا. يعني الواحد ما يصحش يقول له يا رب أنا بحبك قوي كأنه عمل حاجة زيادة، يبقى مكسوف منه، يقول له يا رب أنت بتحبني قوي، أنا مش قادر أحبك زي ما أنت بتحبني. فالتلميذ الذي كان يسوع يحبه إحساس بالعرفان والخجل من كتر حب ربنا. برضو من نفس القرية بيت صيدا عند طبرية، كان صياد وعاش بتول، وكان صغير في عمره، أصغر بقى من المسيح. ده يمكن واحد من القليلين اللي أصغر من ربنا يسوع سنا أثناء دعوته للرسولية والتلمذة. برضو ذكر في قصة الصيد بتاعت لقى 5 إن هم كلهم مش وراء، لكن يوحنا ذكر في يوحنا 1 إنه كان تلميذ يوحنا المعمدان، وإنه قضى مع المسيح. قال له يا سيد أين تمكس؟ لما قال له المسيح قال لهم أنتوا عاوزين إيه؟ قالوا له يا سيد أين تمكس؟ قضوا مع النهار. يوحنا راح جاب يعقوب، واندراوس راح جاب بطرس. كانت أم يوحنا مشهورة من ضمن السيدات اللي بيخدموا مع المسيح، ذكر اسمها في أكتر من مكان في الكتاب. وكان اندراوس أخو سمعان، بطرس واحد من الاثنين اللذين سمع يوحنا وتبعاه. بصوا هو واحد من الاثنين، مين الثاني؟ يوحنا الحبيب نفسه، عشان كده ما ذكرش اسمه. فاهمين الفكرة؟ اندراوس واحد من الاثنين اللي سمعوا يوحنا بيقولوا هذا هو حمل الله، فراح ورا المسيح. الثاني كان يوحنا، كل المفسرين قالوا كده، بس هو كعادته ما يحبش يذكر اسمه. وطبعا يوحنا كان اقرب واحد لربنا يسوع، اقرب واحد بالجسد كمان، بمعنى كان يقعد دايما قريب منه، يميل عليه ويتكئ على صدره، وكان يوشوشه. حتى ان بطرس كان يقول ليوحنا قول له، يعني لما يبقى عاوزين حاجه من المسيح يقولوا ليوحنا، عشان قريب قوي لربنا يسوع. شارك في الحاجات اللي شاركوا فيها الثلاثة الكبار، بطرس ويعقوب ويوحنا، زي ابنة ييروس والتجلي وجثماني. إنما هو له حاجات خاصة بيه بقى، يعني الوحيد اللي وقف تحت صليب ربنا يسوع، دي حاجة خاصة بيه. هو وبطرس اللي جريوا على القبر يوم القيامة، دي برضو حاجة خاصة بيه. فيوحنا له بعض الخصوصية في بعض الأمور. ووصل أول واحد لقبر المسيح لما سمع الموضوع القيامة، لكن اتكسف يدخل. يوحنا هو اللي خد شرف أنه يضايف العذراء بقية حياتها في بيته. طبعا ده شرف كبير لقرب يوحنا، قلب المسيح له المجد ولتعلقه به زيادة. قال يوحنا يا يوحنا هو ذا أمك. طبعا ده يعني شرف كبير قوي للقديس يوحنا أنه ياخد العذراء ويبقى هو ابن للعذراء، يعوض عن المسيح. أول واحد اتعرف على ربنا يسوع عند بحر طبرية بعد القيامة، لما كانوا بيصطادوا سمك، وقف واحد على الشاطئ كده مش معروف مين، وقال يا غلمان لعل عندكم إداما، قال لهم ارموا على اليمين، رموا الشبكة على اليمين مسكت. فيوحنا ميل على بطرس وقال له هو الرب. ساعتها بطرس طلع جري كالعادة مندفع عشان يقابل المسيح. انفرد بحاجات كتير قوي في انجيله. انجيل يوحنا انجيل فريد. ليه؟ لانه اتكتب متاخر قوي. كان متى ومرقس ولوقا اتكتبوا ما بين 50 و70 ميلادي، والعالم كله سمع ما كتبه متى ومرقس ولوقا. فلما جينا في اخر التسعينات قرب سنه 100، كان فات 30 سنه على كتابه الثلاث اناجيل، واتكتبوا وانتشروا بسرعه. فيوحنا لما كتب انجيله كان بيكتب الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش. فعشان كده كل انجيل يوحنا تقريبا قصصه مختلفه عن قصص الثلاث اناجيل الاولانيين. بيكمل الناس ما تعرفوش، حكايه السامريه، حكايه المولود اعمى، يوحنا 6 والافخارستيه، العازر، اقامه العازر، عرس قانا الجليل، كل نيقوديموس، كل دي لقاءات واحداث موجوده في انجيل يوحنا بس. الكلام المسيح عن الراعي الصالح، الليلة بتاعت العشاء الرباني، 5 إصحاحات حكاوي المسيح فيها، كل ده في إنجيل يوحنا. إنجيل منفرد بذاته لأنه بيكمل اللي ما يعرفوش بقية التلاميذ، اللي ما يعرفوش بقية الناس من كلام الإنجيليين الثلاثة.

يوحنا شارك بطرس في أعمال ثلاثة في الشفاء المقعد اللي على باب الجميل، فاكرين المعجزة دي اللي عملت ضجة في أورشليم؟ كان يوحنا مع سمعان بطرس لما قال له ليس لي ذهب ولا فضة ولكن الذي لي إياه أعطيك. اتضرب واتسجن مع بطرس في أعمال أربعة، أول اثنين اتسجنوا من الرسل كان بطرس ويوحنا. على فكرة بطرس يوحنا، يوحنا ذهبي الفم له تأمل خاص بي، قال في محاضرة كاملة من 1500 سنة مش من زمان في القسطنطينية عن صداقة بطرس يوحنا، يعني محاضرة ممتعة لما تقروها. يعني جابها بأدلة كتير جدا من الكتاب ان بطرس يوحنا كانوا أصدقاء جدا، وعشان كده بطرس كان بيحاول مع ربنا يسوع انه يسيب له يوحنا شريكه في الخدمة على طول، فقال له وهذا ما له، فقام ربنا يسوع قال له يعني نظام ما تتدخلش في اللي مالكش فيه، قال له إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء ماذا لك اتبعني أنت، إنما كان بيقول له وهذا ما له، يعني ما يجي معايا ما تخليه معايا في الخدمة بتاعتي. كان يحب يوحنا قوي، فكانوا لازقين لبعض أغلب الوقت إلى أن انتقلت العذراء. بعد كده كل واحد خدم في حتة، وبطرس طبعا استشهد قبل يوحنا بكتير، فيوحنا سجل في آخر إنجيله خبر استشهاده ضمنيا. بمعنى ايه؟ لما كان ربنا يسوع بيقول له بطرس متى شخت اخر يمنطقك ويرسلك حيث لا تشاء، كان بيتنبأ عن موت بطرس. فيوحنا بقى لانه بيكتب الانجيل بعد استشهاد بطرس قال هذا مشيرا الى اية متى كان مزمعا ان يمجد الله به. يعني يوحنا بطرس مات 64 65، طبعا يوحنا عاش لسنة 100 وي، فيوحنا عرف بطرس استشهد ازاي، فقال اصل ربنا يسوع قال لبطرس يوم طبرية قال له لما تكبر واحد تاني هيربطك غصب عنك وهيمشيك غصب عنك، عشان بطرس ما كانش يمشي غصب عنه ابدا. فيوحنا بقى ساعتها بيقول انا فهمت فين لما فهمت انه كان بيقصد ساعة نهايته انه هيرسله حيث لا يشاء. راح مع بطرس السامرة، كانوا أول اتنين يكرزوا في السامرة ويحطوا اليد عشان ياخدوا الروح القدس أهل السامرة، فأول اتنين بشروا مع بعض بطرس يوحنا في مدينة السامرة. بعد نياحة العذراء انطلق بقى يوحنا، يوحنا فضل مربوط بخدمة أمنا العذراء في أورشليم حوالي 20 سنة تاني، لغاية ما العذراء تنايحت وكل التلاميذ ودعوها، هم كلهم انطلقوا بدري، إنما يوحنا فضل أمين جدا في خدمة أمنا العذراء لغاية ما راحت السماء وانطلق بعدها. برضو بطلع العالم القديم كان آسيا الصغرى واليونان، يعني ده اللي كان معروف، عشان كده تلاحظوا أغلبهم لفوا في الحتة دي. هو اللي كمل ورا بولس في افتقاد آسيا الصغرى، ومن هنا جات الكنائس السبع بتاعة تركيا في رؤية 2 ورؤية 3. الكنائس السبع دي بلاد في آسيا الصغرى ابتداها بولس زمان وتابعها يوحنا الحبيب بعد كده. ففي وقت كتابة الرؤية يوحنا هو اللي عايش، فهو البطرك، فهو اللي بيبعت للأساقفة بتوع الكنائس دول، لكن أول من خدم في البلاد دي في الخمسينات كان بولس، فيعتبر بولس اللي مؤسس الكنائس ويوحنا هو اللي تابع بعد كده. يوحنا تعرض لضيقات كتير قوي، اتسجن في روما شوية، اترمى بزيت مغلي، إنما ربنا حفظ يوحنا بالذات. يعني العجيب ان يوحنا تعرض للموت كذا مرة انما ربنا كان دايما ينجيه. يوحنا الوحيد اللي من ال 12 مات موتة طبيعية في الاخر، ما راحش شهيد، انما بيعتبروه طبعا واحد من ال 12 بكل الكرامة، ويسموه اللاهوتي يوحنا اللاهوتي، يوحنا الرائي، يوحنا الحبيب، الالقاب كتير، لانه تعرض للموت وكان نفسه يستشهد، بس ربنا كان مخليه عشان الثلاثين سنة اللي بعد الرسل دول عاوز يخلي واحد شاهد، فكان يقول على نفسه أنا الشاهد، الشاهد الوحيد من الجيل الأولاني كان يوحنا. نفي لجزيرة باطمس وهناك كتب الرؤية، وكان يقوله في آخر حياته، يقول يا أولادي حبوا بعض، لما كانش قادر يتكلم خالص وعجز قوي بقت ما فيش غير الكلمة دي اللي بيقولها في لسانه كل ما يجيبوه في حتة، يقول أحبوا بعضكم بعضا، وسألوا لي يعني ما تقول حاجة تاني، قال لهم صدقوني لو عملته كده توصلوا. عنده حكاية تاني بتاعت الشاب اللي كان افتقده على كبر وسلمه لكاهن المنطقة،
وبعدين رجع يفتقد تاني في المنطقة، فقالوا له الشاب ده رجع تاني بقى حرامي، ففضل يدور عليه في الجبال. وبعدين أتاري الشاب ده بقى زعيم عصابة، فمسكوا يوحنا على اعتبار انه بيقطعوا الطريق على الناس يعني. فهو اول ما شافه الشاب جري منه، لانه خجل من يوحنا العجوز انه ده اللي بشره وعمده قبل كده دلوقتي ماسكه. فابتدى القديس يوحنا يجري وراه وهو عجوز، يقول له يا ابني استنى بس عاوز اكلمك. فيعني الشاب ده اتكسف وتاب ورجع تاني لحضن الكنيسة بعد ما كان يعني ساب الكنيسة فترة. يعتقد انه تنايح حوالي سنة 100، البعض بيقول بعدها بحاجة بسيطة، لكن ده الاعتقاد السائد. كتب طبعا الرؤية، وكتب الثلاث رسائل، وكتب انجيل يوحنا. الرؤية كتبت الاول، الرؤية كتبت قبل انجيل يوحنا غالبا في بطمس، انما قبل نياحته كتب الانجيل لما ربنا يعني شجعه يكتبه عشان الحاجات اللي الناس التانية ما تعرفها.

أشعر بخجل شديد وعدم استحقاق أن أحمل اسم الشهيد العظيم أبي فام الجندي الأوسيمي، وحين أنطق باسمه أو أكتبه أشعر بأن لساني يتبارك وقلمي يتقدس. بنعمة الله فام أسقف طماوة وبعيه.

0: خلاص يا شاكين، لازم اسلم نفسي بكره الصبح.
1: انا حاسه بيك يا باسم وعارفه قد ايه انت تعبان، والحقيقه ان انت
0: الحقيقه انا هرجع لك بعد 3 سنين، ويا عالم هنقدر نتجوز بعدهم بكام سنه لما اخرج من الجيش وادور على شغل وابني مستقبلي.
1: مستقبلك ومستقبلي، ونشكر ربنا انا بشتغل في مكان كويس واقدر احوش جزء من معيتي في الفتره دي. صدقني يا باسم، ربنا هيدبر لنا كل حاجه محتاجينها. انا واثقه.
0: انت واثقه في مستقبل ما فيهوش امان؟
1: انا واثقه في ربنا دعبه الكل. خد يا باسم، دي قصه حياه الشهيد ابو فهمي الجندي.
0: يا سيدي على الهدايا، واحده خططها رايح الجيش بكره وجايبه له كتاب.
1: مين؟ الشهيد ابو فهمي الجندي الاسيمي.
0: لو من اسيم يبقى راجل وسيم.
1: برافو عليك. تعرف ان كلمه اسيم كلمه يونانيه معناها صاحب الطلعه البهيه؟
0: طب الله يخليكي سيبينا من السيره دي وركزي معايا شويه اللي احنا قاعدينهم مع بعض.
1: هو في اجمل من سير القديسين؟ وبعدين ده كان جندي، يعني صلواته المقبوله بركه مخصوصه لبتوع الجيش.
0: انت عارفه اني ما بحبش القرايه وكمان ما فيش وقت.
1: جرب وصدقني هتنبسط قوي. ابونا يؤنس كمال اللي كتب الكتاب ده بيقول انه بمجرد ما زار كنيسته الاثريه اللي هي مطرانيه طمع في سوهاج حس برعبه وخشوه، خصوصا لما عرف ان الشهيد ابو فهم مدفون فيها، وبيقول انه شم ريحه بخور عطره اكتر من مره ملت الاوضه وهو قاعد بيكتب.
0: ياه، يعني لو الواحد قرا سيرته ممكن يحصل له معجزه؟ بس انا ما بستحملش اقرا صفحتين على بعض، ده انا ما صدقت خلصت دراسه ومذاكره وكتب. طب ما تحكيها لي كده، انت مش قريتيها؟
1: 3 مرات وصدقني مش بعت. الشهيد ابو فهم ليه عيدين في الكنيسه، عيد استشهاده يوم 27 طوبة وعيد تدشين كنيسته في طمع يوم 27 ابريل. وده نفس اليوم اللي اتولد فيه من اب تقي محب للفقراء اسمه أناستاسيوس، وام متعبده بتنفذ وصايا الرب بلا لوم اسمها سوسانا.
0: بالراحه عليا شويه يا تصوني، الكلام ده حصل امتى؟
1: في اواخر القرن الثالث الميلادي، وكانت ولادته فرحه عظيمه اتعمل فيها الولايه من الفقراء والمحتاجين، لان أناستاسيوس كان غني جدا وكانوا مسمينه ابو 500.
0: كان عنده 500 جنيه؟
1: 500 عبد واراضي واموال كتيره جدا. لكن أناستاسيوس ما اتكلش على الخير اللي عنده، وربى ابنه فهم في مخافة ربنا، فكانت طفولته مقدسة في صلوات وأصنام وتناول وبحث في الكتاب المقدس على إيد كاهن قديس اسمه أرسانيوس.
0: ده زي ما يكون ربنا بيعده للاستشهاد.
1: فعلا، برغم الغنى كان عايش في نسك وزهد وسهر ودموع، لدرجة إن بركة جهاده أظهرها المسيح للآخرين. واشتهر الصبي فهم بعمل المعجزات وشفاء الأمراض وإخراج الأرواح النجسة. ووصلت النعمة اللي اديها له ربنا في عينين الناس إنه هو شاب الملك اختاره يكون أمير. لكن القديس أبو فهم نظر للمملكة لا تزول أورشليم السمائية زي ما بيقول سفر الرؤيا عن عبيد ربنا، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين.
0: يعني تفتكري إنه كان عارف إنه هيستشهد على اسم المسيح؟
1: بالروح عارف، عارف إنه قدامه جهاد عظيم، وعشان كده اشتاق لحياة البتولية لما فتحوا أبوه في الجواز. يعني الروح القدس أرشده لخط روحي واضح من البداية، وحفظوا الإكليل الشهادة للمسيح.
0: ويا ترى الشيطان كان سايبه في حاله ولا كان نازل حرب زي عدو؟
1: بطرس الرسول بيقول اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. وأخيرا عثر إبليس على الأداة اللي هيستخدمها في حربه الشرسة ضد المجاهد أبو فهم.
2: ماكسيميانوس الملك سيد العالم إلى أريانوس ولأنصرة، أعلم أن الساعة 3

0: بها على مكاتبة. اسرع عاجلا إلى مدينة أوسين واقبض على هذا الساحر المسيحي أبي فام الأمير الذي بلغني سوء عشرته، إنه يزدري بآلهتي ولا يطيع أوامري. فإن أنت ظفرت به وسمع منك وقرب لآلهتي وسجد لمعبوداتي، أعطه مواهب جزيلة كما يليق بشرف عائلته، وإذا خالف عذبه بأشد أنواع العذاب، ثم ارسله إليها لأفعل به حسب استحقاق جرمه.
1: أخيراً يا أبو فهم، كان نفسي فيك من زمان، بس ما كنتش قادر عليك لأنك أمير، بس دي أوامر الملك. مسكين، تلاقيك هتتنفض من الخوف لما تسمع أن أريانوس اللي نال شرف تعذيب وذبح مئات الآلاف من المسيحيين جاي أوسين مخصوص عشان مولاي الأمير أبو فهم. في ضيق صرخت فاستجاب لي. يا رب لك نفسي من شفاء الكذب، للسان غش، ماذا يعطيك وماذا يزيد لك لسان الغش؟ سهام جبار مسكون، ويلي لغربتي في ماشك، لسكني في خيام قدار. طال على نفسي سكن الأعمى قد السلام. أنا سلام، وحينما أتكلم فهم الحرب. هللويا. السلام يا أبو فهم العبد المسلم، الرب المحبوب حبيب سيدي يسوع المسيح. الله أرسلني من قدام كرسي عظيم عشان أعرفك باللي هيحصل لك يا قديس الله. أنت قاعد ليه والجهاد قدامك؟ هو ده الزمان اللي تستشهد فيه على اسم السيد المسيح وتاخد إكليل الحياة. دلوقتي أريانوس القائد هيوصل أوسين بكرة، هو وجنوده هيطلبوه، وانت يا حبيب الله ما تخافش ولا يخافك. أمي أمي،
2: أنا هنا يا فهم. مالك يا حبيبي؟
1: أنا كنت بصلي دلوقتي في أوضتي وظهر لي الملك مخيل وقال لي إني أشهد للمسيح وأتعذب وأبرد على اسمه المبارك، وإن أنت كمان يا أمي الحبيبة هتاخدي إكليل الشهادة وتملي إكليل الحياة في ملكوت السماوات. انت بتبكي يا امي، مش فاكر لما كنت بتاخديني على حجرك وانا صغير وتحفظي من الايات والترانيم اللي ثبتت ايماني في المسيح الحي اغلى ما في الوجود؟
2: صدقني يا ابني، ربنا كشف لي السر ده. امبارح بالليل شفت الملاك من النور وقال لي ما تخافيش، انت حبيتي ربنا فابنك هينال اكليل الشهاده ويرث ملكوت السماوات. ومن دلوقتي اسمعيني في كل اللي هيقوله لك واعمليه، وانا يا حبيبي مش هفرقك ابدا في كل مكان تروح له.
1: امي تيجي رنم.
3: يا فرحي يا

0: بتقول العاصي ابو فهم الساحر لان اخبار وصلت لسيد الامبراطور ماكسيميانوس.
1: يا سيد يسوع المسيح ابن الله الحي الازلي، يا من جاء العالم واتضع بارادته علشان يخلصنا نحن البشر الخطاة، ترى فانظر الي انا عبدك الخاطي وارشدني في طريق البر، لان رفضت كل شيء ومشيت في طريقك بكل قلبي. يا سيدي يسوع المسيح ارشدني للطريق الصحيح وقويني اعمل اللي انت عايزه، وافتح لي باب الملكوت واحسبني من جملة محبيك وقديسيك. لك المجد مع ابيك الصالح والروح القدس الى الابد امين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده يوم فرحي لاني اتحرر من كل اللي بيربطني بالعالم.
0: السلام لابو فهم الامير.
1: ازاي بتقول السلام وانت مالكش فرح او سلام؟ ليس سلام قال اله الاشرار.
0: انا ما سالتكش عن كلام الهك، انا قلت لك سلام ترد علي بالقسوه دي؟ انا بقول لك تعالى بخر لابولون وارطميس الهتنا.
1: انا مش هسجد لالهتك لانها معموله بايدين الناس، ومش هسيب الهي رب السماء والارض يسوع المسيح اللي حبني ومات عشاني.
0: انت بتتحدى ابولون اله العالم كله؟ هنشوف انا ولا الهك يسوع. يا حراس
2: امري جلابك.
0: والبطوب سلسلتين في ظهر الحصان قوي، واسحلوه في شوارع اوسين، ونادوا باعلى صوت ده جزاء اللي ما يسجدش لالهه الملك ماكسيميانوس. يلا.
3: سيدي سوسانا، يا سيدي سوسانا،
4: في اخبار يا ديوانيس؟
3: سيدي فلامبيس يلو في شوارع اوسين.
4: ابني
1: يسوع المسيح قويني، يا رب يسوع المسيح قويني.
4: فهم حبيبي
1: ما تبكيش عليا، ابكي على الاسم الحلو، اسم المسيح، الاسم اللي الملوك الكفرة بيحاولوا ينحوه على ارضي. الساعة اللي نعترف فيها باسم القدوس قدام ابو الصالح وملائكته القديسين والحق ابن على الحاج ونبص شعورنا عشان ندخل.
4: احنا مسيحيين وعبيد لربنا يسوع المسيح الله الحي، وعايزين نموت على يسوع سيدينا الحبيب. احنا مسيحيين وعبيد لربنا يسوع المسيح الله الحي، وعايزين نموت على يسوع سيدينا الحبيب. احنا مسيحيين.
0: ايه
5: الصوت ده؟ ده ام الساحر ابو فهم النصراني وعبيد ال 500 يا مولاي.
0: عاوزين يموتوا. حاضر، احفروا لهم حفرة عظيمة وولعوا فيها النار اللي أشوف لهبها من هنا، واربطوا أيديهم ورجليهم وارموهم فيها واحد واحد، وخلوا أمه للآخر، ولو كان بيحبها أكيد هيحاول ينقذها من النار. يلا.
4: فين؟ صلي لي عشان ربنا يسوع المسيح يديني روح الشجاعة وعدم الخوف من سعير النار.
6: وصلى القديس أبو فهم وطلب من المسيح يقوي سوسنة أمه، وقبل ما يخلص صلاة وهو بيرشم الصليب المسيح شدت سوسنة وشجعها ورمت نفسها في النار بحرية وإيمان، ونالت إكليل الشهادة هي وكل عبيدها الخمسمية ما عدا إديوبانيس العبد الأمين، زي الملاك ميخائيل ما قال للقديس إنه هيرافقه في رحلة عذابه ويكتب سيرته.
5: وطبعا أريانوس اتفزع من المنظر.
6: بالعكس، ده كان مبسوط وهو بيراقب وش أبو فهم، وكان طمعان إنه يبخر لآلهته وخصوصا بعد موت أمه، لكن بقى خاف من الملك ماكسيميانوس لحسن يعزله لأنه حرق 500 واحد في أوسيم عشان يخدع واحد.
5: يعني أريانوس اعترف بفشله قدام القديس أبو فهم
6: على الأقل في الجولة الأولى، وبعته لماكسيميانوس في أنطاكيا زي ما طلب منه في رسالته، وبعت معاه رسالة بتقول:
0: إلى مولاي الملك، مرسل لجلالتكم أبو فهم النصراني الساحر مع الجنود، إنه لم يصغي لي ولا أطال أمركم ولم يسجد للآلهة الكرام أبولون وأرطميس، بل إنه يسب من يسجد لهم.
7: أنت أبو فهم العاصي الساحر، ليه ما خضعتش للملوك وسجدت للآلهة؟
1: أنا ماليش ملك في العالم ولا إله في الأرض إلا سيدي يسوع المسيح له المجد، هو اللي بعبده واسجد له طول حياتي. والكتاب المقدس علمني ان امثالك اعداء للمسيح لما قال: اما اعدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي. هتهرب فين يا مسكين؟ لما ربنا يقول لك انت وامثالك اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابديه المعده لابليس وملائكته، هينفعك بايه ساعتها الشيطان اللي خليته اب ليك؟
7: خذوه واربطوا حجر كبير في رقبته وارموه في البحر بموكب مهيب، هتقدموا انا بنفسي.
2: يا سيدي يسوع المسيح، انا رفضت طلب الموت وشلت صليبي ومشيت وراك. اسالك يا يسوع اكتب لي شعور خيال الان شاب الدراج الاخطاء ويقول فيني معه، ما قدرتش يخلصوني. اسالك يا رب زي ما خلصت بطرس بطرس اول البحر ويونان وحتى الحوت، اسمعني يا رب وخلصني وليش تبدل اسمك.
7: البحر انشق وابو فام جاي يتبلع على ضغط فيه، ده هيعمل فتنه قدام كل الموجودين. ودوه بسرعه لارمانيوس والاسكندريه واكتبوا له يعذبوا بكل انواع العذاب لحد ما يرجعوا يبخر الاوثان، ولو رفض

0: خلص كمان وسعه مهم وهم. وحاول أرماني وسيلات القديس عشان يبخر الأوثان فرفض، وفي الحال اداله المسيح طلعه بهية قدام الوالي اللي اتغاظ ونطب القديس،
1: ضربه بالقلم على وشه زي المسيح،
0: لكن دراعه اليمين اتشل وبكى وصرخ للقديس يشفيه. وفعلا المسيح شفاه بصلاة أبو فام، وآمن بسبب المعجزة دي 109 من الناس والجنود. فأمر أرمانيوس بقطع رؤوسهم في الحال ونالوا إكليل الشهادة.
1: لكن طبعا أبو فام اللي شفاه احترمه وكرمه ويمكن أطلق سراحه كمان.
0: للأسف يا باسم عذبه بكل أنواع العذاب وحطه على الهمبسين.
1: حطه فين؟ يعني إيه يا جاكلين؟
0: ده دولاب حديد فيه أسنان زي السيوف مثبتة عكس اتجاه دوران عجلة، كانوا بيربطوا القديس على حافتها وكل ما تلف تقطع جسمه أشلاء.
1: ياه ايه الشجاعة دي؟ كل العذاب ده وبرضه ما ضعفش.
0: كان بيقول للمسيح مع بولس الرسول: من أجل كانوا ماتوا كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
1: أكيد المسيح كان مديله تعزية أكبر من الألم، مش كده جاكلين؟
0: مش بس كده، المسيح بيقول عن حبه لأولاده: في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصه.
1: للدرجة دي المسيح ممكن يقف معانا في مشاكلنا؟
0: مش بقولك إن موضوع الجيش ده بسيط جدا وربنا هيكون معاك فيه، زي ما بعت ميخائيل رئيس الملائكة للقديس أبو فام وشفاه وعزاه بكلام مليان نعمة.
1: وأرمانيوس بعت القديس لأريانوس زي ما أمر الملك في الرسالة،
0: ولما وصل أنصنة كان القديس أبو فام مربوط بالسلاسل وبقاله 22 يوم ما دقش الأكل.
2: تاني يا أبو فام، إحنا مش هنخلص من الموضوع ده بقى، أنا عندي شؤون ولاية بحد. قلت إيه هتبخر؟
3: يا رب يسوع المسيح
2: عني. لبسوه جزمة حديد على مقاسه واصلبوه على خشبة زي إلهه. يلا
3: ما تفتكرش إن إلهي يشبه إلهك أبونا من الحجر. أنا لو طلبت من رب يسوع المسيح يدوب الحديد والخشب هيسمع لي. إلهي إلهي ومخلصي يسوع المسيح.
1: أبو فهم ارفع نظرك حبيبي، وحديد الخشب هيدوب حالا زي الشمع قدام النار المتوهجة.
3: أسكت ليك يا رب يسوع المسيح.
1: ما تخافش يا حبيبي فهم، تقوى وشدد قلبك، أنا معاك. كرسيك في السماء واسمك هينتشر في الأرض، كنيستك هيزرع شعوب ملهاش عدد، المكان اللي هتحط فيه جسدك هتكون قوتي فيه. دلوقتي اتقوى عشان تفضح شعبك، لأن أنا معاك
3: يا رب يسوع المسيح.

0: أفضل مني. يطبخ على أبولو فأخميم يتموت.
1: حين هو سيدي وربي وإله يسوع المسيح. أنا مش هروح معك أخميم وبخر الأوزان وتقولي إني خايف منك ومن عذابك.
0: اخزوا خابوا وعلقوا فيهم على الوتين وربطوهم بسلسلتين حديد وجروه على الأرض لغاية النيل، والمنادي ينادي قدامه هو ده جزاء اللي ما يعبدش آلهة الملك واللي ما يبقرش الأوزان. عايز دمه يسيل على الأرض طول الطريق من هنا لحد السفينة اللي هتوصلنا أخميم. مش قلت لك هنشوف أنا ولا إلهك يا رب يسوع المسيح؟ حويني يا رب يسوع المسيح عني.
1: طول عمري بسمع إله المسيحيين، بسمع صراخهم وهم بيتعذبوا وأصوات الجنود الأسيم بيموتوهم، وبسمع المعجزات اللي عملها مسيحهم. ولما تخيلت شكل آلة التعذيب الرهيبة، لكن دايما اللي حواليا كانوا بيأكدوا لي إنها أبشع مما تخيلت. مع كده عمري ما حسيت حتى إنهم صعبانين عليا، مع إني لما كنت بسمعهم يتكلموا عن مسيحهم كنت أحس إنهم صادقين. أنا زهقت من التخيل ومن السمع ومن الوصف. نفسي أشوف مرة واحدة وتعيني تاني. العبد اللي بيقودني في القريب بيقول إنها مفندم وغرق الشارع، ولما مر من قدامي حسيت بسائل بارد لازق طرطش على ضهري. يعني لو ميلت وخدت من دمه وحطيت على عينيا ممكن إلهه يعمل معجزة وتعيني.

0: انا شايفهم بيجروا الحصان، شايف دمه اللي شفاني. انا فتحت فتحت، مفيش اله الا يسوع المسيح، اله ابو باب الوسيمي. مفيش اله الا يسوع المسيح اللي شفاني، مفيش اله الا يسوع المسيح، اله ابو باب الوسيمي. اشكرك اشكرك يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح طهرني.
1: ربنا يباركك يا ابو فهم الشجاع القوي، ربنا شم طيب عرقك وعطر قربانك. اصبر يا سيدي ماري فهم علشان تنال الاكليل غير الفاسد في ملكوت السماوات، وكل الالام اللي قبلتها في العالم لا شيء لاجل الخير اللي مستنيك في السماء. يا مبارك من الاب والابن والروح القدس، اطلب من ربنا يحسبني من جمله المختارين.
2: تعالي هنا، انت اسمك ايه؟ وعندك كم سنه؟
1: اسمي بالجسد الفيانا، وليا في العالم الشرير ده لغايه دلوقتي 18 سنه الا شهر واحد.
2: متجوزه الفيانا؟
1: زوجة الجندي أوسانيوس من 3 شهور.
2: امضي بسلام.
1: يعني ايه امضي بسلام؟ انا شبخر لأوسانك النجسة من اللحظة دي، ونفسي ادوق ولو جزء بسيط من العذابات على اسم السيد المسيح، ويكون ليا الشرف الجزيل اني اموت على الاسم الطاهر العظيم ده زي ما هيحصل لأبو فان.
2: تحبي تركبي جنب أريانوس الوالي العظيم؟ ما هو برضه مش أصول تروحي للمسيح ماشية. واربطوا رجلها في العجله ورجلها التانيه في حصان جامعي. يلا.
1: اشكرك يا رب يسوع المسيح. صلي لي يا ابو فهم الجندي القديس علشان استحي اكليل الحياه. شجعتك علمتني المسيح. يا رب يسوع المسيح.

0: السفينة يا سيدي، بقالها أكتر من ساعة مش عاوزة تتحرك من هنا.
1: مش عاوزة اخنعها وهتسيبها اكسرها لحد ما تقطع وتدخل تمشي. شغلوا المجانين، افردوا ملوحة أكتر، ارموا كل المواد في النيل، حاولوا تاني معاها. يلا
0: حاولنا بكل الطرق، السفينة بتتحرك من قدام ومن ورا ومع ذلك ما بتمشيش.
1: انت مجنون مجنون، لو ما مشيتش ابو فهم مش هيروح مخدين زي ما قال. وانتصر عليا؟ لا لا، وحياة كل المؤرطميص الآلهة العظمى لازم تمشي.
0: قدام قرية اسمها قمر ومدينة كاو،
1: ابعتوا حالا هتقولي انطر ساحر في المدينة علشان يمشي السفينة. يلا
2: سعيد جدا اني بلتقي بمولاي القائد اريانس ولانسنا العظيم. اتفضل يا مولاي.

0: за пику. Управляй.
1: وتفيد الانهار قبل طلوع النهار. حرك المركب وتفحص عمق البحار.

0: سبت مشان هي مره واحده منصوب لسن الهواتف وكملت خدمتك بالطهاره والامانه.
1: هتوحشني يا سيدي، هتوحشك يا سيدي، هتوحشني.
0: السلام عليك يا ابو فهم، بتشدك وتشجع وانا احفظ كسرك لليوم اللي قبله.

خوشم به اسم یسوع المسیح الهنا. مسئله کسی که دیده لک مسیحیل اشفاق کل انسانی که نسته می صلی مطلب ایشی مربنا بلغان بیش فیو مسافرین من الطوم سلمین ولو تحصلت ولا عن دولتها يبارك المسيح عشان تمر بسهولة وكل اللي يطلب نسلة أو أي شيء يرضي إلهي الصغير والكبير اشفع له بطول الأنايا علشان اسم الله القدوس. تعالوا سيفين نفس اللي أمركم به القائد أريانوس تقوى يا حبيبي تلمي الشوكة سلامي معكم وكل اللي يزور كنيسة كما ولا دوري من اسمك حان الدين كل شيء والمسؤولية الأفريقية ولقدم ما دعوا صلاة الكنيسة حبر وخيري رئيس الملائكة ويخدم الكنيسة وكسبك وتحكم فيها سلامي والمرة. أشكرك يا رب يسوع المسيح أشكرك وأسألك اقبل روحي ذبيحة مرضية لاسمك القدوس

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية، وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا. لأن

لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله لك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليلويا الليلويا خن فرعون من بيوت نمشير بابن غمائس هو بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

أرعبتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضضتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسفل

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بال

طلع إلى وجه مسيحك، لأن يوما صالحا في ديارك خير من آلاف. اخترت لنفسي أن أطرح على باب بيت الله أفضل من أن أسكن في مظال الخطاة، لأن الرب الإله يحب الرحمة.

لقلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

يائس أنا أحفظ نفسي لأني بار. يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم.

قم كله فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب رفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون.

هديني يا رب لطريقك أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور، ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: سيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة.

0: لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكس باتريك أيوك يا جيوب نظماتي
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأ

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دروكس باتريكي
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قديسون قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقى خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح.

جميل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص.

0: اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني من أول الآية 37: فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا. وبأقوال أخر كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائلا: اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا المرة اللي فاتت انتهينا من عظة القديس بطرس، وزي ما شفنا العظة كانت بتتكلم عن عمل الثالوث، الروح القدس والابن والآب في الثلاث أقسام بتوع العظة. القسم الأول كان بيتكلم عن الروح القدس، وكان الشاهد سفر يوئيل لكي يتم ما قيل بيوئيل النبي. القسم الثاني كان عن يسوع الناصري، وكان الشاهد بتاعه المزمور 16: الرب أمامي في كل حين، عن يميني لا تترك نفسي في الهوية ولا تدع قدوسك يرى فساد. القسم الثالث كان عن الآب، أو زي ما سميناه يمين الآب، وكان الشاهد بتاعه المزمور 110: قال الرب لربي اجلس عن يميني. نلاحظ في عظة القديس بطرس ان هو بداها اول كلمة في العظة قال لهم: يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله. بدا العظة بالحاجة اللي ما فيش اتنين هيختلف عليها، اي واحد يبص للمسيح يجده في الهيئة كإنسان، ذكر راجل. لكن ختم العظة زي ما شفنا في اخر آية المرة اللي فاتت، انه يسوع الناصري دوت في الاخر ظهر ان هو مين؟ الرب والمسيح. عشان كده قال في الآية 36: فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل إن الله جعل يسوع هذا، يسوع اللي أنا قلت لكم إن هو اتصلب، إن هو مات، الله جعل يسوع هذا ربا ومسيحا. رب يعني سيد، مسيح يعني هو المسيح. وزي ما شفنا بالتفصيل كلمة جعل مش جعل في طبيعة يسوع، لأن طبيعة يسوع هو المساوي للآب في الجوهر، لكن جعل في فكركم انتوا لما ظهر يسوع كراجل ظنتوه انسان عادي، لكن لما صلبتوه وقام وصعد وجلس عن يمين الاب وارسل الروح القدس، فبدا فكركم يتغير، انه اللي ظهر ده مش مجرد انسان عادي، لكن هو ده مين؟ الرب والمسيح. ده كان اخر حديث اتكلمنا فيه المره اللي فاتت. الجزء بتاع النهارده الايه من 37 لغايه 41 نتيجه العظه بتاعة القديس بطرس، أو مش عايز أسميها بقى نتيجة العظة، لكن عايز أسميها عمل الروح القدس من خلال الكلمات اللي نطق بيها على فم بطرس. يقول في الآية 37: فلما سمعوا نخسوا في قلوبه. لما سمعوا مش مجرد أن الواحد له دان وسمعت الكلام، لأنه سيد المسيح كان كتير يقول: من له أذنان للسمع فليه فليسمع. يقصد طب ما كل الناس ليها ودان والمفروض ان كله بيسمع. لا، من له اذنان يعني اللي يسمع وايه ويفهم ويقبل الكلام ويخضع للكلام. فهم مش مجرد سمعوا بالودان، لكن سمعوا ايه وفهموا الكلام. عشان كده ربنا يسوع في مثل الزارع قال: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، فيما هو يزرع سقط بعض على الطريق. ده ايه دوت؟ ده ما سمعش الكلمه؟ لا، ده المسيح لما فسر المثل قال دول اللي ايه بيسمع الكلمة ولا ايه يفهم. يبقى هنا لما بيقول فلما سمعوا، مش مقصود سمعوا يعني ليهم ودان الكلام داخل ودانهم، سمعوا يعني سمعوا الكلام وفهموه واستوعبوه ووعوه وخضعوا له. فلما سمعوا حصل ايه؟ نخسوا في قلوبهم. دي تفكرنا بليدية، هنسمع عنها بقى بولس الرسول لما يروح يكرز في الرحلة التانية هيروح فيها اوروبا. أول من سيقبل الإيمان في قارة أوروبا كلها واحدة ست اسمها إيه؟ ليدية بائعة الإرجوان. يقول الكتاب إنه ليدية سمعت ما يقوله بولس. طب نتيجة السمع ده يقول إيه؟ ففتح الرب إيه؟ قلبها.
يبقى كلمة السمع هنا مش مجرد ودان والكلام بيدخل. طب ما احنا ممكن اكون انا في وعظة وبسمع بس لا ما سمعتش، لكن اسمع وايه وافهم الكلام. يسمعون سمعا ولا يفهمون، من جهة السمع كحاسة السمع الكلام حرك الطبلة والطبلة نقلت لحاسة السمع في المخ والمخ استوعب الكلام كألفاظ دخلت. لا مش ده المطلوب، المطلوب ان الواحد يسمع ويعي الايه الكلام. فكانت النتيجة لما سمعوا ايه نخسوا في قلوبهم. كلمة نخسوا نفس الكلمة في اليوناني اللي اتقالت عن الطعنة اللي طعن بها

المسيح في ايه؟ في جنبه. يعني شوفوا الحرب كده لما تتزغت في الواحد، الكلمة الطعنة ديت هي نفس الكلمة اللي بتتقال عن تأثير كلمات الروح القدس على لسان بطرس في اللي سمعه. يعني كأن واحد مسك حربة وإيه وزغدهم كده، كأن واحد جاب شوكة وراح. أدي معنى كلمة إيه؟ نخيصوا. فلما سمعوا نخيصوا في قلوبهم، المقصود بالقلب هنا مش القلب اللي بينبض دوت وبيطلع الدم في كل أجزاء الجسم، لكن اللي مقصود بالقلب هنا الإرادة أو الوعي أو الإدراك أو الفهم. لما سمعوا نخيصوا في قلوبهم، بدأ ضميرهم يتحرك علشان تدركوا تأثير أنه قلبهم بدأ يتحرك وضميرهم بدأ يهتز وبدأ يشعروا بالجرم اللي هم عملوه. زكريا النبي وصف إسرائيل في آخر الأيام لما يقبلوا الإيمان بالمسيح، قال زكريا النبي سينظرون إلي، طبعا إلي ده المتكلم ربنا يسوع بس على لسان مين؟ زكريا. سينظرون إلي الذي طعنوه، اللي الطعن مش زكريا لكن السيد المسيح. فالمسيح بيقول عن إسرائيل في آخر الأيام لما هتقبل الإيمان بالمسيح، سينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح لوحيد لأمه. صاروا أم وعندها ابن وحيد والابن ده إيه؟ مات. إيه مدى يعني الألم والحزن والتعب اللي تشعر به الأم؟ قال أهو دي هتبقى مشاعر إسرائيل لما بعد ما رفضوا المسيح والأمم اللي هو إحنا دخلنا في الإيمان، يجي اليهود في آخر الأيام يدركوا بقى معقولة اللي أبائنا صلبوه هو ده المسيا اللي إحنا مستنينه، بقى معقولة الرجا بتاعنا اللي طول الأجيال مشتهى كل الأمم لما يجي إحنا اللي نموته؟ قال حينوح عليه كنائح لوحيد ليه؟ لأم. دي تشعركوا بقد إيه وغسات الضمير اللي حركت قلب مين؟ اليهود اللي سمعوا. فلما سمعوا إيه؟ نخيصوا في قلوبهم. كان ممكن لما يسمعوا كلام بطرس وبطرس بيقول لهم يسوع الذي أنتم صلبتموه، كانوا ممكن يصوروا على بطرس، لكن عمل الروح القدس خلاهم إيه؟ يخضعوا. عشان هنسمع بعد كده لما بطرس هيوعظ مثال للعظة دي تاني قدام رؤساء اليهود، سمعوا برضو وفهموا إنه المسيح اللي احنا صلبناه هو ده المسيح المنتظر. طب كانت النتيجة نخسوا في قلوبهم؟ أبدا، صاروا على بطرس والرسل، قال لهم أنتوا بتجلبوا علينا دم بريء، أنتوا عايزين تلبسونا تهمة إن احنا قتلنا إنسان بريء. فكان ممكن الجموع لما تسمع بطرس بيتهمهم بالصلب للمسيح كان ممكن يصوروا على إيه؟ على بطرس زي ما الرؤساء بتوعهم هيعملوا، لكن هم لا. لما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا إيه؟ ماذا إيه؟ وقالوا الأول لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة. أنا عايز أقف الأول عند قالوا لبطرس ولسائر الرسل. في بداية سفر الأعمال لما كلمنا عن حلول الروح القدس أكدت لكم إنه يوم الخمسين مش بطرس بس اللي وعظ، لكن كل الرسل اللي 12 وعظوا، وناس قبلت الإيمان على إيد بطرس وناس على إيد أندراوس وناس على إيد فيلبس وناس على إيد بارثلماوس ال 12. عشان كده قال في العزة فوقف بطرس مع الأحدى عشر. لو ال 12 رسل واقفين وبطرس بس اللي وقف يتكلم كان يقول لك وقف بطرس، لكن ايه وقف مع؟ طبعا يعني هو بطرس بيتكلم وهم واقفين يسمعوا؟ لا، ده وقف معهم، يعني ده قال وده قال وده قال. وهو البرهان آخر يقول قالوا لبطرس ولسائر الرسل. افرضوا انا وقفت وعصت والناس اتأثرت، هتيجي الناس دي ايه؟ تسألنا انا، مش انا اللي اتكلمت. فلو كان بطرس بس اللي اتكلم كان الكل يروح لبطرس، لكن لا، ده قالوا لبطرس و لسائر الرسل. ليه؟ لان في واحد سمع من اندراوس فراح لاندراوس، في واحد سمع من فيلبس راح لفيلبس، في واحد سمع من توما راح لتوما. البرهان اخر كلمه قالوا، قلنا الناس اللي جايه دي ليها لغات مختلفه، فكل واحد اتكلم باللغه بتاعته. طب هو بطرس بيفهم كل اللغات؟ لا، ده بطرس قال لغة، اندراوس قال لغة، فيلبس قال لغة، برتلماوس قال لغة. فاللي بيتكلم يوناني راح للي بيتكلم يوناني، واللي بيتكلم ارامي، طبعا ما كلهم بيتكلموا ارامي الرسل كلهم، اللي بيتكلم مثلا كلداني، اللي بيتكلم فارسي، اللي بيتكلم عربي، اللي بيتكلم قبطي، راح يسأل باللغة بتاعته.
فيبقى كل واحد راح يسأل اللي بيفهم اللغة بتاعته. طب عرفت منين ان ده بيفهم لغتي؟ لانه هو اصلا الراجل ده كلمني بايه؟ بلغتي. فده يؤكد يا احبائي، يؤكد انه مش بطرس فقط الوعظ، لكن ما دون في سفر الاعمال هو عظة مين؟ بطرس. طيب سؤال، ليه الكتاب مركز على بطرس زي ما بيقولوا اخواتنا الكاثوليك؟ اصله هو الكبير بتاع الرسل، هو رئيس الرسل، زعيم الرسل، وبالتالي يبقى خليفة بطرس بابا روما. رغم تحفظنا كنا درسنا رسالة روميا، وكنا أكدنا أنه في دراستنا للرسالة أنه مش بطرس هو أول من كرز في روما، لكن مش ده موضوعنا دلوقتي. لكن هم بقى حبوا يستخلصوا نتيجة إذا كان بطرس هو زعيم الرسل يبقى خليفة بطرس، زي ما بيقولوا يعني أن بطرس هو اللي كرز في روما فقط وبولس جه بعديه، رغم أنه العكس، مش عايز أطلع برا الموضوع، يبقى بابا روما هو إيه؟ رئيس إيه؟ الكنيسة كلها. ويقول لك هو النتيجة الكتاب مركز على بطرس. لا، هو الكتاب مش مركز على بطرس ولا حاجة، لكن هي في الحقيقة بطرس لما اعترف بالسيد المسيح، فالمسيح قال لبطرس ايه؟ قال له اعطيك مفاتيح ملكوت السماء. طيب ال 12 مرة تاني في متى 19 المسيح قال لهم ايه؟ خذوا مفاتيح ملكوت السماء، اللي تربطوه يكون مربوط واللي تحليكم محلول. يعني كان بطرس خد المفاتيح ايه؟ مرتين، مرة لوحده ومرة مع الرسل 12. معناها ايه؟ معناها انه السيد المسيح ادى تكليف لبطرس ان هو اللي حيفتح الباب لليهود وهو اللي حيفتح الباب للأمم. عشان كده لما نوصل بقى بنعمة المسيح لأعمال 10، اول رجل أمم يدخل في الإيمان كرنيليوس، بعته لبطرس في يافا رغم ان كانت أورشليم اقرب. يعني مش عايز اطلعكم دلوقتي برا الموضوع، يعني اشمعنا بعتوا لبطرس بالذات؟ طب ما انتوا عندكم بقيه الرسل موجودين في اورشليم. لا، ما هو المسيح كلف بطرس بكده، قال له انت تفتح الباب لليهود. فالنهارده ركز لوقا على كرازه بطرس وعزه بطرس باعتبار انه بيتمم اللي قاله له المسيح، ان هو اللي بيفتح الباب لليهود. فاعمال 10 هيركز انه اول امم يدخل على ايد بطرس عشان يبقى ده المفتاح الثاني، لكن ليس معنى هذا رئاسه بطرس على بقيه الرسل، لانه السيد المسيح قال لهم رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، أما أنتم فلا يكون فيكم كده، أنتم ما فيكمش كبير وصغير، أنتم كلكم إخوات. برهان آخر بقى دم، يعني جبت سرتها، يعني طب على الأقل في ردود في ذهننا. لما حصلت مشاجرة ما بين الرسل، يعقوب ويوحنا لما راحت أمهم لربنا يسوع قالت له كل أن يجلس ابني هذا واحد عن يمينك وواحد عن يسارك، فبقيت الرسل بدوا إيه؟ يتعاركوا مع بعضهم، مش معنى ده اليمين وحنا نروح فين؟ فسيد المسيح جابهم ووبخهم، قال لهم في أي شيء كنتوا تتكلمون كسفوا يردوا، قال لهم العظماء يسودوا عليكم في العالم لكن انتم ما يكونش في كده. لو كان المسيح معين بطرس ريس لما حصلت المشاجرة دي كان مسيح لهم انا خلاص ما قلت لكم بطرس الريس كده ولا لا؟ لكن مسيح لهم لا، ما فيش الكلام دوت، الرسل ما فيش فيهم كبير وما فيش فيهم صغير. لكن سفر الأعمال ركز على بطرس عشان بقول لكم هو اللي هيفتح الباب لليهود، وده التكليف اللي خده من المسيح، دي رسالته، وهو اللي يفتح الباب لمين؟ للأمم. فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ في بداية العظة تقولكوا لما حلوا الروح القدس قالوا على الرسل إن هم إيه؟ سكار، إنه ناس امتلأوا سلافة. النهاردة رحين يقولوا لهم إيه؟ أيها الرجال الإيه؟ الاخوه. الله، ما انتوا لسه من شويه كنتوا بتتريقوا عليهم بتقولوا دي ناس سكرانه مسطوله. لا، ده نتيجه عمل الروح القدس في قلبهم، بدوا ينظروا للرسل ان هم ايه؟ ان هم اخوه. فراحوا يسالوهم ماذا نصنع ايها الرجال الاخوه. كلمه ماذا نصنع دي علامه الخضوع، يعني ضميرهم اتحرك وشاعرين بذنب شديد انه المسيا احنا موتناه، فمن شده وجع ضميرهم يا جماعه طب قولوا لنا، طب نعمل ايه؟ طب نصلح غلطتنا دي ازاي؟ طب ايه اللي مطلوب مننا؟ كلمة ماذا نصنع علامة الخضوع الكامل للرسل. ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ والعجيب يا أحبائي، كل من قبل الإيمان بالمسيح في سفر الأعمال كان رد فعله هو ذات الرد. يعني مثلا شاول لما ظهر له المسيح في الطريق لدمشق وسقط عند رجليه، قال له إيه شاول؟ أول كلمة طلعت من بقه ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ ما جدلش، انت ازاي تبقى انت المسيح؟ مش انت مت، انت قمت ازاي؟ ما فيش علامه عمل الروح القدس الواحد يجي طب اعمل ايه؟ واخدين بالنا ازاي؟
أيضا سجان فيليبي لما حصل زلزال وانفتحت أبواب السجن ولقى بولس وسيلة والمساجين معاهم، فراح وسجد لهم: يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل؟ علامة عمل الروح القدس في القلب الواحد ما إيه؟ ما يناقش، ما يجادلش، ما يعفرش، يجي يسأل: طب يا جماعة طب أعمل إيه؟ ودي أحبائي علامة علامة علامة علامة. أولا لغير المؤمنين وللمؤمنين، أقصد بغير المؤمنين يعني غير المسيحيين وللمسيحيين. إزاي؟ يجي واحد مثلا أو واحدة بالنسبة لكم مثلا في الشغل: تعالي أنا يعني المسيحية كويسة بس أنا عايزك تقنعيني إزاي المسيح هو ربنا. تقولي لي: يا أبونا دي عندها اهتمام، دي جاية تسأل. لا يا أحبائي، إن عمل الروح القدس في قلب إنسان مش هيجي يناقش ولا يسأل، هيجي يقول: يا جماعة أعمل إيه؟ النقاش والمجادلة دي مش عمل الروح، النقاش والمجادلة دي مش عمل الروح. علشان كده معلمنا بولس في روميا يقول ايه؟ يكون الجميع ايه؟ متعلمون من الله. علامة الانسان يا احباء الروح القدس يحرك قلبه ما يجيش يناقش، ما يجيش يقولك اقنعني، لكن يجي يقولك قولي انا اعمل ايه عشان ابقى مسيحي. ادي العلامة. ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ وأيضا في الاعتراف يا أحبائي، يجي واحد: يا أبونا ماشي أنت تعتو بس اقنعني يا أبونا، طب فهمني أعرف أنه دي مش توبة. لكن في واحد يجي قولي اللي حتقوله هعمله، دي علامة أن الروح القدس شغال فين؟ في قلبه. مفيش جدال. بطرس ما تناقش، بطرس ما تناقش، ما تخلش سؤال وإجابة، لا لا لا لا، هو الروح القدس اشتغل في قلبهم فراحوا بمنتهى الخضوع والتسليم. قولونا يا جماعة طب نعمل ايه؟ نصلح غلطتنا دي ازاي؟ طب نرضي ربنا ازاي؟ طب ايه اللي بايدينا نعمله دلوقتي؟ ماذا نصنع ايها الرجال الاخوه؟ وانا احبائي ذهبي الفم قال كلمه لطيفه قوي، قال: شوفوا عظمه اللطف. بطرس ما وبخهمش، ما هددهمش، لكن بطرس قال لهم حاجتين. قال لهم: شوفوا انتوا عملتوا ايه في المسيح، وشوفوا ربنا بيحبكم قد ايه. فدي كانت كفيله ان هي تحرك ايه؟ تحرك قلبه. ما وقفش يقول لهم: يا ناس يا كفرة، يا ناس يا مش عارف ايه، ايه ربنا هيعمل ويسأل؟ ابدا ابدا ابدا، بمنتهى اللطف قال لهم: يا جماعة شوفوا ربنا بيحبكم ازاي انه ارسل ابنه، وشوفوا انتوا استقبلتوا العطية دي ازاي، يسوع الذي انتم صلبتموه. هذا اللطف كان كفيل بانه ينخس قلبهم اكتر من اي كلمات توبيخ. فهمتوا احباء ازاي المسيح كسر كبرياء العبد اللي لطمه؟ بمنتهى اللطف، بمنتهى اللطف. واحد راح لطم المسيح بدون سبب، مسيح في المحاكمة، عبد معدي ملوش لا في الطر ولا في الطحين، لقاهم بيلطشوا في يسوع، فقال لك: اروح ألطشه انا كمان. يعني متخيلين المنظر؟ يعني الجنود ماسكين المسيح وقاعدين يلطشوا فيه ويرجموا ويتريقوا عليه، وده معدي لا قال كده، فقال: اروح كمان انا، ايه انا ألطش. فراح راح لطشه. فالسيد المسيح بصوا بمنتهى اللطف ازاي كسر العجرفة والكبرية والقساوة بتاعت الراجل ده. قال له ايه؟ كنت قد فعلت ردي فاشهد على الردي، وإلا فليما طلتمني. بالتأكيد الولد ده يعني نزل عينه وما استبعدش أبدا ان يكون طلع بدموع على خده. واحد يتعامل مع واحد بعنف وبمنتهى اللطف والوداع، طب انت بتعمل معايا كده ليه؟ دي كفيلة انها تكسر القساوة اكتر من النقاش والجدال والاتهام. عشان كده قال ذهبي الفم: لا تهاجم عدوك، لكن عامله باللطف هو هيحس بايه؟ بالذنب بتاعه. عرفت يا احبائي يعني قيمه تعليم المسيح في التسامح؟ احنا بفكر العالم يقول لك: لا ابونا ده لو سكت له هيزيد. لا يا احبائي، لا يا احبائي. يعني فاكر لما كنا بنتكلم في الموعظه في تاملات سيد المسيح على الجبل، لما المسيح بيتكلم على محبه العدو وعلى التسامح و و و، يعني لخصتها في كلمه مره راجل قالها مش متذكر مين يعني، بس كان واحد من الفلاسفة، قال انه بداخل كل انسان يعني جانب انساني، مهما كان الانسان ده قاسي، مهما كان عدو، بالتسامح انت بتحرك الجانب الانساني في هذا الانسان، ولابد انه يتكسر. فلما انسان يتعامل بقسوة ويكون الرد، يعني يدينا المسيح بقى احبائي ان احنا نقدر نمتلك زمام انفسنا، حاكم نفسه خير من يحكم مدينة. والواحد ما يردش على الاساءة بالاساءة، لكن يرد عليها بلطف، تلاقي اللي قدامك راح ايه؟ لازم يتكسر، لازم مهما كان. لكن هو ضرب ورحت انا ضارب، الحكاية حت ايه؟
تزيد، لا يغلبنك الشر. فعلا يا أحبائي، فعلا سيبكم من كلام العالم، دي الحقيقة، بل اغلب الشر بالخير. فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس، برضو مش إن بطرس بس اللي أرشد، لكن كل مجموعة راحت لرسول، فالرسول رد عليها بما يحوي ذات المعنى. لكن إحنا قلنا لوقا مركز على بطرس، لأنه ده بيفتح الباب لمين؟ للأمة، لليهود النهاردة، وبعد كده يفتحوا للأمة. فقال لهم بطرس ماذا نفعل؟ الكلمة توبوا. توبوا يعني يجي واحد، ليش هتجاوز شرح الآية وهطبقها علينا، يجي واحد يا ابونا قول لي أنا عايز أخدم الكنيس أعمل إيه؟ قول لي يا ابونا أنا نفسي يعني قولوا لي بس، يعني اطلبوا مني حاجة وأنا أعملها. أو واحد جاي يقول لي ماذا نصنع؟ أنا أقول له إيه؟ صدقوني يا أحبائي توب. أيوه هتعمل إيه يعني؟ ولا أنا هعمل إيه؟ توب. إيه؟ عايز أخدم الكنيس، عايز أعمل عمل في الخدمة، أنا يا ابونا نفسي الخدمة دي يعني أعمل فيها، قولوا لي بس. طب يعني قولوا لي أعمل إيه؟ توب. صدقوني يا احبائي، لو في الخدمه، معلش انا تجاوزتها في التطبيق الروحي، لو الخدمه يعني انسان تايب، ده يبقى بركه العنقود، لو في حبه عنب وحبايه، ربنا يبارك في الايه، في الكارما كلها. انا بقول واحد خاضع وتايب ومنكسر تحت يد الله، قال له علشان خاطر ده اللي ما حدش يعرف عنه حاجه، اللي ما حدش يعرف عنه حاجة، قال له ده أنا أجيب مية الشتاء وأطلع مية النيل. كان حد يدرك في الكنيسة يا أحباء أيام البابا إبراهام إنه في فوستينا سمعان الرجل التقي ده؟ ده أنا متهيألي سمعان ده لما كان يدخل الكنيسة، يعني متهيألي يعني الواحد يبص له كده، يا عم ده أنت راجل أعور وجزماتي، ما الأعور الجزماتي دوت، كان هو الإيه؟ التايب، كان هو سبب بركة الإيه؟ وجود مسيحية في مصر حتى هذا اليوم. طبعا هي نعمة المسيح الأول، لأن ده وعده. نمرة اتنين، هو بثمرة توبة هذا الرجل. ماذا نصنع؟ توبوا. حبايبي خدوها قاعدة، صدقوني خدوها قاعدة. يا ابونا في لخبطة في الكنيسة، في الخدمة، مش عارف ايه، مش عارف ايه نعمل. توبوا. ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس توبوا. أول ما جاء يوحنا كرز بإيه يوحنا المعمدان؟ توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماء. طب أول كلمة خرجت من فم المسيح في الكرازة توبوا وآمنوا بالإنجيل. طب لما يوحنا قال لهم توبوا ما تبوش، لما السيد المسيح قال لهم توبوا ما تبوش، زي ما قال لهم ربنا يسوع زمرنا لكم فلم تركسوا، نحن لكم فلم تبكوا. جاء يوحنا لا بيأكل ولا بيشرب، ده بتاع حياة التقشف والنسك، فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم. طب جاء ابن الإنسان بيزمر بيعزي وبيفرح وبيقعد مع الناس وبيدخل بيت الناس، قالوا هو ذا إنسان أكول وشريب خمر؟ لا يوحنا قبلته كرسته ولا السيد المسيح قبلته. الروح القدس بيجدد الدعوة مرة تاني على لسان مين؟ بطرس. توبوا برضه. فقال لهم بطرس توبوا. أحبابي ببساطة شديدة لو حبينا نعرف التوبة، التوبة هي تغيير في الفكر في الاتجاه يتبعه، خدوا بالكم الحتة دي، تغيير السلوك. التوبة تبدي بأن الفكر يتغير، القلب يتغير، الاهتمامات تتغير، اتجاه الحياة يتغير جوه، يتبع هذا السلوك من بره تتغير. تغيروا عن شكلكم، سلوككم وحش، طب غيروا شكلكم ازاي؟ انا مش هعمل وهعمل، انا كنت بعمل كذا هبطل. لا، دي نمرة اتنين، تغيروا عن شكلكم بتجديد ادي التوبة. انا بعمل كده، اقتنع من جوايا الاول ان الحاجة دي مش حلوة، ارفضها بداخلي. احنا مشكلتنا حبيبي ان احنا متمسكين بالخطية، احنا مش قادرين. ارجوكوا صدقوا ديت، مفيش واحد يقول ابونا انا مش قادر، لا احنا مش قادرين، احنا مش عايزين. عشان كده السيد المسيح لما راح يشفي الرجل المريض بركة بيت حزدة قال له أتريد؟ طب وده سؤال يعني، واحد مكسح بقاله 8 سنين راح تقول له انت عايز تخف؟ وده سؤال. طبعا عايز اخف. لا في مش عايزين يخف، في مش عايزين. الإرادة فين؟ لا انا حابب الحكاية دي، ادي مشكلتنا يا احبائي.
فلما دي تتغير من جوه، لا انا الحاجه دي انا من جوايا مش عايزها، انا من جوايا رافضها، انا

مقتنع ان السكه دي مش هتفرح، مش هتكسب. النتيجه يبتدي السلوك من بره ايه يتغير. ادي معنى التوبه. يبقى التوبه تغيير الاول في الايه، في الفكر، اتجاهات الحياه، الاهتمامات، الاولويات، يعاد ترتيبها. دي جوه ديت هيكون النتيجه بعد كده ان السلوك من بره هيبتدي يتغير. فقال لهم بطرس ايه، توبوا. اللذيذ بقى يا احبائي، كلمه توبوا في الاصل العبري، تغيير الفكر، دي في اليوناني. توبه يعني ميتانيا، ميتانيا يعني تغيير الفكر او العقل. نفس كلمه التوبه في العبري مشتقه من كلمه عزاء الله، تعزيه ربنا. تصوروا بقى، يبصوا الترادف اللطيف. التوبه معناها ايه؟ التوبه معناها ان الانسان اللي يخضع لفكر الله يتقبل تعزيات مين؟ تعزيات ربنا. انا ابونا متضايق، انا قرفان، انا زهقان من البيت وزهقان من الشغل وزهقان من المدرسه وزهقان من ابونا وزهقان من تسوني وزهقان من نفسي. ما فيش تعزيه جوه. ليه ما فيش تعزيه؟ لان ما فيش توبه. التوبه يبتدي القلب ايه، يتعزى، القلب يفرح من جوه. ادي معنى كلمه التوبه في العبري. فقال لهم بطرس توبوا. القديس اغسطينوس يا احبائي علق تعليق لطيف جدا على هذه الايه. قال اذا كان صالبي المسيح لهم باب للتوبه، فهل نفقد ايه رجانا؟ اذا كان اللي موتوا المسيح النهارده بيتفتح لهم باب، توبوا. قال لهم يسوع الذي انتم ايه صلبتموه، دول من ضمن الناس دول اللي صرخوا اسلوبه اسلوبه، النهارده باب التوبه بايه بيتفتح. يبقى في بعد كده خطيه ملهاش توبه. فقال لهم بطرس توبوا. طيب بعد ما توبوا ايه، ليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح. ثاني خطوه انكم ايه تتعمدوا. طيب ليه بيقول على اسم يسوع المسيح؟ طب ما هي المعموديه، لما ربنا يسوع في متى 28 بعت الرسل قال لهم روحوا ايه اكرزوا بالانجيل الخليقه كلها وعمدوهم باسم يسوع المسيح فقط، باسم الاب والابن والروح القدس. طب ليه بطرس هنا بيقول لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح؟ طب بلاش اسم الاب وبلاش اسم الروح القدس. لا طبعا هو واحد، طبعا بالتاكيد هو واحد، بس زي ما قلت لكم لسه حتى هذه اللحظه ناس يعني لسه ما فهموش الثالوث. لكن قصد بطرس من كده ايه؟ ان هم عندهم معموديه مين؟ يوحنا. يوحنا تقولي لي مات؟ لا، ده احنا هنسمع في افسس ان واحد اسمه ابولس اسكندري الجنس قدم الى افسس وكان بيعلم الناس كارزا بمعموديه مين؟ يوحنا. بس ده لسه، ده الكلام ده هيحصل بعد، مش حافظ يعني مش ما ذاكرتش يعني الاوقات، مش مرتبه دلوقتي في ذهني، بعد كذا سنه لسه هتحصل. ولسه لازال الكرازه بمعموديه يوحنا. فلعل يفهموا ان اللي مقصود بالمعموديه معموديه يوحنا على اسم يوحنا المعمدان، قال لهم لا، اتعمدوا على اسم مين؟ اسم يسوع. توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح، مش على معموديه يوحنا المعمدان. معموديه يوحنا كانت للتوبه. توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم ايه؟ يسوع المسيح. فبنقول هو ليه قال اسم يسوع؟ لانه هما بذهنهم معموديه يوحنا، فعايز يعلمهم انه مش انكم تتعمدوا بمعموديه يوحنا. قلنا معموديه يوحنا دي كانت بس للايه؟ للتوبه. يعني ايه معموديه يوحنا للتوبه؟ يعني معموديه يوحنا مجرد اعلان توبه، لكن ما تغفرش الايه؟ الخطيه. لكن المعموديه اللي تغفر الخطيه اللي هي على اسم مين؟ قال انا اعمدكم يوحنا، ايه؟ انا اعمدكم بماء للايه؟ للتوبه. لكن هيجي بعدي اللي هعمدكم بالايه؟ بالروح القدس والماء. فتوبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح. وده السبب يا احبائي ليه في معموديه المسيح في الاردن لسه ما اتفتحت والاب اتكلم والروح القدس حل، كان ايه لزوم؟ طبعا هي ليها نواحي كتيره، مسح المسيح بالروح القدس في الاردن عشان كده حل عليه الروح، شهاده الاب له هذا هو ابني. لكن غير كل المعاني الكتيره ديت، انه عايز يقول ان المعموديه على اسم توبه يمين الثالوث، ثلاث اقانيم اهو، الاب وادي الروح حلل وادي الابن في الاردن، تبقى المعموديه على اسم الاب والابن والروح القدس. فلما بطرس بيقول هنا توب وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح، مش بيلغي ان المعموديه تكون فقط على اسم المسيح، لكن زي ما بقول لكم الناس اللي بيسمعوه يفهموا انه في معموديه يوحنا. قال لهم لا، معموديه مش يوحنا، لكن معموديه مين؟ معموديه المسيح. توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح. لذيذه برضو كلمه ايه؟ ليعتمد كل ايه؟
كل واحد منكم يعمل

ما ينفعش مثلا ايه الاب اعتمد تبقى كان الاسره كلها ايه اعتمدت، لا المعموديه دي الكل ايه فرض ايه لوحده. توب وليعتمد كل واحد منكم، ما فيش واحد هيتعمد نيابه عن واحد. يعني الامه مسيحيه خلاص يبقى الولد يتولد مسيحي، لا لازم هو كمان ايه يتعمد، ليعتمد كل واحد منكم. ودي تبين احبائي هنا اهميه

لكن لازم كمان ايه يبقى المعموديه ضرريه ولا مش ضرريه؟ ضرريه. عشان كده بقى واحنا ماشيين في سفر الاعمال كل من يقبل الايمان بالمسيح يجي يسال نعمل ايه، يقولوا له ايه؟ توب، نمره 2 اتعمد. هنشوف في لوبس لما تقابل مع وزير كنداكا ايه قال له، هو زمان ماذا يمنع ان اعتمد؟ مثلا فيليبي سجان فيليبي اعتمد هو وايه اهل بيته، لدية اعتمدت هي واهل. لازم كل اللي قبل الايمان بالمسيح لازم الباب ايه المعمودية. يبقى نمرة 1 توبوا، نمرة 2 ليعتمد كل واحدا منكم على اسم يسوع المسيح، النتيجة ايه؟ معمودية المسيح دي تدي ايه؟ غفران الخطيئة. طب لما الخطيئة تتغفر فتقبلوا عطية الروح القدس. يبقى بدون المعمودية على اسم المسيح مفيش قبول لعطية الروح القدس. في هنشوف بعد كده ان الروح القدس بيحل بوضع الايدي، نشوفها بقى كتير. لما مثلا في السامرة مثلا قبلوا كلمة الله وفي لبس عمدهم ما كانش كفاية، لكن يقول لك لما سمع الرسل ان السامرة قبلت كلمة الله ارسلوا ايه بطرس ويوحنا اللذين لما نزل صليا ووضع الايدي فقبلوا عطية الروح القدس. وبولس ايضا لما راح افسس وسمع انهم تعمدوا فبولس حط ايده فحل عليهم الروح القدس. فالروح القدس حتى هذه اللحظة بيحل بوضع الايه الايدي، لان الحكاية هتتطور بعد كده هتبقى فيه وسائل تانية، لكن حتى هذه اللحظة يتعمد على اسم المسيح معمودية الثالوث. نمرة 2 الرسل يحطوا ايديهم ال 12 فقط، حتى هذه اللحظة احنا ماشيين مع الكنيسة خطوة بخطوة، يحطوا ايديهم يحل الايه الروح القدس. يبقى ترتيب الاسرار في الكنيسة، نمرة 1 ايه توبوا، نمرة 2 المعمودية، نمرة 3 تقبلوا. ده ترتيب الكنيسة احبائي. بصوا بقى حلاوة كنيستنا، يجي لنا واحد كبير، هتكلم دلوقتي على الصغير، يجي لنا واحد كبير يا جماعة انا عايز ابقى مسيح، نقول له نمرة 1 ايه توب، يعني ايه توب؟ يعني السكة اللي انت فيها دي تبطل. لو راجل بتاع سكر بتاع مش عارفين اقول له بطل الحاجات دي، يبقى نمرة 1 توب. لما تتوب ايه نعمدك. انا بقى هنا عايز ارد على البروتستانت معلش، يعني يقول لك الخلاص بالايمان بدون عمل. ده الراجل هو عشان يتعمد لازم نمرة 1 ايه يتوب. طب التوبة دي عمل ولا مش عمل؟ عمل. يبقى اقدر اقول ان الخلاص بالايمان فقط؟ ده انت عشان نعمدك يا عم، عشان انت جاي راجل بتقول ان انا امنت بالمسيح. لا، ده انت لازم قبل ما تامن لازم الاول تعمل حاجه. ايه اللي انت تعمله؟ انك تتوب، والتوبه دي عمل، انك تغير من فكر الفكر، من سلوك لسلوك، من حياه لحياه. عشان كده لما كان يجوا الموعظين الكنيسه تعمدهم تديهم فتره، يقعد سنه يقعد سنتين الكنيسه تختبره. واحد جاي مثلا كان سكري، واحده جاي من حياه الخلاعة والدنس، الكنيسه تقول له لا خد فتره ايه توب، تشوف وتراقبوا الكنيسه بطل فعلا الحاجات الوحشه دي لومت ايه تعمده. مش هيصه يلا زمر زمر واحد اهو جنة في المسيحيه ونعمده. لا لا، لازم الاول يتوب. فنمره 1 توب، لما تتوب ايه نعمدك على اسم الثالوث. لما تتعمد تيجي السر الثاني ايه قبول الروح القدس. فبقت المعموديه هي الايه المدخل لكل البركات اللي بعد كده. فقال لهم بطرس توب وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. يكمل يقول طب الأطفال، أنا قلت لكم هنتكلم على الكبار، مش قلنا في المعمودية مش كده؟ الكبير لازم إيه يتوب لو ما نعمده. تقول ليه طب الواد الصغير؟ طبعا على إيمان الأهل بالتأكيد، بس عايز أقول حتة بقى، هو بيتعمد على إيمان أهله طبعا بالتأكيد، زي بالظبط بالظبط بالظبط لما كانوا طالعين من أرض مصر الكبار صدقوا كلام موسى وعبروا في الأرض في البحر الأحمر. طب الأطفال الصغيرين متشالين على كتاف إيه أمهاتهم، عبروا ولا الأردن البحر الأحمر اتقفل عليهم؟ عبر. طب عبروا، طب الطفل هو مؤمن؟ لا، لكن عبروا على إيمان مين؟ إيمان أبوهم أمه كده ولا لا؟ المصريين لما عبروا غرقوا. ليه؟ لأن بدون إيمان. بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابس، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. ليه؟ لأن المصريون عبروا بدون إيه؟ إيمان. فلو حد نزل البحر الأحمر بدون إيمان كان البحر المفروض إيه؟ يفعل. طب الأطفال الصغيرين فين إيمانهم؟ لا، ده إيمان مين؟

بمعنى ابوهم وامه، فعبروا هم كمان معه. زي بالظبط الختان، ما هو البروتستانت يعني بيهاجمونا في الحاجات دي، تقول لك ايه تعمدوا العيال دي، ده لازم الاول يتوب. قلنا نمره واحد البحلة، نمره اتنين الختان. ربنا قال لموسى الى ابونا ابراهيم متاسف، كل ابن ذكر يختن في لحم غرلته في اليوم الكام؟ اليوم الثامن. عيل لسه بقاله 8 ايام لا فاهم، طب يتختن؟ طب هو فهم؟ هو قبل ربنا ان هو يبقى رب ليه؟ الختان دي علامه ان انا من شعب الله؟ لا، اتختن على ايمان مين؟ يبقى انا ابوهم. يبقى كون ان احنا بنعمد الاطفال ده مش ضد الكتاب المقدس. طيب اللي بيحصل بقى ان الولد بيتعمد على ايمان والديه وبياخد النعمه كامله، الغفران الكامل والطبيعه الجديده وسكن الروح القدس فيه وكل اعمال ومفاعيل الروح القدس، لكن يبدا الروح القدس يشتغل مع هذا الانسان، يبدي بقى يثمر وحياته تتغير وتبان فيه ثمار الروح، لما هو يبتدي يدرك معموديته، بمعنى ان هو يبتدي يقدم توبه في حياته. واخدين بالنا ازاي من الحته دي؟ يعني انا اتعمدت، يوم ما اتعمدت كان اتكتب لي شيك بمبلغ كبير قوي، بس انا لسه مش ايه، مش مدرك انا تمتعت بالشيك ده بتاعي في ملكيتي، يعني انا كده نجيت من الغضب ومن الدينونه ومن الهلاك وماشي، لكن لسه مش مدرك قيمه الشيك اللي معايا. لما ابتدي اعيه، او بقى يبتدي الانسان بقى يعي عمل الروح القدس فيه ويبتدي يتجاوب مع عمل الروح، يبتدي الروح يشتغل ايه؟ يشتغل فيه. عشان كده لقينا ناس روح قدس عمل فيهم زي ابانوب وهم لسه عيال صغارين، وناس تانية يمكن لغايه مشايخ وكبر ياه يا دوبك بدا روح القدس. طب ما هو الروح واحد اللي حل في ده وحل في ده. لا، على قد تجاوب الانسان مع الايه، مع عمل الروح القدس، يبتدي روح قدس ايه، يشتغل فيه. واخدين بالنا ازاي؟ لان الموعد، موعد ايه؟ في الاصحاح الاولاني السيد المسيح قال لهم تنتظروا موعد مين؟ الاب. وفي الاصحاح الثاني قال لهم ان المسيح صعد اخذ موعد الروح القدس من الاب. يبقى الموعد هو وعد ايه؟ وعد الاب للبشريه بارسال الروح القدس. طب الوعد ده لمين؟ لان الموعد نمره واحد لكم، رغم ان انتوا صرختوا قلتوا اصلبوا اصلبوا، لو توبتوا يبقى الوعد ده ليكم. نمره اتنين ليه؟ اولادكم. ما هم مش هم قالوا دموا علينا وعلى يا لو اولادكم كمان تابوا الوعد برضو ايه؟ يعني اللي طلع من بقكم دوت ايه؟ الروح القدس ايه؟ يمسحه ويشيله. ما هو لو ما قالش كده يجي واحد يقول لك ده انا صرخت يوم الجمعه وقلت اصلبوا، يبقى الوعد ده مش ليا. لا يمكن الاب، انا صلبت ابنه يبعت لي الروح القدس يسكن فيا؟ اكيد انا بره الحكايه دي. قال له لا، الوعد ايه؟ ليك. طيب الوعد ليك كتر خيرك. طب احنا قلنا يميها دمه علينا وعلى اولاد، طب اولادنا ايه مصيرهم؟ قال لا، برضو اولادكم لو قبلوا وتابوا واعتمدوا الوعد برضو ايه؟ ليه؟ لان الموعد هو لكم ولاولادكم. طيب نمره اتنين، ولكل الذين عن بعد. بعد دي بقى ممكن يكون ليها اكتر من معنى. بعد يعني لكل اللي بعاد عن ربنا الوعد ليهم لو ايه؟ تابوا واعتمدوا. كل من هو عن بعد يعني الامم اللي بعاد خالص عن مين؟ عن اليهود شعب ربنا، برضو الوعد ايه؟ الوعد ليه؟ لان الموعد هو لكم ولاولادكم ولكل الذين عن بعد. باختصار كل من يدعوه الرب الهنا. طب يا بختيهم اللي بيدعوهم الرب الهنا، لكن الرب الهنا ما ايه؟ ما دعاش فلان وما دعاش فلان. لا، الدعوه للايه؟ للكل، بس للي يقبل. للي يقبل الدعوة للكل. في العهد القديم كانت الدعوة لإسرائيل بس، عشان كده ربنا يسوع قال راجل عمل عشاء ودعا كثيرين، وفي موعد العشاء قال لهم ايه؟ كل شيء قد أعد، تعالوا للعرس. ابتدوا برأي واحد ايه؟ يستعفون. دي ناس اللي كانت متوجهة لهم الدعوة، دول كانوا اليهود في العهد القديم. طب لما دول رفضوا الدعوة قال للخدام بتوعه اطلعوا فين؟ في الشارع، اي حد ادع الى هنا الايه؟ العمي والعرج والمساكين. فالدعوه للايه؟ للكل. اللي يقبل اطلع يا عم في الشارع، اي حد قول له في عندنا حفله عايز يجي اهلا وسهلا قابلينه. فالدعوه ايه؟ كل من يدعوه رب الهنا، رب الهنا يدعو لايه؟ الله يريد ان الجميع، بس المهم ايه؟ اللي يقبل. لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين عن بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا. وبأقوال أخر كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم. أتى بالكلام يوم الخمسين؟ ما كانش بس حتى بطرس
ما كانش بس الوعظة اللي دونت، لا ده أتاريه قال كلام إيه؟ كلام تاني. خدوا بالكم الحتة ديت، يعني التلات آلاف اللي حيأمنوا قلت لكم نمرة واحد، هما مش بس ثمرة خدمة بطرس، لأن اتفقنا أن بطرس وقف مع الأحدى إيه؟ عشر. نمرة اتنين مش بس ثمرة الآيات اللي احنا تأملنا فيها دي التلات أقسام، لا ده بطرس قال كلام إيه؟ تاني، بس ما إيه؟ ما كتبش، لكن ده نموذج مثال للكلام. وبأقوال أخر كثيرة، ده أتاري بقى اليوم ده إيه؟ بطرس اتكلم كتير، مش بس الكام كلمة دول، واخدين بالكم؟ وبأقوال أخر كثيرة كان يشهد له، كلمة يشهد يعني يتوسل ليهم، زي ما قلت لكم في القسم الثالث في العزة قال لهم يا أيها الرجال الإخوة يا جماعة ده الوعد ليكوا، اقبلوا، ده أنتوا اللي المسيح جه في وسطيكوا، ده أنتوا شعب الله، يعني بيتوسل ليهم. كان يشهد لهم ويعظهم، يحمسهم قائلا اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. ايه الجيل الملتوي دوت؟ الجيل اللي هو صلب مين؟ صلب المسيح. عشان كده السيد المسيح قال يأتي على هذا الجيل كل دم زكي صفك، من دم هابيل الصديق الى دم زكريا ابن براخي الذي قتلتموه بين المذبح والاكل. نعم اقول لكم من هذه كلها تأتي على هذا الجيل، اخلصوا من هذا الجيل. عشان كده مرة تانية قال لهم جيل شرير يطلب، ده الجيل اللي المسيح تجسد فيه، قال لهم اخلصوا من الجيل دوت، اخلصوا من الشر دوت، انكم تقبلوا المسيح. ايضا اخلصوا من هذا الجيل الملتوي، اي جيل يجي ولو بعد المسيح هو بألفين سنة، كل من لا يقبل دعوة الرسل يبقى هو دخل نفسه ده من الجيل اللي قال ايه اسلوبه اسلوبه دم علينا وعلى اولاد. اخلصوا من هذا الجيل الايه ملتوي، كلمة ملتوي يعني ايه؟ جيل غشاش، جيل مش مستقيم. اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. طبعا نصيحة حلوة يا احبائي بقى لينا احنا على مدار العصور، بطرس بينصحنا اخلصوا من هذا الجيل الايه الملتوي، الجيل اللي احنا فيه ده ايه؟ المكر والغش والكلام الملاوع والانسان يقول كلام واللي في قلبه قال، لا انتوا ايه؟ اخلصوا من الجيل ده. طب ابونا يعني، طب ما احنا قاعدين في وسطيهم. اه قال لنا السيد المسيح انتم في العالم لكن ايه؟ لستم من العالم. ان الضرورة حتمت علينا يا احبائي ان احنا نتعامل مع هذا الجيل الملتوي، فنتعامل معه في اقل الحدود، لا تكن شركة ما بين النور والايه. هل ده جيل ملتوي؟ يعني الناس برا في العالم الكلمة ليها الف معنى، وعمره ما بيقول كلمة ويقصد معناها ويظهر خلاف ما يقصد، حاجة جيل ملتوي يعني ما فيش استقامة. طب ابونا ما احنا بنتعامل معه، خلي المعاملة في الحدود القليلة، لانه مش هنقدر نطلع منين؟ ما نطلع من العالم. لست اسال ان تاخذهم من العالم. طب احنا في العالم نعمل ايه مع جيل ملتوي ده؟ قال خلي معاملتكم ايه، لا تكن تحتنير مع غير الايه المؤمن، ده ملتوي. وسكه المسيح ايه؟ اصنعوا للرب سبل ايه مستقيم. السكه الملتويه دي المسيح يعرف يجي فيها؟ واحد ساكك بالالتوى ما يمشيش مع المسيح ده خالص. فعلشان كده يعني خلي العلاقة سطحية جدا جدا جدا ما بين هذا الجيل الملتوي. اخلصوا من هذا الجيل الملتوي فقبلوا كلامه بإيه؟ بفر. عجيبة ده، لسه من شوية قلبهم إيه؟ قلنا بنخس زي نخسة الحربة، قلنا زي ما قال زكريا ناح المسيا، ده درجة إسرائيل. يعني يكفي أن المرأة السامرية لما قعدت مع المسيح قاعد قالت له بص بقى، أنا أعرف حاجة واحدة بس، إن مسيا يأتي. احنا يعني كل رجانا خلاص اسرائيل، مجد اسرائيل ايه؟ احنا مستنيين المسيح. لدرجة واحد من الاباء شبه اسرائيل قال زي شعب واقف على اطراف اصابعه وبيرقب من بعد مجيء مين؟ المسيح. ده منتهى رجاء اسرائيل. صار بقى لما المسيح جه هم عملوا فيه ايه؟ صلبوه. هم لغاية دلوقتي مش حاسين. طب لما ينخص الروح القدس قلبهم والمسيح اللي انا مستنيه، الرجاء بتاعنا مشتهى كل الأمم، يجي وإحنا نصلبه، حينوحه كنائح على وحيد لإيه؟ لأمه. أدي كانت حالة الناس اللي سمعوا بطرس، قلبهم المسيح نصلبه نموته. ورغم هذا التوبيخ الشديد ونخص الضمير الشديد، إلا أن يقول الكتاب قابلوا كلامه به فرطوا له. التعارض ده وقال لكم هي دي علامة التوبة إلا من الروح القدس. التوبة اللي أساسها ومصدرها الروح القدس تهب للنفس إيه؟ فرح. خدوها دي علامة يا أحبائي، خدوها علامة. يجي واحد مثلا يعترف تلاقيه مكسور ومنهزم ويأسان ويأسان تايب، لا دي مش توبة، لا لا لا دي مش توبة.
اليأس والانكسار وصغر النفس دي مش

توبة. إنما التوبة اللي من الروح القدس يبقى الواحد ندمان بس الوقت نفسه في تعزية في القلب. الحزن اللي بحسب مشيئة العالم ينشئ موت، لكن الحزن اللي بحسب مشيئة ربنا ينشئ إيه؟ توبة بلا ندم. خدوها دي علامة، لما الواحد يحس نفسه يأسان وشعر بصغر نفسه، أنا مفيش فايدة وأنا مش نافع وأنا كل مرة بقول نفسي أنا، ما تقولي لي دي مشاعر توبة؟ لا دي مش مشاعر توبة، ده صغر نفس. مشاعر التوبة يبقى معاها إيه؟ فرح. يبقى الواحد بيعيط صدقوني وقلبه بيتنطط من الفرح. عشان كده قال القديس يعقوب الروح الذي حل فينا اللي هو الروح القدس يشتاق للحسد. الحسد يعني الغيرة الزوجية، يعني الروح القدس لما نبعد عن ربنا يغير علينا زي راجل يغير على ايه؟ زوجته. صار الراجل شايف مثلا زوجته منشغلة بواحد تاني يبقى غيرة. طيب لما نتجاوب لكنه يعطي نعمة ايه؟ اعظم نعمة، اكتر بكتير بكتير بكتير بكتير من صوت الايه؟ التوبيخ وخزات الضمير. فقبلوا كلامه بفرح. عشان كده اعظم ما كتب في الكتاب المقدس عن التوبه هو المزمور ايه؟ مزمور التوبه. مزمور ايه؟ 50، ارحمني يا لك عظيم. في نفس المزمور يقول له رد لي بهجه ايه؟ خلاصك. ما هو ادم في توبه يبقى معاها ايه؟ بهجه، بهجه الخلاص. فقبلوا كلامه بفرح. طيب الكلمه اللي بعديها قبلوا كلامه بفرح وايه؟ اعتمدوا. رد تاني على اللي بيقولوا ان المعمودية مش ضرورية للخلاص، يكفي الإيمان. دي الآية دي لوحديها كفاية. ايه قبلوا كلامه بفرح يعني أمن ولا مأمنوش؟ أمن. طب خلاص احنا أمننا نخلص؟ لا، قال لهم برضو لازم ايه؟ عمدوا. يبقى لو المعمودية مش ضرورة للخلاص كان يكفي ان انا اقبل الكلام. الإيمان يعني ايه؟ الواحد يقبل الكراز. طب انا قبلت. قبلوا كلامه بفرح، خلاص كفاية يا عم يبقى انتوا كده رحتوا السماء. لا، قبلوا كلامه بفرح ايه؟ واعتمدوا. من اقوى الايات اللي تؤكد ان المعمودية ايه؟ ضرورية للخلاص. الايمان لوحده مش كفاية. ايه رأيكم بقى؟ الايمان، بقولها تاني، الايمان لوحده مش كفاية. عشان كده قال الكتاب من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدل. يبقى الإيمان لوحده كفاية؟ لا، قبلوا كلامه بفرح، ده الإيمان، واعتمدوا. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم. كلمة انضم يعني إيه؟ يعني في مجموعة ودول إيه؟ انضموا. ما كناش إحنا الرصيد زيرو صفر، لا ده كان في حاجة، في نواة. مين النواة؟ كم واحد؟ الرسل. وكان 120 دول كانوا اللي مجتمعين في العليا، 120 دول راحوا ايه؟ انضموا له. فانضم في ذلك اليوم. خدوا بالكم برضو من ذلك اليوم، مش في تلك الساعة. لو هي بس وعظة بطرس وجههم 3000 كان يقول انضم في تلك الايه؟ الساعة. لكن لا، قال ده في ذلك اليوم، يعني الحكاية خدت طول الايه؟ اليوم. احنا كنا بادئين الوعظة الساعة كام؟ الساعة الثالثة، يعني الساعة كام الصبح؟ 9. واستمرت بقى طول اليوم ده كله بيكرس وكله بيعلم وكله بيعمد. حصيلة يوم الخمسين كله لغاية غروبه ايه؟ فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو. طبعا ما فيش حد واقف يعني بيعد بالحنتوف كده ولا، بس ده يؤكد انه كان في يعني ما يسمى اليوم بالعضوية الكنسية. في عدد، ما هو يعني انتوا عرفتوا منين ان هم 3000؟ اكيد في نوع من الاحصاء بصورة او باخرى، ما يعني اصح احنا ما عديناهمش واحد واحد بالرقم رقم، بس كون ان هم قلنا الرقم نحو، طب عدوهم ازاي؟ يبقى اكيد يعني ما هو يسمى اليوم بالعضوية الكنسية، انه عارفين مين الناس اللي دخلوا في الايمان. فقالوا ده احنا اليوم دوت وكانوا نحو كام؟ نحو 3000 راجل. طيب السؤال بقى بتاع المرة الجاية، ايه حال التلات تلاف راجل دول؟ ادينا دخلنا بقينا 3000 واحد. طب عملوا ايه بعد كده؟ عاشوا ازاي بعد كده؟ ايه اللي حصل بعد ما اتعمدوا؟ خلاص كل واحد راح بيتهم وخلصت القصة على كده؟ دي بقى نشوفها بنعمة ربنا الايه؟ المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
2: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

صفر حسيات. الاصحاح التاسع. وصرخ في سمعي بصوت عال قائلا: قرب وكلاء المدينة، كل واحد وعدته المهلكة بيده. واذا بستة رجال مقبلين من طريق الباب الاعلى الذي هو من جهة الشمال، وكل واحد عدته الساحقة بيده، وفي وسطهم رجل لابس الكتانة وعلى جانبه دوات كاتب. فدخلوا ووقفوا جانب مذبح النحاس، ومجد اله اسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه الى عتبة البيت. فدعا الرجل اللابس الكتانة الذي دوات الكاتب على جانبه، وقال له الرب: اعبر في وسط المدينة في وسط اورشليم، وسمسمة على جباه الرجال الذي

الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطه. وقال لأولئك في سمعي: عبروا في المدينة وراءه واضربوا، لا تشفق أعينكم ولا تعفوا. الشيخ

مقدسي. فابتدأوا بالرجال الشيوخ الذين امام البيت، وقال لهم: نجسوا البيت واملأوا الدور قتلا، اخرجوا. فخرجوا وقتلوا في المدينة. وكان بينما هم يقتلون وابقيت انا، اني خررت على وجهي وصرخت وقلت: اه يا سيد الرب، هل انت مهلك بقية اسرائيل كلها بصب رجزك على اورشليم؟ فقال لي: ان اسم بيت اسرائيل ويهوذا عظيم جدا جدا، وقد امتلأت الارض دماء وامتلأت المدينة جنفا، لانهم يقولون: الرب قد ترك الارض والرب لا يرى، وانا ايضا عيني لا تشفق ولا اعفو. اجلب طريقهم على رؤوسهم، واذا بالرجل اللابس الكتان الذي الدوات على جانبه رد جوابا قائلا: قد فعلت كما امرتني. الاصحاح العاشر. ثم نظرت واذا على المقبب الذي على رأس الكروبين شيء كحجر العقيق الازرق كمنظر شبه عرش. وكلم الرجل اللابس الكتان وقال: ادخل بين البقرات تحت الكروب واملأ حفنتيك جمر نار من بين الكروبين وذرها على المدينة. فدخل قدام عيني، والكروبين واقفون عن يمين البيت. حين دخل الرجل والسحابة ملأت الدار الداخلي، فارتفع مد الرب عن الكروب الى عتبة البيت، فامتلأ البيت من السحابة وامتلأت الدار من لمعان مجد الرب. وسمع صوت اجنحة الكروبين الى الدار الخارجية كصوت الله القدير اذا تكلم. وكان لما امر الرجل اللابس الكتان قائلا: خذ نارا من بين البقرات من بين الكروبين، انه دخل ووقف بجانب البقر. ومد كروب يده من بين الكروبين الى النار التي بين الكروبين، فرفع منها ووضعها في حفنتي اللابس الكتان، فاخذها وخرج. فظهر في الكروبين شبه يد انسان من تحت اجنحتها. ونظرت واذا اربع بكرات بجانب الكروبين، بكرة واحدة بجانب الكروب الواحد وبكرة اخرى بجانب الكروب الاخر، ومنظر البكرات كشبه حجر الزبرجد، ومنظرهن شكل واحد للاربع، كأنه كان بكرة وسط بكرة. لما سارت، سارت على جوانبها الأربعة، لم تدر عند سيرها، بل إلى الموضع الذي توجه إليه الرأس ذهبت وراءه، لم تدر عند سيرها. وكل جسمها وظهورها وأيديها وأجنحتها والبكرات ملآنة عيونا حواليها لبكراتها الاربع. اما البكرات فنودي اليها في سماعي: يا بكر. ولكل واحد اربعة اوجه: الوجه الاول وجه كروب، والوجه الثاني وجه انسان، والثالث وجه اسد، والرابع وجه نسر. ثم صعد الكروبين. هذا هو الحيوان الذي رأيته عند نهر خابور. وعند سير الكروبين صارت البكرات بجانبها، وعند رفع الكروبين اجنحتها للارتفاع عن الارض لم تدر البكرات ايضا عن جانبه. عند وقوفها وقفت هذه، وعند ارتفاعها ارتفعت معها، لان فيها روح الحيوان.

وخرج مجد الرب من على عتبة البيت ووقف على الكروبيم، فرفعت الكروبيم اجنحتها وصعدت عن الارض قدام عينيه. عند خروجها كانت البقرات معها، ووقفت عند مدخل باب بيت الرب الشرقي، ومجد اله اسرائيل عليها من فوق. هذا هو الحيوان الذي رأيته تحت اله اسرائيل عند نهر خابور، وعلمت انها هي الكروبيم. لكل واحد اربعة اوجه، ولكل واحد اربعة اجنحة، وشبه ايدي انسان تحت اجنحتها، وشكل وجوهها هو شكل الوجوه التي رأيتها عند نهر خابور، مناظرها وذواتها. كل واحد يسير الى جهة وجهه. الاصحاح الحادي عشر. ثم رفعني روح واتى بي الى باب بيت الرب الشرقي المتجه نحو الشرق، واذا عند مدخل الباب 25 رجلا، ورأيت بينهم يازنيا ابن عزور وفلطيا ابن بنايا رئيسي الشعب. فقال لي: يا ابن ادم، هؤلاء هم الرجال المفكرون بالاثم، المشيرون مشورة رديئة في هذه المدينة، القائلون: ما هو قريب بناء البيوت، هي القدر ونحن اللحم. لأجل ذلك تنبأ عليهم، تنبأ يا ابن آدم. وحل علي روح الرب وقال لي: قل هكذا قال الرب، هكذا قلتم يا بيت إسرائيل، وما يخطر ببالكم قد علمته. قد كثرتم قتلاكم في هذه المدينة وملأتم أزقتها بالقتلى. لذلك هكذا قال السيد الرب: قتلاكم الذين طرحتموهم في وسطها هم اللح وهي القدر، وإياكم أخرجوا من وسطها. قد فزعتم من السيف، فالسيف أجلبه عليكم، يقول السيد الرب، وأخرجكم من وسطها، وأسلمكم إلى أيدي الغرباء، وأجري فيكم أحكاما. بالسيف تسقطون، في تخم إسرائيل أقضي عليكم، فتعلمون أني أنا الرب. هذه لا تكون لكم قدرا، ولا أنتم تكونون اللحم في وسطها. في تخم إسرائيل أقضي عليكم، فتعلمون أني أنا الرب الذي لم تسلكوا في فرائضه، ولم تعملوا بأحكامه، بل عملتم حسب أحكام الأمم الذين حولكم. وكان لما تنبأت أن فلطيا ابن بنايا مات، فخررت على وجهي وصرخت بصوت عظيم وقلت: آه يا سيد الرب، هل تفني أنت بقية إسرائيل؟ وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، إخوتك ذو قرابتك وكل بيت إسرائيل بأجمعه هم الذين قال لهم سكان أورشليم: ابتعدوا عن الرب، لنا أعطيت هذه الأرض ميراثا. لذلك قل: هكذا قال السيد الرب: وإن كنت قد أبعدتهم بين الأمم، وإن كنت قد بددتهم في الأراضي، فإني أكون لهم مقدسا صغيرا في الأراضي التي يأتون إليها. لذلك قل: هكذا قال السيد الرب: إني أجمعكم من بين الشعوب، وأحشركم من الأراضي التي تبددتم فيها، وأعطيكم أرض إسرائيل. فيأتون إلى هناك ويزيلون جميع مكرهاتها وجميع رجاساتها منها، وأعطيهم قلبا واحدا، وأجعل في داخلكم روحا جديدا، وأنزع قلب الحجر من لحمهم، وأعطيهم قلب لحم.
لكي يسلكوا في فرائضي ويحفظوا احكامي ويعملوا بها ويكونوا لي شعبا فانا اكون لهم الها. اما الذين قلبهم ذاهب وراء قلبي مكرهاتهم ورجاساتهم فاني اجلب طريقهم على رؤوسهم يقول السيد الرب. ثم رفعت الكروبيم اجنحتها والبقرات معها ومجد اله اسرائيل عليها من فوق، وصعد مجد الرب من على وسط المدينة ووقف على الجبل الذي على شرقي المدينة، وحملني روح وجاء بي في الرؤيا بروح الله الى ارض الكلدانيين الى المسبيين، فصعدت عني الرؤيا التي رأيتها، فكلمت المسبيين بكل كلام الرب الذي اراني اياه. الاصحاح الثاني عشر. وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم، انت ساكن في وسط بيت متمرد، الذين لهم اعين لينظروا ولا ينظرون، لهم اذان ليسمعوا ولا يسمعون، لانهم بيت متمرد. وانت يا ابن ادم، فهيئ لنفسك اهبة جلاء وارتحل قدام عيونهم نهارا، وارتحل من مكانك الى مكان اخر قدام عيونهم، لعلهم ينظرون انهم بيت متمرد، فتخرج اهبتك كاهبة الجلاء قدام عيونهم نهارا، وانت تخرج مساء قدام عيونهم كالخارجين الى الجلاء. وانقب لنفسك في الحائط قدام عيونهم واخرجها منه، واحمل على كتفك قدام عيونهم في العتمة تخرجها، تغطي وجهك فلا ترى الارض، لاني جعلتك آية لبيت اسرائيل. ففعلت هكذا كما امرت، فاخرجت اهبتي كاهبة الجلاء نهارا، وفي المساء نقبت لنفسي في الحائط بيدي، واخرجت في العتمة وحملت على كتفي قدام عيونهم. وفي الصباح كانت الي كلمة الرب قائلة: يا ابن ادم، الم يقل لك بيت اسرائيل البيت المتمرد ماذا تصنع؟ قل لهم: هكذا قال السيد الرب، هذا الوحي هو الرئيس في اورشليم وكل بيت اسرائيل والذين هم في وسطهم. قل: انا آية لكم، كما صنعت هكذا يصنع بها، الى الجلاء الى السبي يذهبون، والرئيس الذي في وسطهم يحمل على الكتف في العتمة ويخرجوا، ينقبون في الحائط ليخرجوا منه، يغطي وجهه لكي لا ينظر الارض بعينيه، وابسط شبكتي عليه فيؤخذ في شركه، واتي به الى بابل الى ارض الكلدانيين، ولكن لا يراها وهناك يموت. واذري في كل ريح جميع الذين حوله لنصره وكل جيوشه، واستل السيف وراءهم، فيعلمون اني انا الرب حين ابددهم بين الامم واذريهم في الاراضي، وابقي منهم رجالا معدودين من السيف ومن الجوع ومن الوباء، لكي يحدثوا بكل رجاساتهم بين الامم التي يأتون اليها، فيعلمون اني انا الرب. وكانت الي كلمة الرب قائلة: يا ابن ادم، كل خبزك بارتعاش، واشرب ماءك بارتعاد وغم، وقل لشعب الارض: هكذا قال السيد الرب على سكان اورشليم في ارض اسرائيل، يأكلون خبزهم بالغم ويشربون ماءهم بحيرة، لكي تخرب ارضها عن ملئها،
من ظلم كل الساكنين فيها.

والمدن المسكونة تخرب والارض تقصر فتعلمون اني انا الرب. وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم، ما هذا المثل الذي لكم على ارض اسرائيل القائل: قد طالت الايام وخابت كل رؤية؟ لذلك قل لهم: هكذا قال السيد الرب، ابطل هذا المثل فلا يمثلون به بعد في اسرائيل. بل قل لهم: قد اقتربت الايام وكلام كل رؤية، لانه لا تكون بعد رؤيا باطلة ولا عرافة ملقة في وسط بيت اسرائيل، لاني انا الرب اتكلم، والكلمة التي اتكلم بها تكون لا تطول بعد، لاني في ايامكم ايها البيت المتمرد اقول الكلمة واجريها، يقول السيد الرب. وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم، هوذا بيت اسرائيل قائلون: الرؤيا التي هو رائيها هي الى ايام كثيرة، وهو متنبئ لازمنة بعيدة. لذلك قل لهم: هكذا قال السيد الرب، لا يطول بعد شيء من كلامي، الكلمة التي تكلمت بها تكون، يقول السيد الرب.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من

الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليل يا اخي نبران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح.

شفعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

فقالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك ارحمنا يا الله
1: يسوع قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

اجعلنا رب مستحقين. نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا

0: الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد والأبد، آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح.

0: المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر إلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طلباتنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.

0: لتفض نعمتي عليك يا ابني.
1: لتسمع يا ابني صوت رسول الحبيب والأمين،
2: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم.
1: لتفض نعمتي عليك يا ابني. نعمتي ليست مجرد بركات مجانية أقدمها لك يا حبيبي، نعمتي هي أن أهبك ذاتي، أثبت فيك وتثبت في. نعمتي هي أن أغرسك غصناً مثمراً في، أنا الكرمة الحقيقية. نعمتي هي أن أحملك على كتفي وأدخل بك إلى حضن أبي فتكتشف أسرار حبه لك. نعمتي هي أن أقدم لك روحي القدوس واهب الشركة. أنا أبسط يدي على الصليب بالحب لأضمك مع إخوتك كل البشرية إلى أحضان، أدخل بك في جنبي المطعون لتتعرف على أحشائي الملتهبة حبا نحوك، أسكب عليك دمي الثمين فتطهر من كل خطية، أقودك معي إلى قبري لتدرك سر نزولي إلى الجحيم، ترى بعيني قلبك التصاق الراقدين بي، ترى الجحيم وقد اهتز كل كيانه رعبا، ترى متاريس الهاوية وقد تحطمت تماما، تراني حاملا النفوس الراقدين على الرجاء أدخل بهم إلى فردوسي. يا ابني أحببتك قبل أن توجد، عرفتك وقدمت حياتي مبذولة من أجلك، ارتفعت من أجلك إلى سماواتي، ليس ما يشغلني سوى أن أعد لك مكانا أقدمه هبة مجانية لك. هذه هي نعمتي لك، أن تشاركني مجدي وتحيا معي إلى الأبد. يا ابني لا تحتقر نعمتي ولا ترفض محبة أبي ولا تكحد شركة روحي القدوس، تعال يا ابني استلم فيض حبنا المجاني، تعال تمتع بما صار من حقك.

0: لماذا لا تتمتع بما صار لك يا ابني؟
1: أسمعك يا ابني تردد على الدوام:
0: إني إنسان ضعيف، كيف أدخل في حرب روحية؟ إني إنسان عاطفي، كيف أعيش طاهرا؟ إني أعيش في مجتمع فاسد، كيف أصير مقدسا؟ إني في عزلة، ليس من يشعر بوحدتي، ولا من يدرك أفكاري، ولا من يشاركني مشاعري. إني إنسان محطم، من ينقذني؟
1: لماذا تهينني يا ابني بهذه الكلمات؟ لماذا تتجاهل عطيتي؟ فقد وهبتك روحي القدوس، واهب العطايا نفسه. أسألك يا ابني أن تجلس مع نفسك وتقبل قيادة روحي القدوس، فيدخل بك إلى أعماقك، تدرك حقيقة نفسك، وتدرك الإمكانيات الإلهية التي وهبك إياها روحي القدوس. لماذا تئن يا ابني؟

كنت ترابا وروحي القدوس جعلك سماء جديدة. كنت مقبرة دنسة مملوءة عظاما، روحي جعلك مقدسا لي. أسكنه مع أبي ويسر بك السمائيون. كنت تئن من العواطف المثيرة، روحي القدوس لا يحطم عواطفك بل يلهبها بروح القداسة فيجعلها عواطفا مقدسة لبنيانك وبنيان كنيستي ولمجدي. لماذا تئن من الفقر وأنا الغني وافتقرت من أجلك لكي أهبك روحي القدوس الذي يغنيك بفقري؟ تفتقر كأنك لا تملك شيئا وأنت تملك كل شيء. تفتقر وأنت حامل في داخلك اللؤلؤة الكثيرة الثمن. لماذا تئن من جسدك بكونه إناء خزفيا؟ لا تخف، فإن لك فيه واهب كل كنوز السماء والأرض. لماذا تصرخ بسبب قيود العبودية؟ تسحبك شهوة الجسد أو رغبة في مجد باطل كعبد ذليل؟ روحي القدوس ليس روح الخوف الذي للعبودية، بل روح التبني لله الآب. به تصرخ إليه: يا أيها الآب أبانا. به تتمتع بمجد أولاد الله. ليس من يقدر أن يستعبدك أو يذلك. يا ابني، تعرف على عطية الروح القدوس الذي فيك، يحول ظلمتك ليجعل منك نورا يسطع عليك بهاء مجدي، يحول بريتك إلى فردوسي مثمر، يحول عطشك إلى ينبوع داخلي يفيض بمياه فائقة تروي الكثيرين، يحول موت نفسك إلى القيامة معي فتصير عضوا في موكب النصرة الصاعد إلى المجد الأبدي، يحول معركتك مع عدو الخير إلى نصرة فائقة، يحول كل عواطفك وأحاسيسك وأفكارك إلى طاقات لبنيان نفسك وبنيان الكثيرين لحساب ملكوتي الأبدي، يحول نيران الخطية المهلكة والمدمرة إلى نيران الحب الإلهي البناء، يجعل منك أشبه بملاكي. لماذا تئن بعد؟ لماذا تئن بعد؟

0: لماذا تئن من مرارة العزلة يا ابني؟
1: أنا أعلم يا ابني ماذا فعلت بك الخطية. إنك تئن بسبب الشعور بالعزلة، حتى وإن كنت في حضن والدتك أو والدك، أو كنت موضع حب عائلتك أو تقدير أصدقائك، في مرارة تصرخ:
0: ليس من يشاركني مشاعري، ليس من يقدر أن يفهمني، ولا من يسندني بالحق.
1: ليست المشكلة في أسرتك أو أصدقائك أو من هم حولك، المشكلة أعمق من هذا بكثير. لقد عزلت نفسك بنفسك، خطيتك عزلتك عن مصدر السلام والفرح، فصرت في عزلة حتى وإن اجتمعت حولك البشرية كلها. روحي واهب الشركة يهبك الاتحاد الحق مع الآب فيا، فلن تشعر بالعزلة. ردد معي:

تتركونني وحدي وأنا لست وحدي، لأن الآب كائن معي. روحي واهب الشركة مع السمائيين، يفرحون بك ويشتهون يوم مجيئك إليهم. تشاركهم تسابيحهم وأفراحهم وتفرح أنت بهم، تصير كملاك الله كأنك أحدهم. روحي القدوس واهب الشركة، ترى في كل البشرية إخوة لك، لا يقدر حتى الموت أن يفصلك عنهم أو يفصلهم عنك. لك أصدقاء كثيرون وأحباء يرجعون منذ أيام آدم الأول وإلى انقضاء الدهر. ترى في إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى النبي والتلاميذ والرسل وكل القديسين والقديسات سحابة شهود لك، هذا مقدارها. لماذا تئن من مرارة العزلة يا ابني؟ فإنك وإن كنت في سجن داخلي أو في جب، أنا معك. أبواب السماء مفتوحة أمامك، وملائكتي تصعد وتنزل كما على سلم، فلا تشعر بالعزلة. أبوك يعقوب رأى هذا السلم وهو هارب من وجه أخيه، وليس من يسنده في طريق صحراوي خطير. رأى باب السماء مفتوحا ففرح وتهلل، لتكتشف روحي القدوس في داخلك فتتمتع بالشركة معي ومع خدامي السمائيين والأرضيين.

0: لماذا تتلمس خبزا؟ تشبه بي يا ابني.
1: لماذا تمد يديك للغير كمن يشحذ خبزا أو مالا أو كلمة مديح أو عاطفة؟ لماذا تجول عيناك هنا وهناك كأنهما جائعتان؟ لماذا تتصنت أذناك إلى هذا وذاك كمن في فراغ داخلي؟ إني أرى نفسك جائعة وحواسك وعواطفك فارغة. تطلع إلي يا ابني، فإني لا أحتاج إلى شيء، شبعي في داخلي. تشبه بي يا ابني، اقتنيني فتشبع أعماقك. لماذا تتلمس يا ابني خبزا؟ لماذا تشحذ كفقير؟ تطلع إلى أعماقك فتجد شبعا في داخلك. أنا خبز الحياة فكيف تجوع؟ أنا ينبوع المياه الحية فكيف تعطش؟ أنا عريس نفسك، لماذا تشحذ عاطفة ما؟ أنا أهبك شركة أمجادي، لماذا تستعذب كلمة مديح من إنسان؟ إن شعرت بالجوع أو العطش فاعلم أنك لم تقتنيني بعد، لتثبت في وأنا فيك فتتشبه بي ولا يعوزك شيء. تنشغل نفسك بأعماقك حيث تجلس كملكة على يميني، لتكن نفسك ملكة صاحبة سلطان، لا عبدة جائعة وعريانة في مذلة.

أسألك، لماذا تهينني؟ أنا القدير، أنزل إليك وأطلبك عروسا لي وأنت تهرب مني. نزلت لأسكن فيك وأنت لا تقبلني. قدمت لك روحي القدوس وأنت تحزنه. أعطيك قلبي كله وأنت تظن أنك تتكرم علي بتقدماتك. قدمت ذاتي ذبيحة لأجلك وأنت تختار طريق الموت. أقمت من قلبك هيكلا لي وها أنت تدنسه. أنا مشغول بك على الدوام وأنت تبخل علي بالدقائق. أشتهي أن أرى وجهك وأنت تعطيني القفا. أود أن أسمع صوتك وأنت تتحدث مع الكثيرين دوني. أتيت إليك بروح الحب، فهل تريدني أن أقدم إليك بعصا التأديب؟ الأيام مقصرة وشريرة يا ابني، ارجع إلي لتحيا معي في مجدي إلى الأبد.

0: لماذا تسيء إلى عبيدك؟
1: أقمتك يا ابني ملكا، ووهبتك شعبا كثيرا وعبيدا لخدمتك. خلقتك صورة لي وعلى مثالي، ليس فيك عيب. أوجدتك كائنا عاقلا، قادرا بنعمتي أن توجه كل طاقاتك وغرائزك لبنيانك. أتخاف الغرائز والعواطف؟ بالخوف تمارس الطاعة المقدسة، وبالغضب تدين نفسك وتحطم الشر المتسلل إليك، وبالجبن تحذر من الهلاك الأبدي، وبالرغبات تشتهي الأبديات وتطلب الملذات الخالدة. أنت سيد غرائزك وعواطفك، تضبطها بالعقل المقدس فيه. لا تسلم القيادة لغرائزك وعواطفك بلا ضابط، إنها تقيد فكرك وتربط نفسك وتسحبك كأسير في مذلة، تقودك كحيوان بلا فهم وتمتطي عليك، تحبسك في أرض العبودية، فلا تتنسم هواء الحرية، تحولك إلى حيوان مفترس لا يعرف الإنسانية. لا تلومها، بل لم نفسك، فإنك تجعل من السيد عبدا ومن العبيد سادة، فتسيء إلى نفسك كما تسيء إلى عواطفك. إنك تحطم نفسك وتحطم عبيدك.

0: لتعرف يا ابني نفسك، ولتدرك إلى أين هي تذهب.
1: وهبتك نفسك على صورتي ومثالي، جعلتك أعظم.

أم خليقتي على الأرض تحيا عليها فتخدمك، تنطلق منها كسيد غير مستعبد لها. أقمتك يا ابني ملكا لا عبدا، فلا تعيش كحبيس الأرض ولا تستعبد أفكارك فيها. متى تغتسل عيناك بالإيمان فتنفتحان بروحي القدوس وتدرك مركزك الجديد بالمعمودية؟ صرت ابنا لأبي السماوي، لك حق التعرف على أسراره والتمتع بحبه الفائق. بروحي القدوس تجلس معي كما في وسط النسيم الهادئ. تدرك بروحي القدوس حقيقة نفسك الثمينة جدا علي، فديتها بدمي على الصليب وصالحتها مع السماء. وهبتها روحي القدوس ليقدسها مع جسدك وكل طاقاته. عندئذ يلتهب قلبك حبا للتمتع بالسماء، تشتهي أن يكون لك جناحي حمامة فتطير وتأتي إلي. يصغر العالم كله في عينيك، تراه عطيتي لك لخدمتك لا للسيطرة عليك.

حينئذ يكون لك شرف أمام المتكئين معك، لأنه كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. وقال أيضا للذي دعاه: إذا صنعت

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فصل الانجيل المقدس الذي سمعناه الان يحتاج ان الانسان يدرك قصد المسيح مناسبة اجتماعية عادية. أحد عامل حفلة وقال للمسيح ممكن تيجي عند البيت عامل حفلة؟ قال له أجي. بعدين حسب عوائد الناس المعزومين كل واحد عاوز يقعد في الأول، كل واحد عاوز ياخد مطرح أحسن. اهتمام أكتر. بعدين المسيح للمجد من المناسبة الاجتماعية دي تحول أنظار الناس للسماء لملكوت الله، فقال للمدعوين وعلمهم إزاي الواحد يتخذ لنفسه المتكأ الأخير. أو عندي مش موجودة ولا واردة في ذهن الناس. قال له إذا دعيت ما تقعدش في الأول، ممكن في واحد يكون أحسن منك ومدعو. عندين يجي صاحب الحفلة يقول لك إيه، لو سمحت ادي المطرح ده مش بتاعك، فتقوم واخد بعضك ومكسوف وراجع. فوجه نظر المدعوين لحاجة لذيذة قوي لو الواحد يمارسها، إنه يؤخر نفسه ويعتبر إن إخواته أحسن منه والمدعوين أحسن منه وإنه أقل من الكل. وبعدين اتكلم مع الراجل صاحب الحفلة وقال له أنت بتعمل حفلة كويسة والناس بيجوا وينبسطوا، وبعدين يعملوا لك حفلة ويردوا عليك ويعزموك فتعزمهم وكده، أنا أقول لك سكة أحسن، انت تعزم الناس اللي ما يقدروش يردوا لك، لان كل واحد بيعمل حاجه ومستني انه ياخد يعني المقابل. قال له اقول لك حاجه كويسه؟ قال له نعم. قال له اعمل حاجه وانت متاكد انك ما تاخدش الاجره من الناس، روح ادعي الغلابه مساكين اللي محدش بيدعيهم ابدا، دول المهملين، وادعيهم واحسن إليهم وما تاخدش منهم أجرة، وأنا أديك أجرة في السماء. لما حول المسيح المناسبة الاجتماعية ديت ووجه أنظار الناس للسماء، تصور واحد من اللي قاعدين قال إيه، صرخ كده من الكلام المسيح، قال طوبى لمن يأكل خبز في ملكوت السماوات، يا بخت الإنسان اللي يبقى يتمتع بالوليمة السمائية. هي دي النتيجة اللي كان المسيح عاوز يوصل لها إن جت للحقيقة. أكل الأرض ده ما بيخلص، خبز الجسد بينتهي. فتصور ان يعني الراجل اللي اتحرك قلبه ده ونطق بهذه العبارة اللذيذة اظهرت عمل المسيح الحقيقي.
طبعا ما أكثر المناسبات، ما أكثر ما الواحد يعيش في العالم ويعيش في الحاجات بتاعت المجتمع، ولكن ما أقل أن يكون ذهن الإنسان متجه للروح، للروحيات. من نعم المسيح الكبيرة علينا أنه فتح بصيرتنا. قالها القديس يوحنا الحبيب في رسالته الأولى، قال: نحن نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة. من يعني أجمل الآيات، نحن نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة. عاوز الواحد يقولها كتير كده، ولأشكر ربنا أن ربنا فتح عيني، أشكر ربنا أنه إداني بصيرة. دي نعمة. إيه البصيرة اللي إداها لي المسيح؟ إيه العين اللي إداهاني؟ المعمودية. أنت مش فاكر أن احنا في حد التناصير بنقرأ إنجيل المولود أعمى المسيح شفاه، اللي خلق له عينين وعرفه بذاته؟ إيه دي البصيرة؟ فالإنسان المسيحي مش بس له عينين في جسده، لا، له عينين جوانية. إحنا لينا بصيرة داخلية، بنشوف بالجسد الأمور الجسدانية، ولكن بالروح من جوه بالبصيرة الداخلية بنشوف ما هو أعمق، بنشوف جوهر الأمور. أكبر نعمة، أكبر حاجة حلوة في جسمك إيه؟ العينين. أكبر عطية أعطاها المسيح للإنسان البصيرة. فعشان كده بقولك من المناسبات الاجتماعية، من الحياة اليومية، تقدر بالبصيرة اللي فيك تشوف أمور عجيبة جدا. من غير البصيرة دي يبقى الإنسان بعد عنك زي الأعمى كده، لطش، مش عارف إيه حلو ولا إيه وحش، ولا إيه السكة الصح ولا إيه الغلط. أما إذا سلك بالبصيرة، بالمعمودية بتاعته، بالنعمة المسيح بتفتيح العينين دي. شوف، إحنا لما نيجي نقرأ الإنجيل، قبل قراية الإنجيل أبونا يقف ويقول إيه: أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر. ليه؟ لأن الإنجيل نور. وطوبى لأذانكم لأنها تسمع. الإنجيل ده اللي بيتقرأ من الشمامسة.

شمع جنب الإنجيل عشان بيقول لك إن الكلام اللي بيتقرأ ده منور، وإنك أنت صاحب بصيرة فتفهم، وبالبصيرة دي تسلك. فطبعا احنا عندنا حفلات كتيرة، يعني الواحد يقول ايه بنعمل الحفلات دي كتير، حفلة في عيد الميلاد، في عيد مش عارف ايه، في تخرج، في زواج، ما في مناسبات كتيرة وبنعمل حفلات كتيرة، ولكن تنقصنا البصيرة. البصيرة الروحية دي، العين المفتحة دي ناقصة. يعني مين فينا اتعلم من الإنجيل ده إنه ياخد المتكأ الأخير؟ ومين فينا ده نعمة المتكأ الأخير؟ الواحد يأخر نفسه، حط إخواته قدامه، ويحسب نفسه بينه وبين نفسه كلا شيء، يقول أنا أقل الناس. لكن طبعا الواحد بيزكي ذاته، يقول لك أنا أنا أنا أنا، ده روح العالم، أنا عملت، أنا سويت، أنا جبت، أنا ده الكنيسة دي من غيري، والخدمة من غيري، والعيلة بتاعتي من غيري، ده كانوا زمانهم إيه؟ ده أنا خيري على فلان وخيري على فلان. طول ما يقول أنا، طول ما يعيش غلبان. لو الواحد يبتدي يتعلم من الإنجيل، يبتدي يأخر نفسه، يقول أنا ما أنا. لاحظها في حياتك اليومية وعد كده، كم مرة الواحد بيقول أنا، وكم مرة بيتخذ لنفسه المتكأ الأول، عاوز أول واحد يتكلم، أو عاوز يقنع الناس برأيه، وكم مرة الواحد بيأخر نفسه ويضع نفسه ويحط نفسه آخر الكل أو أقل الكل. كانت الحتة دي في التلاميذ الأول، مين الأعظم، مين الأحسن، مين السكرتير، مين أمين الصندوق، مين الوزير، مين الأعظم حتى في الملكوت بتاع المسيح. قال لهم لا، مش ده، مش مملكة عالم. وجاب لهم عيل صغير كده، قال لهم بصوا للعيل ده، إذا ما كانش الواحد فيكم يصير زي الطفل ده ما يصحش يدخل الملكوت، ما يقدرش. من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. لازم يبقى بسيط القلب، ما يعرفش يفتخر بذاته، لازم يبقى متواضع. عشان كده بقول لك منهج المتكأ الأخير ده منهج روحي من فم المسيح المبارك، لازم تقتنع بيه، ولازم تحيا بحسبه. بس عاوز تعب من جهة الحقيقة، لأن ده باب ضيق، طريق كرب. عاوز جهاد ضد الذات، ضد الأنا، لأن العالم كله قايم على الحتة دي، الأنا. محتاج الواحد البصيرة دي، يعني يفكر كتير، يتبصر كتير، يسلك حسب وصايا يسوع. أقول لك خاف من المتكأ الأول، شوف وصية المسيح، خاف من المتكأ الأول. ليه؟ أن متاعبه كتيرة، تشتهي الناس وتتعذب بيه. خاف من المتكأ الأول. واحد من الآباء زمان قال لي لو عندك حزمة من العصيان وعصايا منهم بارزة كبيرة، وجه الضرب لما يجي على حزمة العصيان يجي على أعلى واحدة، الصغيرة قوي ما يصيبهاش ضرب أبدا لأنها تحتانية مدارية، أما الضرب يجي على البارزة، على الكبيرة. الذات المنتفخة الكبيرة كثيرة الوجع، والمتضع مستقر لروح الله. يعني لو في
يعني حتى واطية في الأرض.

كده وتدلق الميه، الميه تجري على الواطي، الميه تروح للحته المتضعه، قلب القلب المتواضع. انسان المتكئ الاخير انسان مغبوط مطوب. طب ادرس حياه الاباء القديسين كلهم تلاقيهم كده، كلهم كده. الصفه السيده في جميع الاباء القديسين الاتضاع، شكل المسيح. خاف من المتكئ الاول، خاف من الحته الواحد يزق نفسه فيها ويبان، عاوز يبان، عاوز يبقى يعني الناس تشوفه، الناس تعرفه. كانوا الآباء يخافوا من دي، يهربوا منها، يهربوا منها جدا، وهم مستحقين ليها. تاريخ الكنيسة، واحد من البابوات العظام، البابا نمرة 87، البابا متاؤس الأول، وكانوا يسموه متى المسكين، كتر المسكنة.

دم. قال أنا بينكم كالذي يخدم. وابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. فأنت بيقول لك ما اوعى المتكئ الأولاني مش هتلاقيني، ارجع اتكئ في المتكئ الأخير تلاقيني زميلك، تلاقيني صديقك، تلاقيني حاجز المتكئ اللي جنبك. فتشوف المسيح في الاتضاع، الواحد يشوف المسيح. بعد عنك في الكبرياء تشوف عكس المسيح، لأن مين المتكبر؟ وحش. خد كلام المسيح مأخذ جد للحياة، مش للمعلومات، للحياة. قول لها يسوع قال خد المتكئ الأخير، ده منهجي، أضع ذاتي. يسوع قال أنا أضع ذاتي عن خرافي. طب مال أنا إيه يعني؟ قديس بولس الرسول قال أنفق وأنفق. طب مش ده لأول ميتين وعمل قوات وكرز باسم المسيح؟ قال أنا الذي مثل السقط، أنا ما استحقش أكون رسول. وابتدأ يفتكر الحاجات الوحشة بتاع الزمان بتاعته، ويقول أنا الذي كنت مجدفا ومفتريا، وكنت أضطهد كنيسة الله وأتلفها بإفراط، وكنت أضطر المؤمنين إلى التجديف. أنا ما استحقش أكون رسول، أنا أصغر الكل، أنا الذي مثل السقط، أنا ما استحقش. إذا كانوا الكبار عملوا كده والقديسين بتوعنا كده والبطاركة كده، نشوف أبونا البابا أنبشنودة ده ساعات تروح تلاقيه إيه قاعد على سلم، ده البطرك بتاعنا الكبير، ده أبو الأباء، كان وديع مش زي سيده، هو بيعملها مش بيعمل منظر، ده حياته الطبيعية كده. أيوة أبونا كبير وبطرك مكرم من الله والناس، لكن متضح. عشان كده بقول لك ايه، الواحد ايه، شوف الناس اللي خدوا منهج، خدوا كلام المسيح للحياة، وشوف المسيح رفاه. طب لما الواحد يتضع وياخد المتكئ الأخير تبقى خلصت القصة؟ قال لا، اسمع نهاية القصة. قال ايه؟ قال يأتي الذي دعاك. يقول لك يا صاحب انت احد في الآخر ازاي؟ قوم يجي واخدك وطالع بيك للأول، يقول لك ده مطرحك. لو اغتصبت المتكئ الأول تهان، لو خدت المتكئ الأخير يأتي الذي دعاك ويقول لك يا صاحب ليه كده؟ ده ده ده ده مش مطرحك، ده أنت مكرم. يقول أنا أبدا أبدا، يقول له لا لا لا لا، تعالى فيكون لك مجد أمام المتكئين. شوفوا القديسين اللي أنكروا ذاتهم، شوفوا المسيح هيكرمهم في السماء شكله إيه، أمام ملائكة ورؤساء ملائكة. ويقول جعت فأطعمتموني وعطشت فسقيتموني ورثوا الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم، ويمجد قديسي إلى أبد الأبد. لما اختاروا الهوان في العالم ياخدوا المجد، لما اختاروا المتكئ الأخير في الأرض ياخدوا المتكئ الأول في السماء. السماء والأرض تزولان ولكن كلام المسيح لا يزول. لربنا المجد دائما أبدًا.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا

ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها تنضح علي بزوفاك فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من الثلج تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي قلبا نقيا اخلق في الله روحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني أعلم الأسماء تركك منافكون إليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي لكنك لا تسرب المحرقات الذبيحة لله روح من صحك القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلويا قنفران إم بيوت نيم بشيرين ببن بما سواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركات علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

أنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيهم، وكانت الشياطين تخ

تخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته ارحمنا يا الله يا
1: رب قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: واجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد.

0: المكتبة الصوتية لقداسة البابا شنودة الثالث تقدم لكم عظة لقداسة البابا
1: عن علاقتنا بالروح القدس وعلاقة الروح القدس بينا، عمل الروح القدس فينا وعملنا احنا مع الروح القدس بمناسبة عيد حلول الروح القدس،
0: وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 مايو سنة 1591.
1: الأب والأب والروح القدس الإله الواحد أمين. إن شاء الله هنعيد بعد أيام بعيد حلول الروح القدس عيد العنصرة، هيكون فيه رسالة بعض الآباء الأسقفة يوم السبت في العشية، عشية الرسامة لها صلوات مخصوصة، ويوم عيد حلول الروح القدس يوم الحد في طقس الرسامة. ندعوكم يعني جميعا للحضور في الكاتدرائية. وبهذه المناسبة أود أني أقول لكم شوية كلام عن علاقتنا بالروح القدس وعلاقة الروح القدس بينا، عمل الروح القدس فينا وعملنا إحنا مع الروح القدس بمناسبة عيد حلول الروح القدس. أول علاقة لينا بالروح القدس إن إحنا بنولد من الروح القدس، بيقول يولد من الماء والروح، وبيقول المولود من الروح روح هو. فانت اول علاقة ليك مع الروح القدس هو انك انت بتولد من الماء والروح، تولد من الماء والروح في المعمودية. وبولس الرسول بيتكلم عندي في تيتوس 3:5 بيقول غسيل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. يعني انت في المعمودية بتتغسل من الخطية الاصلية ومن الخطية الفعلية ان كان لك خطايا فعلية، وتأخذ التجديد بالروح القدس في المعمودية. ده اول علاقة ليك في المعمودية. أول علاقة ليك بالروح القدس في المعمودية. تاني علاقة ليك بالروح القدس في سر الميرون، إن الروح القدس بيسكن فيك حينما ترشم وتمسح بالمسحة المقدسة وتصبح هيكلا للروح القدس، والروح القدس يسكن فيك من طفولتك إن اتعمدت في طفولتك. بعد كده وزمان كان بيبقى بوضع اليد، اخذ الروح القدس كان بيبقى بوضع اليد زي ما السامرة اخذت الروح القدس بوضع اليد في اعمال 8، وزي ما اهل افسس اخذوا الروح القدس بوضع اليد

أعمال 19. لكن بعدين بقى بالمسحة، والمسحة دي وردت في يوحنا الأولى 22 و27، قال أما نحن أنتم فلكم مسحة من القدوس. الحاجة اللي بعد كده بقى انك انت تنمو وتتقوى بالروح، يعني عبارة لطيفة جدا قيلت في لوقا 2 في اخر الاصحاح، وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة. تقعد تتقوى بالروح، وبعدين مفروض انك انت تسلك بالروح ولا تسلك حسب الجسد، وتحيا حياة روحية. تقول لي وايه الحياة الروحية؟ اقول لك الحياة الروحية لها جانبان. جسدك يخضع لروحك، وروحك تخضع للروح القدس، فيبقى الروح القدس بيقود جسدك ويقود روحك. دي الحياة بالروح. وبعدين يكون لك شركة الروح القدس، اللي هي البركة اللي بتعطى في آخر كل اجتماع، محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. يعني ايه شركة الروح القدس؟ زي ما بطرس الرسول بيقول شركاء الطبيعة الإلهية، يعني تشترك مع الروح القدس في العمل وليس في الجوهر ولا في الطبيعة ولا في اللاهوت. شركة في العمل، تشترك مع الطبيعة الإلهية، شركاء الطبيعة الإلهية في العمل وليس في الجوهر ولا في الطبيعة ولا في اللاهوت. ولذلك احنا في أوشية المسافرين نقول اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. وهنا تسأل نفسك، هل انا بشترك مع الروح القدس في كل عمل؟ هل كل عمل بعمله بيشترك الروح القدس معايا ولا لا؟ ده المفروض انك انت تعرف شركة الروح القدس. لما تخش في شركة الروح القدس تظهر ثمار الروح في حياتك، وثمار الروح موجودة في غلاطية 5:22 و23، قل أما ثمر الروح فهو محبة وفرح وسلام وطول أناه ووداعة وتعفف وصلاح وإيمان إلى أبد. يبقى أنت ليك علاقة بالروح في البعمودية، في الميرون، في حياتك كلها، في شركة الروح القدس، في ثمر الروح. في درجات معينة مش لكل الناس بقى، يعني في رومية 12 يقول حارين في الروح، بتاخد حرارة من الروح القدس. و في أفسس 5 يقول امتلئوا بالروح. امتلئوا بالروح دي درجة معينة، ان واحد ياخد قوة خاصة من الروح القدس غير الحاجات العادية. انت بتقبل الروح القدس في سر الميرون، وبتشترك مع الروح القدس في حياتك، ولكن تمتلئ من الروح، دي درجة كبيرة شوية. حتى آبائنا الرسل كانوا في بعض أوقات يقول لك حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال، يعني حالة هبة معينة من الروح القدس. عمل الروح القدس بالنسبة للناس
في عمل عام لجميع المؤمنين الروح القدس بيعمل فيه، وفي عمل خاص. العمل العام هو هداية الناس وتفكيرهم، هنتكلم على الموضوع وثمار الروح. لكن العمل الخاص بتاع الروح القدس على الأقل فيه نقطتين اتنين. نقطة منهم في العمل الخاص للروح القدس اللي هو المواهب، وليست المواهب لجميع الناس. في ناس بياخدوا مواهب من الروح القدس، ودي جت في كورنثوس الأولى 12 و14. وتاني عمل للروح القدس ومش لكل الناس، اللي هو عمل للروح القدس في الكهنوت. المسيح في يوحنا 20:22 و23 نفخ في وجوه تلاميذه القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن امسكتموها عليهم امسكت. دي مش لكل حد. يبقى المواهب ليست للكل، والعمل بتاع الكهنوت ليس للكل. طب ايه عمل الروح القدس اللي بيعمله؟ عمل الروح القدس بيعمل في الايمان. في كورنثوس الاولى 12 يقول لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس. كورنيليوس الاممي حل عليه الروح القدس وساعده على الايمان. الروح القدس بيعمل في غير المؤمنين لكي يؤمنوا، بيعمل في غير المؤمنين لكي يؤمنوا، ويعمل ايضا في غير المؤمنين من اجل صالح المؤمنين. زي مثلا ما عمل في الملوك اثناء السبي في أرطحشستة وكورش، وساعدوا على بناء الهيكل وعلى ترميم اسوار اورشليم، عمل في الملوك. زي ما عمل في داريوس اللي كان موجود ايام دانيال النبي وخلاه يقول ان يعبد الله في كل المملكة نتيجة للمعجزة اللي حدثت لدانيال وللثلاث فتن. ممكن ربنا يعمل، ممكن روح الله ايضا يعمل في الخطاة لكي يتوبوا، يعني يعمل من اجل الايمان ويعمل من اجل التوبة، زي ما عمل في اللص اليمين مثلا. زي ما بيقول المسيح ان الروح القدس يبكت على خطية، فالروح القدس هو اللي يبكت على خطية. الروح القدس هو اللي بيقود الناس للتوبة وللايمان. ولذلك اذا الانسان فقد علاقته بالروح القدس لا يمكن تكون له توبة. ده الروح القدس كان احيانا يعمل في اشخاص لا يمكن تظن ان يعمل فيهم، بس في حاجة. ايه هي؟ قبول عمل الروح، الاستجابة له، الاشتراك معه. وإلا هو يعمل وما يلاقيش حد يشتغل معه، يبقى مفيش فايدة. ده احيانا كان يعمل الروح في اشخاص فيتوبوا بعد كده يرجعوا تاني، يقولوا كلمة كويسة بعدين يرجعوا تاني، يتحرك قلبهم بعدين يرجعوا تاني. زي مثلا فرعون، يا ما كان بيحصل بعد كل ضربة روح الله يشتغل فيه يقول انا اخطأت الى الرب ما عدتش اعملها تاني، وبعد كده يترك الروح القدس. فالمسألة مسألة ان احنا لما الروح القدس يعمل فينا نستجيب له ونستمر. يا ما انسان بيتبكت على خطاياه ويقول يا رب خلاص ما عدتش، خلاص الحكاية دي انتهت، ندر علي كذا، عهد علي كذا، وبعد شويه

راحت رجعت ريما لحالتها القديمة. فالروح القدس يعمل، ولكن هناك قاعدة. الروح القدس يعمل فيك ولكن لا يرغمك على عمل الخير. الروح القدس يعمل

المهم انت بتشترك مع الروح القدس ولا ما بتشتركش؟ حياتنا الروحية كلها تتلخص في العبارة دي، الشركة مع الروح القدس، سواء شركة في التوبة او شركة في النمو الروحي، ان الروح القدس يعمل فيك من اجل نموك الروحي، من اجل تقويتك، من اجل حرارتك الروحية. حارين في الروح، الروح القدس بيديك حرارة، بيديك قوة. الروح القدس له عمل في التعزية، يعطيك عزاء روحية، عشان كده سمي المعزي او الفارقليط. والروح القدس ايضا يعمل في الخدام، في الخدمة، لان الخدمة كلها هي عمل روح الله، سواء عمل روح الله في المتكلم او في السامع، في الخادم او في المخدومين، في الكاهن او في الشعب، هو عمل الروح القدس في الخدمة. والخدمة الخالية من عمل الروح تبقى خدمة زي قلتها، لو ادت ولا جت، تبقاش خدمة روحية. حد ما في انواع خدمة، في خدمة اجتماعية، وفي خدمة مالية، وفي خدمة انشطة، وفي خدمة ديناميكية، وما لكن خدمة روحية دي عمل الروح القدس لازم يكون فيه. طبعا عمل الروح القدس في الخدام ده موضوع طويل مش وقت، لكن الكنيسة بتاعت الرسل من اولها كانت كنيسة الروح القدس. الروح القدس هو اللي بيختار الخدام، الروح القدس هو اللي بيشتغل فيهم، الروح القدس هو اللي بيرشدهم، حتى الروح القدس كان هو مصدر المجامع المقدسة. اول مجمع اجتمع في اورشليم، قرار بتاعه رأى الروح القدس ونحن ماشي كده. الروح القدس قال لهم افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم اليه. الروح القدس هو اللي بيدعو الخدام واللي بيرشد الخدام. الروح القدس هو الذي يتكلم على ألسنة الخدام، لستم انتم المتكلمين بالروح ايه أبيكم. من الحاجات اللطيفة ان يقال ان انسان مثلا يحركه روح الله، العبارة دي عبارة كويسة، يعني قريتها مرة في قصة شمشون، يقول في قضاة 13، يقول كان روح الله يحركه، هو اللي بيمشيه. بولس الرسول كان الروح القدس بيحركه، يقول لك اردنا ان احنا نذهب الى بسينية فمنعنا الروح، حبينا نروح لاسيا منعنا الروح، وبعدين جات لهم رؤية يروحوا مقدونيا. ماشي كده، الروح هو اللي بيحرك. قال الروح لفيلبس قم ورافق هذه العربة اللي كان فيها الخصر الحبشي. الروح قال لفيلبس قوم وامشي ورا دي. وبعدين بعد ما عمد الخصر الحبشي، الروح خدوا ونقلوا، وجد نفسه في اجدود. ايه الحكاية؟ وداه ومشاه. الروح القدس يحرك الناس، يرشد الناس، سواء يرشدهم داخليا او يرشدهم في الخدمة، او الروح القدس هو مصدر التعليم بالنسبة للخدام، هو المتكلم على افواه الخدام، عشان كده قالوا الروح القدس الناطق في الانبياء. ولم تأتي نبوة قط من جهة إنسان، بل تكلم بها أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس.

هو سبب كلام. قال لهم لستم انتم متكلمين بالروح ابيكم المتكلم فيكم. وعشان كده نقول من له اذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. جميل جدا ان الروح القدس يكون هو اللي بيكلم الكنائس. ما يقوله الروح للكنائس، في فرق بين واحد بيتكلم من نفسه وفرق بين ان الروح القدس بيتكلم على لسانه. عشان كده ربنا قال للتلاميذ ان الروح القدس يعلمكم كل شيء، يذكركم بكل ما قلته لكم. هو مصدر التعليم، هو مصدر المعرفة. تكلموا حسبما أعطاهم الروح أن ينطقوا. بولس الرسول يقول صلوا من أجلي لكي أعطى كلاما عند افتتاح فم. الكلام ده واخدينه عطية، الكلمة اللي يحطها روح الله في فمه هي اللي يتكلم بيها. الروح القدس أيضا يعطي قوة. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا. الشخص الضعيف معناها روح الله ما بيعملش فيه، أو هو لا يستجيب لعمل روح الله فيه. لكن منين ما يعمل روح الله تكون هناك قوة. كانت الكنيسة قوية جدا أيام الرسل، بكلمة واحدة بطرس الرسول جاب 3000. ليه؟ قوة الكلمة نتيجة لعمل الروح القدس فيه. إن أردنا قوة للكنيسة لازم نطلب إن روح الله هو اللي يشتغل فيه، هو اللي يتكلم على أفواه المتكلمين، هو اللي يرشد، هو اللي يعمل كل حاجة. ده عمل الروح فينا. واحنا ايه موقفنا من عمل الروح يعني؟ موقفنا من عمل الروح اما موقف ايجابي نشترك معاه، لاما موقف سلبي. في الموقف السلبي ده قال لا تحزنوا الروح، لا تطفئوا الروح، اتكلم عن مقاومة الروح. زي ما استفانوس قال لليهود، قال لهم انتم زي ابائكم بتقاوموا الروح القدس. وفي تجربة روح الرب زي ما بطرس قال لحنانيا وسفيرة، قال له لماذا ملأ الشر قلبك حتى تجرب روح الله؟ يبقى واحد بيحزن الروح، واحد بيطفئ الروح، واحد بيجرب الروح، واحد بيقاوم الروح. وأصعب درجة هي التجديف على الروح القدس، يعني الإنسان يقطع كل علاقة له بالروح القدس وكل شركة له مع الروح القدس قطعا نهائيا مدى الحياة، فتصبح لا توبة له وبالتالي لا غفران. في حاجات اسمها مفارقة الروح، يعني الروح يفارق الإنسان. ومفارقة الروح على نوعين، مفارقة مؤقتة أو جزئية أو مفارقة كاملة. المفارقة الكاملة دي زي ما قيل على شاول الملك، وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. روح الله فارقه، انتهى، هلك شاول، روح الله فارقه. دي مفارقة دائمة. لكن احيانا يكون نوع من التخلي مؤقت عشان الانسان يشعر بضعفه، علشان يصلي بعمق، علشان يتوب، علشان يرجع لربنا، علشان يشوف نتيجة خطيته. دي اسمها تخلي مؤقت.

مفارقة جزئية مؤقتة إلى حين، غير المفارقة الدائمة النهائية اللي بعد كده لا خلاص. فأنت احرص إنك لا تحزن الروح ولا تطفئ حرارة الروح فيك ولا تعمل ما يجعل روح الله يفارقك. ولذلك المرتل في المزمور بيقول العبارة دي اللي احنا بنكررها كل يوم: روحك القدوس لا تنزعه مني، روحك القدوس لا تنزعه مني. لان لو نزعت روحك مني وفارقني خلاص بقى، يبقى انتهيت، يبقى انتهيت، ما فيش لا قوه، ما فيش لا عمل، ما فيش لا تبكيت، ما فيش لا ارشاد، ما فيش حاجه ابدا، يبقى الانسان انتهى. من اجل اهميه الروح القدس في حياتنا، الكنيسه وضعت لنا صلاه الساعه الثالثه التي نطلب فيها باستمرار حلول الروح فينا، عمل الروح فينا. نطلب فيها ان يطهر الجسد والروح، يعطينا ان نسلك في حياة روحية. ده اللي احنا بنقوله، بنقول روحك القدوس يا رب الذي ادعمت به على تلاميذك القديسين ورسك الهار مكرمين في وقت الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن نسألك أن تثبته في أعفائك. إحنا بنطلب أن الروح القدس يثبت فينا ويعمل فينا. الثبات يعني ثبات عمله، ثبات عمله فينا. وكويس ان احنا كما نصلي لله الابن في صلاة الساعة السادسة، بنصلي للروح القدس في صلاة الساعة الثالثة، وبنصلي لله الاب في غالبية الساعات. يعني يكون لنا علاقة خاصة بالروح القدس، يعمل فينا واحنا ايضا نعمل معاه. إذا كانت حياتنا تبدأ بالولادة من الروح وبتجديد الروح، فتستمر حياتنا أيضا بعمل الروح فينا. الروح الذي يعمل فينا في سر التوبة ويعطينا المغفرة في سر الاعتراف، ويعطينا الثبات في الله في سر الإفخارستية وفي تحويل الأسرار المقدسة، ويعطينا خدمة دائمة في سر الكهنوت، ويعمل في كل الأسرار، ويعمل في الكنيسة. الكنيسة هي كنيسة الروح القدس، الكنيسة هي كنيسة الروح القدس. السيد المسيح قال لهم أنا هصعد لفوق وأسيب لكم الروح القدس، هو اللي هيكون معاكم ويكون فيكم ويسكن فيكم إلى الأبد، وهو اللي يرشدكم وهو اللي يعلمكم. أنا عايز تكون ليكم هذه العلاقة بالروح القدس. عشان كده بيقال على المؤمنين أنهم صاروا شركاء للروح القدس. المؤمنين يقال عليهم أنهم إيه؟ صاروا شركاء للروح القدس. الروح القدس هو روح القداسة. فإذا صرت شريكا للروح القدس تحيا في حياة القداسة باستمرار. الروح القدس هو روح القوة، فإذا عشت شريكا للروح القدس تعيش قويا في حياتك باستمرار، قويا في فكرك، في قلبك، في حروبك، في روحياتك، قوي في خدمتك، يديك قوة. الروح القدس اللي حل على ألسنة من نار، لما تشترك فيه يجعل حياتك نارية ملتهبة بالروح، حارين في الروح. الإنسان اللي تلاقيه بارد في خدمته، بارد في طباعه، بارد في شخصيته، ده الروح القدس ما بيشتغلش فيه. إنسان

اللي بيشتغل فيه الروح القدس تلاقيه حار بالروح، ان دخل في خدمة يشعللها نار، ان اتكلم كلمة تلاقيها كأنها كلام من نار، ان نصح نصيحة تلاقي نار دخلت جوه الودان ودخلت جوه الفكر وجوه القلب وبقت نصيحة نارية. انسان ناري، الروح القدس الناري. دي علامات الروح القدس. الشخص اللي فيه الروح القدس تكون فيه ثمار الروح القدس، فيه المحبة والفرح والسلام وطول أمل والوداع والتعفف. تقعد معاه تقول ده إنسان فيه روح الله، تقول ده إنسان إيه فيه روح الله، باين كده فيه روح ربنا. وإنسان تاني تقعد معاه تلاقيه لك نفس إنك تسيبه تمشي. ليه؟ لا روح ربنا ولا روح بشرية حتى فيه، مفيش روح خالص. عايزين الإنسان الذي يتقوى بالروح وينمو بالروح. الروح القدس ربنا وعد به منذ القديم، حتى عندما كانت الأرض خاربة وخالية يقول وروح الله يرف على وجه المياه. ربنا في سفر حزقيال النبي قال وأعطيكم روحا جديدة وأجعل روحي في قدرة. الروح القدس إذا اشتغل فيك بيقول إيه الكتاب؟ يرسل روحه فيخلق ويجدد وجه الأرض. ليجدد البشر ويعطيهم روحا جديدا وقلبا جديدا، حتى بيجدد وجه الارض كلها. تلاقي النباتات خلصت وطلعت نباتات جديده، الحيوانات خلصت وجت حيوانات جديده، البشر ماتوا وطلع بشر جديد. بيجدد وجه الارض. مش زي الاخ اللي قال ان الارض خربها الشيطان وجه ربنا جددته، وهو مش فاهم يعني يجدد وجه الارض. يقول تجديد الروح القدس. الروح القدس بيعطيك طبيعة جديدة. الإنسان العتيق بيموت، يصلب الإنسان العتيق ويعطيك إنسانا جديدا على شبه صورة الله. ده عملية التجديد اللي بيعمله الروح القدس في الإنسان. المسيح بيقول الذي يؤمن بي تفيض من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون مزمعين أن يقبلوه. تفيض منه يا نبيع ماء حي. ده الروح القدس اللي بياخده الإنسان من ربنا. الروح القدس بيحل في الناس في فرق بين الحلول والامتلاء. بيحل على كل احد، لكن الامتلاء هو حالة روحية قوية ليست لكل احد. وايضا الحلول هو حلول نعمة وحلول عمل، وليس حلولا اقنوميا. الحلول الاقنومي ده ارتقى وبدعة. الحالة الوحيدة اللي حل فيها الروح القدس حلولا اقنوميا كان حينما حل على السيدة العذراء لكي يوجد منها يطهر جسدها في الأول، وأيضا لكي يكون فيها إنسانا بغير زرع بشر. نكتفي كده، تفضل.

0: الحق أبونا بشوي حبيب السليم ليغفر لنا خطايانا
1: شوبين ثور سوم سيغون خني ما تتشوسي تاركين خيتو تنين شوسين ترين تسوتو كوسي تو يمبار سينو سنسي

خلص العالم أثق خلص تفوسنا المجد لك سيدنا لك المسيح فخر الرسل فيه الشهداء تلين الصدقين سبات الكنائس غفران الخطايا مبشر بالسوس القدوس دعوة واحد نزل الله المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسدنا الروح القدس مريم العذراء تأنى الصلب عنا العبد بيلاطس بنطس تألم وكبرى وقام بلا موات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده لدين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بروح القدس رب الموحي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف مع أعداء واحدة في خطايا

نسكن أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا ومرونا نسكنهم في صلواتنا وذراعاتنا التي نرفع إليك يا رب لنا الذين صام فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجعنا كلنا خلصنا كلنا شفاء

لا تظن إني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني أتيت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابن ضد أمها، والعروس ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو ابنته أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد نفسه

ليجد من يقبلكم فقد قبلني، ومن يقبلني فقد قبل الذي أرسلني. من يقبل نبيا باسم نبيا فأجر نبيا يأخذه، ومن يقبل بارا باسم بارا فأجر بارا يأخذه. ومن يسقي أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم أنه

0: بين الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي لا تعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبدين. فان بخريستوس يسوس بين شويس ενώπιον σου, Κύριε,
1: ειρήνη πάση
0: και το πνεύμα Τίσου.
1: Σαν τη ρωπή Ιησού, Μεσίχα, Λίβνε Λοχή, το κλίμα του Λόχου, Λέβε, Λέβε, Ατά, Κούλα, Ρεβατά, Τχατέν, Αμήν, Κέβε, Λέμ, Μουχαλέ, Σαλμουχή, Ελέδη, Νεφα, Φάκο, Τελεμίζου, Κεντήσι, Νο, Καλέ, Λάμ, Βέλε, Ρουχ, Κούδο, Μενα, Φάρτ, Μουλάμ, Χατέν, Γουφρετ, Λέμ, من أمسكت معلي ممسكة تلين يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت يا رب على الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفر الخطايا الأرض أن يربطه ويحل كل ربطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب عشان عبيدك أبي وأخواتي وضعف نحنين برسولك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك اقطع عنا كل ربطات خطايانا إن كنا يا رب أخطينا ليك بشيء بعلم بغير علم بالقلب بالفعل بصغر القلب تا يا سيدي العارف ضعف البشر كصالح محب البشر اللهم انعمنينا رب بغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبك ملينا رب من خوفك قمنا ردتك انت ملكنا ولك ينبغي الملك.

0: أيها المسيح لنا ملك السلام، أعطينا رب سلامك وقرر لينا سلامك واغفر لينا خطايانا. لك الملك والقوة والمجد والبركة العزيز الأبد أمين. اجعلنا رب مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات.
1: تقدس اسمك، لاتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي لغدا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لنا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

0: ملك ملك
1: ممكن ننزل الترنيمة؟ أنا لي تركي

0: بيفسر فيه دلوقتي.
1: ايه تفكر رؤية
0: بالظبط فين؟ فين؟
2: نصلي الترنيمة مع بعض.

بسم الله والي من الروح القدس الله الواحد أمين. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي الجزء الرابع في سفر الرؤيا وفي النظرة العامة والسريعة لسفر الرؤيا. وفكركم احنا قسمنا لسفر الرؤيا لأربع أجزاء كبيرة، قلنا دي نظرة شوية عامة وشاملة تساعدنا ان احنا نقدر نبقى فاهمين السفر وفاهمين الخريطة كده بتاعته ونقدر نبقى متابعين معاه. اتفقنا انه سفر دوت هو اخر اصفار الكتاب المقدس، يرفعنا يرفع عقولنا ويرفع قلوبنا ويدينا كده ان يبقى فيه عندنا اشتياق لمقابلة ربنا يسوع. زي ما كنت بقول احنا مقسمين السفر من البداية الى اربع اجزاء نقدر كده نبقى فاكرينهم دايما، نحب نراجعهم عشان يبقى واضح في ذهننا. اول جزء هو الكنائس السبع، تاني جزء الختوم السبع، ثالث جزء الأبواق السبع، والجزء الرابع والأخير هو الجمات السبع وأورشليم السماوي. دوت اللي احنا يعني ماشيين فيه من البداية كده بالترتيب. عدينا على الجزء الأول اللي هو رسائل السبعة اللي بعتها ربنا للكنائس وملائكة الكنائس، الختوم السبعة والأبواق السبعة اللي احنا تكلمنا عليها المرة اللي فاتت. النهاردة بنعمة المسيح نبتدي الجزء الرابع اللي هو الجزء بتاع الجمات السبع وأورشليم السماوي. يمكن الجزء اللي جه كمان عليه رقم سبعة بس ما تذكرش عنه كتير، لو تفتكروا حاجة اسمها الرعود السبعة. فاكرين لما يوحنا قال سمعت الرعود السبع وجيت أكتب فسمع صوت قال له إيه؟ قال له اختم على ما تكلمت به الرعود السبع، ما تكتبهمش. فعشان كده مذكورة بس كده لكن مش مذكورة عنها أي تفاصيل. هنبتدي النهاردة زي ما أقول بنعمة ربنا الجزء الرابع الجمات السبع وأورشليم السماوي. الجمات السبع نلاقيها مذكورة في إصحاح 15 و16. بس الأول نبقى فاهمين يعني إيه كلمة جام. الجام هو كده زي إناء مثلا يبقى موضوع فيه إيه؟ فحم مشتعل كده نار، زي بالضبط الشوريا يمكن بس إيه؟ أكبر كده شوية. جام فيه فحم مثلا مشتعل بالنار، وهذه الرؤية بتحمل زي ما مكتوب كده قدامنا تأديبات إلهية وعقوبات. هتلاقيها زي ما اتكلمنا قبل كده موجهة لمين؟ للأشرار اللي عليهم سمة الوحش ويحملون عدد اسمه، لو تفتكروا مرة فاتت لما قال لنا كده. بس قبل ما نبتدي في الجمات عاوز أقول حاجة. إن كنا احنا مقسمين السفر لأربع أقسام دولت، لكن مش معناها إن دولت لازم يحصلوا بنفس الترتيب دوت. يعني قصدي أقول مش لازم مثلا الأبواق تخلص بعدها الختوم بعدها الجمات، بتكلم من ناحية الترتيب الزمني، يعني مش لابد أو مش متقسمة بهذا الشكل. فاهمين؟ يعني ممكن يكون في حدوثها يعني في نهاية الآية ممكن يبقى في تداخل، لأنه هنشوف مثلا أنه الجمات السبع دي هتنتهي في النهاية إيه؟ بنهاية الشيطان وكل مملكته والملك لله، ويوضح ده بقى بشكل واضح. وبعدها يكلمنا طبعا عن أورشليم السمائية اللي يقول فيها كده إيه؟ ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. فبقول بس انه مش لازم يكون الموضوع هيبقى ماشي بالترتيب الزمني. هيبقى ماشي ازاي بانهي ترتيب؟ ديت حاجه احنا ما نعرفهاش طبعا بالظبط، لكن ديت نقطه بس نبقى واخدين بالنا منها. كعاده سفر رؤيا

يمكن هنشوف الجامعات السبعه اللي هي شويه فيها كلام ايه حبه كده شديد شويه وصعب، فتلاقيه انه قبل ما يبتدي يكلمنا عن الابواق السبع، اسف عن الجامعات السبع، نلاقي قبلها في اصحاح 15 بيكلمنا عن ترنيمه الخلاص، وبعدين يكلمنا عن الجامعات، وبعدين زي ما نشوف في نهايه الجزء ان عشنا اللي ناخده النهارده يتكلم عن منظر تاني يشوف فيه ربنا يسوع. وزي ما قلنا قبل كده انه كل ما يجي يتكلم عن فتره شويه صعبه، احداث شويه ممكن تبدو انها تقيله، كانه ربنا عمال ايه يطمن ولاده، يقول له بس دي للاشرار، طب ولاد ربنا مكانهم فين؟ يبتدي يوري له منظر جميل، يوري له منظر مفرح، يوري له منظر المسيح، بحيث ان هو يبقى مطمن وفاهم وعارف كويس انه هو محمي، مش يوحنا بس، اي واحد من ولاد ربنا محفوظ في ايدين ربنا وفي حضن ربنا، الحاجات ديت مش موجهه ليه. اول جزء نشوفه في الاصحاح 15 يقول كده: ثم رايت ايه اخرى في السماء عظيمه وعجيبه، سبعه ملائكه معهم السبع الضربات الاخيره، لان بها اكمل غضب الله. زي ما اتفقنا ديت الاخيره، لان هنشوف فعلا في نهايتها نهايه الوحش وايه وكل من يتبعه يعني. فيقول كده: انا شفت السبع ضربات الاخيره اللي هي الجامات يعني السبع، زي ما هيتكلم كمان شويه ويوضح. يقول كده: رايت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته على سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي معهم قيثارات الله. فاكرين البحر الزجاجي ده كان شافه فين؟ في الاول خالص، في الاول خالص في اول سفر رؤيا شاف يوحنا البحر الزجاجي. قلنا انه كان اشاره للمعمودية. هنا يقول هو شاف البحر الزجاجي ده ايه؟ مختلط بنار. يعني ايه مختلط بنار؟ الاباء قالوا ان دوت لانه ده عمل المعمودية، ما هو البحر الزجاجي ده بيشيل المعمودية، والمعمودية هي بالماء والايه؟ والروح، ورمز الروح القدس هو النار. وحاجة كمان يقولوها الاباء انه كأنه النار دي تشير الى الجهادات اللي الانسان بيجهدها، و الأتعاب اللي تعرض ليها، زي ما شفنا يمكن قبل كده في الجزء اللي فات لو تفتكروا، انه كان في مرات الوحش بيحارب ولاد ربنا وقال ايه انه يغلبهم، بس لو تفتكروا ده كان ايه لفترة قلنا مؤقتة. بفكركم لما قال مثلا زمنين وزمان ونصف زمان، فاكرين لما قال كده، او 1260 يوم، قلنا دي كلها بتعبر عن 3 سنين ونص، نص عدد الكمال، يعني عاوز يقول ان دي فترة ايه مؤقتة يعني. فالبحر الزجاجي اللي شافه مختلط بنار يقول كده ان اللي واقفين عليه زي ما هنشوف دلوقتي دولت اولاد ربنا اللي خدوا المعمودية، ومن خلال المعمودية خدوا اسمه وبقى ختمه على جباههم، ومختلط بنار علشان زي ما بقول تعرضوا الى جهادات واحتملوا جهادات وتعرضوا الى الام وضيقات، ولكن هنا يوحنا يشوفهم وهم ايه غالبين. خلي بالكم من ديت قوي، يقول كده: ومن زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته على سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاج. اتفقنا انه احد السمات الاساسية والرئيسية في سفر رؤيا انه سفر ايه الغلبة. فاكرين قلنا ان في 3 حاجات تتكرر في سفر رؤيا، انه سفر ايه السماء طبعا، نمرة 2 هو سفر التسبيح، نمرة 3 هو سفر الغلبة. فهنا لما هيجي يتكلم بعد شوية على الجامات السبع اللي زي ما بقول ممكن هتبدو هنشوف انها شوية صعبة، لكن ربنا بيوري يوحنا من قبل ما يقولها له، من قبل ما يجيب سيرة الجامات يقول له بس خلي بالك ولاد ربنا اللي متعمدين، اللي بيجاهدوا من اجله، اللي يمكن بيتعرضوا في الارض لضيقات، اللي هم لما جيه وصفهم وصفهم بوصف جميل قوي انهم ايه الغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه، يعني كأنه عاوز يقول غالبين على الوحش ايه في كل شيء. غالبين عليه ازاي؟ زي ما اتفقنا مش بقوتنا، ولكن بان احنا ايه مسكين فيه، مسنودين عليه، بنعبر به هذه التجارب وهذه الضيقات وناخد منه الغلبة والنصرة. فيقول له كده: شفت على البحر الزجاجي ده واقفين الغالبين دولت، ويقول كلمة جميلة قوي معهم ايه قيثارات.

الله، ما قالش بس قيثارات، لكن يقول دي قيثارات ايه؟ يعني كأنه الغالبين دول ربنا اللي مديهم ايه؟ قيثارات يعزفوا عليها، وبيعزفوا عليها لله وحده، فبقى اسمها ايه؟ قيثارات الله. ويكمل يقول وهم يرتلون ترنيمة، ترنيمة ايه؟ يقول كده ترنيمة موسى عبد الله. شمعنا ترنيمة موسى؟ فاكرين بالظبط موسى رنم الترنيمة امتى؟ ساعة الخروج من البحر الأحمر. خلي بالكم احنا هنا هو شاف بحر ايه؟ بحر زجاجي، كأنه بيفتكر بالظبط اللي حصل مع شعب بني إسرائيل وهم خارجين من البحر الأحمر بعد ما اتعرضوا لضيقات والمتاعب والضربات. وبالمناسبة هتلاقوا لما نبتدي في الضربات الجامات السبع هتلاقوها قريبة قوي للجامات اللي هيتكلم الضربات العشر اللي خدوها في أرض مصر. عشان كده هنا كأنه بيشوف نفس الايه؟ نفس المنظر، وكأنه عاوز يقول انه الغالبين دولت دول اللي ماشيين ورا ربنا، ويأكد انه الضربات اللي جت على شعب مصر في ساعة بني إسرائيل لو تفتكروا كان يقول له ربنا كلمة لموسى، قال له كده ان انا هعمل ايه؟ هأميز ما بين أرض إسرائيل، الأرض اللي ساكنين فيها يعني بني إسرائيل، وأرض مصر. يقول مثلا لما تيجي ضربة الظلام، مثلا الظلام يجي على المصريين، طب بني إسرائيل؟ يقول لا، كان لهم نور في منازلهم. زي بالظبط احنا هنا الجامات والضربات دي لمين؟ للي يتبعوا الوحش. لكن الغالبين الوحش ما تجيش عليهم الضربات دي. فيقول كده شفتهم بيترنموا ترنيمة موسى عبد الله بعد الخروج. كلكم عارفين موسى ومعاه مريم، فاكرين قعدوا يعملوا ايه؟ يقولوا كده سبحوا الرب، صح؟ وفضلوا يمجدوا ربنا لأنه بالمجد قد تمجد. ويقول كده الفرس وركبوا ترحمة في البحر، وبقت ترنيمة وتسبيحة كبيرة جدا. نفس المنظر هنا يوحنا يشوف انه كل واحد من أولاد ربنا كأنه عاوز يقول لنا من بداية العهد القديم إلى مجيء المسيح نفس المنظر، الغالب على الغالب على الوحش وسمته وعدد اسمه يسبح ربنا. مش كده لو تفتكروا في مرات تانية لما جه يقول شاف عدد الغالبين، لو تفتكروا قال عددهم 144,000، وقلنا ساعتها انهم ايه؟ 12 في 12 في 1000، 12 هم اسباط اسرائيل، 12 هم كنيسة العهد الجديد، والألف ده رقم السماء. فكأنه هنا بيورينا ازاي انه تسبيحة الغلبة ديت لكل واحد بيمسك في ربنا. فيقول كده شافهم بيترنموا، بيقولوا ايه؟ يقولوا كده عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. تسبحة من تسبيح سفر رؤيا الجميلة اللي قلنا زي ما اتفقنا ان ده سفر التسبيح، تسبيح كل شوية بتتكرر. فهنا سبحوه لما شافوا المنظر ده يقولوا له كده عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت. تسبحة جميلة زي ما اتفقنا قد إيه مهم إن احنا تسبيح دي نحفظها ونصلي بيها ونرددها، بتبقى جميلة جدا. يكمل ويقول ثم بعد هذا نظرت وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء. زي ما احنا متفقين هو يوحنا بيحاول يوصف بحاجات ايه؟ عارفها شايفها، فبيحاول يوصف شبه. يعني لما هنا يقول انفتح هيكل خيمة الشهادة بيشبهها كده كأنها ايه؟ زي خيمة الاجتماع، حسب حاجة قدر يشوف كده شبهها يعني. ويقول كده خرجت السبعة الملائكة ومعهم السبع ضربات من الهيكل اللي هي الجماد، بقى مسكين الجماد السبعة دي، وهم متسربلون بكتان نقي وبهي ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. وواحد من أربعة الحيوانات أعطى السبعة الملائكة سبعة جماد من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. هنا يورينا بقى خلاص إنه هيبتدي إيه الجماد ديت أو سكب الجماد دي. يقول كده وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته ولم يكن أحد

يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت 7 ضربات 7 الملائكة. يعني بيقول قد إيه الوقت ده يعني كان وقت إيه شوية كده صعب، بقى فيه دخان وضباب كده كبير ومحدش بقى قادر إيه يقرب، لأن الموقف كان موقف صعب. لأن إحنا بنقترب بقى هنا، وزي ما هنشوف هنا إنه تقريبا دوت وقت الدينونة اللي فيه ربنا بقى بيدين إيه، يدين الشر بمنتهى الوضوح ومنتهى القوة. عشان كده بقول ده تبقى نهاية مملكة إبليس وكل أعوانه. يعني ده كان إصحاح 15 قبل ما يبتدي يكلمه على الجماد، يقول له بس خلي بالك الغالبين على الوحش دول مكانهم حتة تانية، زي ما شفناهم هنا واقفين إيه على البحر الزجاجي وحاملين قيثارات الله، عاملين يعملوا إيه يسبحوا. زي ما نشوف كمان شوية هتلاقي الناس وقت الجماد عمالة تصرخ وعمالة يعني الوضع صعب قد إيه، لكن الغالبين يسبحوا فرحانين بعمل ربنا وحفظه ليهم. الإصحاح 16 يبتدي بقى يتكلم عن الجماد، نراها كده سريعا وبعدين نشوف كده كل جام بيرمز لإيه تقريبا أو بيشاور يعني على إيه. وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة امضوا واسكبوا جماد غضب الله على الأرض. فمضى الأول، هيبتدي بقى يعني واحد واحد كده يقول لنا، مضى الأول وسكب جامه على الأرض، فحدث الدمام الخبيثة ورضية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. خلي بالكم برضو الحاجات دي بتحصل لمين؟ للذين زي ما يقول هنا إيه بهم سمة الوحش ويسجدون لصورته، بيتعبدوا له يعني، دول تيجي عليهم الجام، لكن ولاد ربنا مش ممكن يقرب له. يعني ديت نقطة واضحة قوي. ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر فصار دما كدم ميت. خلي بالكم احنا اتكلمنا قبل كده زي ما قلنا من شوية عن ايه، عن الابواق. فاكرين الابواق كان بيحصل فيها ايه؟ كان فيها نقطة كده تميزها شوية مختلفة عن هنا، ايه؟ ان لما كان بيحصل ضرر كان بيقول الضرر ده بيحصل لايه؟ لتلت المية مثلا، لتلت الارض، صح؟ واتفقنا ساعتها انه كأنه في ايه فرصة تانية، كأن ده انذار، كأنه انذار وربنا بيفوقهم وبيقولهم طب توبوا طب ارجعوا. لكن هنا لا، مفيش بقى تلت ده، خلص الفرصة دي هتعدت وجي وقت ايه الدينونة زي ما كنا بنقول. فمفيش بقى حتة ايه التلت دي، تلاقي ايه كل حاجة بقى بتأثر عليها. فيقول ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر فصار دما كدم ميت وكل نفس حية ماتت في البحر. طبعا لو تاخدوا بالكم زي ما كنا بنقول انه الجماد ديت شوية شبه الضربات العشر، يعني في ضربة من الضربات بقى النهر عامل ايه بقى دم يعني، وكل نفس حية ماتت في البحر. كل نفس برضو بفكركم في الأبواق أن يقول إيه تلت الكائنات بس. ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى ينابيع المياه فصارت دما. وسمعت ملاك المياه يقول عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت هكذا، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا لأنهم مستحقون. ملاك بيقول له إيه ده رب من عدلك، لأنه هم عملوا ده فعلا ويستاهلوا أو يستحقوا هذه الدينونة. وسمعت آخر من المذبح ملاك تاني يرد عليه قائلا نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك. أحكامك إيه؟ حق وعادلة. كأنه عاوز يقول إن في الوقت ده زي ما يقول الجيل كده يستد كل فم، يعني ما فيش حد يقدر يقف ساعتها قدام ربنا يقول له ايه انا مثلا ما خدتش فرصتي، لا ما حدش يقدر يقول له يعني انا ما استاهلش كل ده، بالعكس. لانه زي ما احنا شايفين قد ايه ربنا ايه طول اناته وصبر عليهم كتير، لدرجه لو تفتكروا لما شاف انفس الذين تحت المذبح قالوا له ايه الى متى ايها السيد القدوس والحق لا تنتقم لدماءنا من الساكنين على الارض، قال لهم ايه، قال كده اعطوا ثيابا بيض عشان ايه يستريحوا لهم، انتظروا الى ان يكمل العبيد رفقائكم ايه الجهاد بتاعهم. كانه كمان مدي لدولت ايه فرصه للتوبه. الناس كانوا بيقولوا هتسيبنا كده ليه، قال لهم لا في وقت، في وقت للدينونه، انا لسه مديهم ايه

فرصة، لكن يجي في الوقت ده مش هيبقى في حد يقدر يقول يا رب ليه او ازاي ما اديتناش فرصة. بالعكس يقولوا له كده، حق وعادلة هي احكامك، احكام الله حق وعادلة. ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس، فأعطيت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على ذي ضربات، ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. لو تفتكروا برضو قلنا قبل كده انه بدل ما الضربات دي تقود الناس للايه؟ للتوبة، لكنهم عملوا ايه؟ بيجدفوا على ربنا وما بيتوبوش، ما بياخدوش حتى دي فرصة للتوبة. ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش. يعني الأول كان إيه؟ على الأتباع شوية كده، لكن دلوقتي فين؟ على عرش الوحش. فصارت مملكته مظلمة، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع، وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. بيكرر لنا إزاي وكأنه ربنا كل ده مديهم فرصة أنهم يتوبوا لكنهم لم يتوبوا. ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب، دول ايه؟ كأنهم بالضبط انجاز التعبير نقول ايه؟ سورة السلوس بس بتاع مين؟ بتاع الشيطان، بيحاول يقلد كل حاجة لربنا. فهنا يقول كده شفت الثلاثة دولت، ويقول كده ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع فأنهم أرواح شياطين صانعة آيات. شمعنا ضفادع؟ لأنه الضفادع زي ما كنا عارفين بتعيش فين؟ في الطين شوية، في المستنقعات. فكأنه هو ده مكان إيه؟ عدو الخير في الطين، وعاوز يزل الإنسان لإيه؟ لكده لو تفتكروا حتى شعب بني إسرائيل لما كان في مصر كانوا بيزلوهم إزاي؟ خلوهم يشتغلوا في إيه؟ في الطين، ويزودوا عليهم الشغل. عمل الشيطان لما يسحب إنسان للأرض بيلاقي نفسه بقى فين؟ بقى في الطين. ويقولوا كمان لأن الضفادع بتطلع صوتها إمتى؟ بالليل. بالليل، لكن بالنهار لأ. عدو الخير دايما شغله فين؟ في الضلمة، ما يقدرش يقرب طول ما أولاد ربنا في النور ما يقدرش يقرب لهم. وتالت حاجة الصوت، تحس صوت الضفادع صوت عالي وإيه؟ ومتكرر كده، كأنه عامل زي أفكار عدو الخير اللي بتعمل إيه؟ كأنها بتزن على الإنسان عشان خاطر تسقطه في الخطيئة. فبالضبط يعني هو بيوصف لنا هنا عمل عدو الخير، يقولهم كده فأنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. وصف لنا هنا، احنا وقفنا هنا عند الجامل إيه؟ السادس. الخامس كان ايه؟ على سورة ايه؟ الوحش، وبعدين على نهر الفرات. قبل ما يقول لنا الجام السابع يطمننا، انا بقول لكم كل شوية تلاقوا ربنا بيطمن ولاده، ما تخافوش انتم محفوظين في اسم. يقول كده ها انا اتي كلص. كلص يعني ايه؟ فجأة، محدش عارف المعاد يعني. طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لألا يمشي عريانا فيرو عريته. يقول كده يا بخت اللي ايه؟ يسهر ويعمل ايه؟ ويحفظ ثيابه لألا يمشي عريان فيرى عريته. ايه علاقة ده باللي احنا بنتكلم فيه؟ لو رجعنا لآدم، فاكرين آدم ساعة السقوط ايه اللي حصل له؟ يقول كده الشعر انه ايه؟ عريان. وكانه عدو الخير بيعمل كده، عمله اللي عمال يقول عليه عمل زي الضفادع، عاوز يعري الانسان دايما من النعمة ومن ستر ربنا. فهنا يقول لنا كده بس خلي بالك، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لألا يمشي عريانا فيرى عريته. يا بخت اللي يفضل ايه؟ سهران واعي مستعد دايما. ويحفظ ايه؟ يحفظ الثياب بتاعته. فاكرين من مرتين كده لما شفنا يوحنا شاف المنظر بتاع الناس الواقفة ولابسة ثياب بيض، قال له مين دول ومن اين اتوا؟ قال دول اللي غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الخروف. حافظين الايه؟ حافظين التوب بتاعهم ابيض. فهنا يقول لنا برضو، يأكد لنا ان كان في قبل الجماد ما يبتدي يقولها لنا، قال لنا ان الجماد ديت للي بيقبل اسم الوحش وصورته واللي يسجد له، لكن اولاد الله الغالبين

واقفين عند البحر الزجاجي ماسكين قيثارات الله، هنا تاني يقول لنا طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيرى عريته. فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. موضع هرمجدون

هيبقى دوت المكان اللي هيحصل فيه الحرب ديت اللي فيها نهاية العالم. ما نعرفش هل فعلا هي بالضبط او ده رمز وارد دوت وارد ده. لكن دوت مكان كان فيه محاربات كده كتير يعني ومعارك كتير. يقول كده: ثم سكب الملاك السابع جامه على الهوى. ليه؟ لان يتقال ان الشيطان هو رئيس سلطان الهوى، فديت نهايته، نهايته خالص. يقول كده: فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا ايه؟ قد تم. عشان كده بقول انه الجامات السبعه ديت نهايه بقى ابليس ومملكته وجنوده والوحش وكل دوت. قال كده: قد تم. فحدثت اصوات ورعود وبروق، وحدثت زلزله عظيمه لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الارض، زلزله بمقدارها عظيمه هكذا. وصارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام. طبعا المدينة العظيمة هي إشارة إلى أورشليم. صارت ثلاثة أقسام، ومدن الأمم سقطت، وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه. وكل جزيرة هربت وجبال لم توجد، وبرد عظيم نحو ثقل وزنة نزل من السماء على الناس، فجدف الناس على الله من ضربة البرد لأن ضربته عظيمة جدا. لأن ديت الايه؟ دي النهاية، دي النهاية اللي خلاص بقى يعني زي ما قلنا الله يعلن فيها عدله ويعلن فيها سلطانه على كل الممالك زي ما هنا بيقول لنا. لو جينا نبص سريعا كده مختصر على الجامات وترمز لإيه؟ الجام الأول يقول كده أنه سكبوا على الأرض، ويقول وقت ما تسكب إيه اللي حدث؟ يقول حدثت دمامل خبيثة، ويقولوا إن ديت ترمز لأمراض في الجسد، أمراض إيه كتير يعني موجودة ومتسلطة يعني. الجام الثاني سكبوا على البحر، ويقول كده لما سكب الجام ده صار البحر دما ومات خلائقه، ويقولوا إن ديت شرحها يعني أو ترمز إلى حرب بحرية يهلك فيها كثيرين. الجام الثالث سكبوا على النهر أو على الأنهار، فصارت الأنهار دما، وديت إشارة إلى حروب كثيرة. الجام الرابع سكبوا على الشمس، اشتدت حرارة الشمس، وديت إشارة إلى ظواهر طبيعية تبقى فيها كده خلل وتضرب الأشرار. الجام الخامس على عرش الوحش، ويقول كده ان ساعتها صارت مملكته مظلمه وتابعوه اصيبوا بالقروح، اشار الى ظلمه فكريه وتخبط كده شديد للي بيتبع الوحش. الجام السادس على نهر الفرات، نشف الماء بتاعه وصار طريق للجيوش العابره، ودي بتشير الى حرب عالميه مدمره. واخيرا الجام السابع على الهواء، اللي سمع كده صوت الهي يقول قد تم، وبروق ورعود وزلزله، وديت احداث نهاية العالم اللي سمع فيها يقول قد تم. يعني إيه؟ يملك ربنا على الممالك كلها. ديت كده ملخص سريع يعني للجامات السبع. في يعني برضو تفسير تاني، رأي تاني كان أبونا تدرس كاتبه، إن يقول إنه الجام اللي اتسكب على الأرض ده إشارة لإيه؟ للناس المتمسكة بالأرضيات فيأثر عليهم الجام داود. الجام التاني على البحر إشارة إلى العالم، الناس، البحر دايما في الإنجيل يشير للعالم يعني، فده إشارة زي للمتمسكين يعني بملذات العالم وما فيه. التالت على الأنهار، الأنهار ديت المفروض إن الأنهار ديت ميتها مية عذبة بالضبط، المفروض إنها بتشير إلى يعني أولاد الله والكنيسة. فيقول إنه ديت الناس اللي كانت المفروض انها تبقى بتعلم في الكنيسة وبتعرف ولاد ربنا طريقه، لكن سقطت في هرطقات وفي بدع، فالجام دوت عليهم. الجام الرابع على الشمس، الشمس يقول كده يعني على ولاد ربنا اللي المفروض كانوا يكونوا ايه؟ نور للعالم. مش قال كده انتم نور العالم؟ اللي معاشوش بحسب هذا الفكر وهذه الوصية يعني الجام دوت يسكب عليهم. على عرش الوحش طبعا ده يعني ايه؟ على الشيطان. على نهر الفرات على اتباعه.
لأنه نهر الفرات ده اللي

إيه اللي بيوصل للمدينة بتاع بابل فأتباعه يعني. والجام السابع على الهوى زي ما قلنا ده على إيه؟ على رئيس سلطان هذا الهوى على الشيطان. إصحاح 17 احنا مش هنقراه لكنه بيتكلم عن سقوط بابل. الجزء ده يعني 17 و 18 بيتكلم عن سقوط بابل. احنا نقرأ 18 لكن إصحاح 17 يتكلم عن سقوط بابل. يتكلم عنها كده ان بابل طبعا زي ما احنا تقيمها هيش مجرد بس منطقة جغرافية لكنها إشارة إلى عدو الخير بكل يعني ما يصنعه. لأن لو تفتكروا بابل أول ما جه ذكرها في الإنجيل كانت في سفر التكوين، أسسها واحد كان اسمه نمرود وكان عاصي يعني على ربنا، وكان بيجمع كل الناس عشان تبقى ضد ربنا وعاوز يبني برج بابل زي ما احنا عارفين. فهي من البداية إشارة إلى إيه؟ إلى الشيطان وإلى الشر يعني. الإنجيل يقدمها لنا في سورة امرأة زانية صح 17 يقول كده جالسة على وحش هو الشيطان له سبعة رؤوس، رمز للدعاء الحكمة، لأن زي ما اتفقنا وبيحاول ياخد إيه؟ الشكل بتاع ربنا. ويقول ليه 10 قرون برضو رمز للدعاء القوة، لأن القرن دايما يرمز للقوة. ويورينا سفر زوال الخطية بهلاك مدينة إيه؟ بابل العظيمة. ده إصحاح 18 يقول كده: ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، واستنارت الأرض من بهائه، وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت بابل العظيمة، وصارت مسكنا لشياطين ومحرصا لكل روح نجس ومحرصا لكل طائر نجس وممقوت، لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم، وملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها. يعلن كده بيقول سقطت بابل العظيمة، لأن زي ما شفنا الجام الخامس اللي تسكب على الوحش وعلى عرشه مملكة انتهت. فيقول كده سقطت بابل العظيمة اللي عملت إيه؟ اللي زلت وتعبت شعوب ربنا على ممر العصور يعني. ويقول كده: ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا، ودي الدعوة مهمة قوي: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في خطاياها ولألا تأخذوا من ضرباتها. احنا اتفقنا من البداية انه شعب ربنا فين؟ في السماء بالضبط، مرتبط بالسماء، متعلق بالسماء، واقف على البحر الزجاجي، مسكين قيثارات الله. فهنا ينبهنا كده تاني ويقول كده لشعب، ويقول لهم ايه؟ يقول كده: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في خطاياها ولألا تأخذوا من ضرباتها. لأنه اللي هيتبع الوحش وهيتبع مملكته هياخذ من ايه؟ من ضرباتها. لكن جميل انه أولاد الله يكونوا ايه؟ مش مرتبطين بالشر، او مش في حالة صلح خلينا نقول مع الشر. فكركم بمنظر جميل قوي بسنا كده نحط قدامنا كنموذج ونبقى عايشينه. منظر دانيال النبي لما راح السبي، لما جم يقدموا لهم بحسب ما أمر الملك من الأكل والشرب بتاع الملك، فاكرين اتقال عن دانيال ايه؟ يقول: أما دانيال بالضبط كده ايه؟ فوضع في قلبه ألا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروب. وكأنه كان بينفذ ايه؟ الآية دي: اخرجوا من وسطها، اوعوا تبقوا مرتبطين بيهم ولا زيهم. وجميلة كلمة انه مش دانيال مش بيعمل ساعتها مجرد واجب او فرض عليه، لكن الموضوع ايه؟ خارج من قلبه. يقول: اما دانيال فوضع في قلبه انه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروب. فوصية مهمة قوي. يقول هلنا ربنا كده في نهاية الايام، وقت ما احنا بنشوف علامات كده نهاية الزمن وعلامات مجيئه، يقول كده: خرجوا من وسطها، اوعوا تبقوا عايشين زي العالم، اوعوا تبقوا متصالحين معاه. وزي ما بقول حط قدامنا النموذج ده بتاع دانيال، وضع في قلبه موضوع خارج من جوه.

في حين زي ما كلنا عارفين ان كان ممكن دانيال في هذا الوقت يعني يلاقي نفسه ايه مبررات كتير قوي كان يقدر يقول لنفسه بي انا هعمل ايه ده امر الملك انا مش هقدر لا موضوع طالع من القلب ولانه طالع من قلبه ولانه نفسه يعيش كده يقول كده اعطاها الله ايه نعمه في عينين رئيس الخصيان اداله نعمه فكان دانيال ده فعلا شخصيه فريده وبالمناسبه يمكن كنا قلنا الكلمه دي قبل كده يعني انه كتير من الانبياء كان مثلا حد زي اشعياء زي ارميا زي حزقيال كلهم كان عملهم انهم انبياء اللي فيهم كان كاهن واللي فيهم كان من نسل ملك فعملهم انبياء لكن دانيال كان يتميز بانه ايه انه كان راجل رئيس وزراء يعني كان شغال في العالم يعني هو نبي لربنا لكن في نفس الوقت ايه عرف هو ايه في العالم بيشتغل وكان امين زي ما احنا عارفين لكن يقول عليه احد المفسرين انه دانيال عرف ان يعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله عرف يعمل هذا الاتزان فقدر زي ما كنا بنقول كده يضع في قلبه انه لا يتنجس كلمة دي مهمة قوي لان خلي بالكم لما كان بيتكلم لسه ازاي عن بابل واللي بيتبعها عمال يتكلم عن كلمة ايه وتكررت كلمة النجاسة كتير لان هو ده الطريقة دوغ الخير وسكته لكن ازاي ابن ربنا يضع في قلبه انه لا يتنجس كده الآية دي مهمة قوي سمعت صوتا اخر من السماء قائلا خرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في خطاياها ومهم قوي انه لو الانسان ما خرجش مش هيعرف يفضل جوه وايه ولا يشترك بالضبط لو تفتكروا زي المنظر بتاع لوط لما الملاك عمل قال له ايه قال له اهرب لحياتك لا تقف في كل الدائرة ما ينفعش تفضل واقف هنا وتقول استنى مش هقع اهرب فكرة ازاي الواحد ما يفضلش مغروس في وسط الشر يعني يقول كده لان خطاياها لحقت السماء خطايا فضلت كأنها تزيد وعمالة كده ايه توصل للسماء يعني وتذكر الله أثامها جي وقت ايه دينونتها زي ما كنا بنقول يعني جازوها كما هي ايضا جازتكم وضاعفوا لها ضعفا نظير اعمالها في الكأس التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفا بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك اعطوها عذابا وحزنا ايه الطريقة اللي اولاد ربنا يجازوها زي ما هنا بيقول هي حياة القداسة ليه ببساطة لانه حياة القداسة بتعمل ايه تفضح الشر من ناحية ومن ناحية تانية يظهروا انه وصايا الله اللي اداها لاولاده دي ايه قابلة للتنفيذ ما هو عايشينها اولاده لما حد يجي يقول يا رب اصل الوصايا دي ما تتعش دي صعبة فيقول لا اولادي المسكين فيا قدروا ياخدوا مني قوة ونعمة وايه ويعيشوا بالوصية مش كده هنا لما بيقول جازوها مش فكرة انتقام قد ما فكرة ايه القداسة لان احنا زي ما اتفقنا هي محور اعمالها مش حوالين ايه النجاسة طب ايه اللي يضاد ده ويقاوم ده هي القداسة فلما يقول هنا جازوها يعني ايه عيشوا قديسين بجد فتحملوا صورة ربنا اللي يظهر مدى ظلم وظلمة الخطية ويقول كده من أجل ذلك في يوم واحد ستأتي ضربتها إيه اللي يحصل لها بقى موت وحزن وجوع وتحترق بالنار لأن الرب الإله الذي يدينها قوي وسيبكي وينوح عليها ملوك الأرض هيقول هنا دلوقتي خلي بالكم على ثلاث فئات هتنوح عليها أول مجموعة هي إيه ملوك الأرض مين ملوك الأرض دول اللي ظنوا انهم بتبعيتهم للشيطان اخذوا مراكز واخذوا قوة واخذوا عظمة قال كده ينوحوا عليها الذين زنوا وتنعموا معها حينما ينظرون دخان حريقة يعني لقوا ان هي بقت في الاخر عبارة عن ايه شوية دخان ولا تطلع حاجة واقفين من بعيد لاجل خوف عذابها قائلين ويل ويل المدينة العظيمة بابل المدينة القوية لانه في ساعة واحدة جاءت دينونتك لما جات الدينونة في ساعة بابل دي ايه تنتهي تتدمر شوفوها بقى تبقى شوية ايه

شوية دخان. دي أول مجموعة، الملوك اللي اديتهم جاه. المجموعة الثانية، ويبكي تجار الأرض وينوحون عليها، اللي خدوا بقى من وراها إيه؟ فلوس. عارفين لما قال كده، لأن كل ما في العالم هو إيه؟ شهوة الجسد وشهوة العيون وإيه؟ تعظم المعيشة. هم الثلاثة دولت بالضبط كده يعني، الملوك والتجار. ويقول كده ينحون عليها لأن بضائعهم لا يشتريها أحد فيما بعد، بقت كل بيتجروا فيه لو شر يعني ومادة بقى إيه؟ محدش عايزه، ما يسويش حاجة خلاص، لأن الأرض كلها إيه؟ تزول، كل ده ملوش قيمة. بضائع من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والبز والأرجوان والحرير والقرمز وكل عيد ثيني، ده نوع من البخور يعني، وكل إناء من العاج وكل إناء من أثمن الخشب والنحاس والحديد والمرمر وقرفة وبخورا وطيبا ولبانا وخمرا وزيت وسميز وحنطة وبهائم وغنم وخيل ومركبات وأجسادا ونفوس الناس. كل دي لستة إيه؟ الحاجات اللي هم إيه؟ بيتاجروا فيها. كل ده بقى إيه؟ ما يسويش. بس في حاجة تلفت نظرنا شوي، إن آخر اللستة دي حط إيه؟ أجساد ونفوس الناس. عدو الخير يعمل كده، لأنه ببساطة الشهوة تحول الإنسان في الآخر إلى إيه؟ كأنها سلعة. اللي بيجري ورا شهوته بيجري ورا إيه؟ سلعة. مش الموضوع ما بقاش فيه مثلا فكرة القداسة وفكرة الزواج مقدس قد إيه في المسيح، لا، موضوع بقى إيه؟ بقى سلعة. الخطايا بتاعت الزنا والإباحيات دي كأنها بيعمل إيه الشيطان؟ بيتاجر بإيه؟ بأجساد ونفوس الناس. فقد إيه ورينا هنا أنه لسه دي كبيرة لدرجة حتى أجساد ونفوس الناس ديت بيتاجر بيها عدو الخير، لما إنسان يسلم نفسه لعدو الخير بهذه الطريقة. ويقول كده وذهب عنك جنى شهوة نفسك، يعني في الآخر إيه اللي أنت جنتيه طلعت بيه؟ ولا حاجة، صفر. وذهب عنك كل ما هو مشحم وبهي، الحاجات الغالية والفكرها أنها بهية، كل ده إيه؟ كل ده روح، ولن تجديه فيما بعد. تجار هذه الأشياء الذين استغنوا منها، يعني بقوا أغنية من وراها يعني، سيقفون من بعيد من أجل خوف عذابها، يبكون وينوحون ويقولون ويل ويل المدينة العظيمة المتسربلة ببز وأرجوان وقرمز المتحلية بذهب وحجر كريم ولؤلؤ، لأنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذا. كل ده إيه؟ كل ده راح، كل ده يروح، وما يبقاش له، ما يبقاش له أي قيمة. خلي بالكم دولت واللي قبلهم كلهم قالوا إيه؟ ويل ويل للمدينة العظيمة دي، وقالوا نفس ساعة إيه؟ كل ده يروح، لأنه اللي بيرتبط بالأرض وبالماديات وكل ما فيها، كل ده في لحظة منلاقيه إيه؟ يروح وينتهي، مش دايم ومش باقي أبدا. وكل ربان وكل جماعة في السفن والملحون وجميع عمال البحر، دي الفئة الإيه؟ الثالثة. الأول قال الملوك، وبعدين قال التجار، وبعدين قالوا إيه؟ الملحون والناس البحار. دايما بتوع البحار دول اللي كانوا بيعملوا إيه؟ اللي يعني يجيبوا حاجات من أماكن تانية وعملوا إيه؟ ويدوها الناس، زي نوع من أنواع التجارة، بس دولت بقى بيسوقوا للإيه؟ للشر يعني. فيقول كده وقفوا من بعيد وصرخوا إذ نظر دخان حريقة قائلين أية مدينة مثل المدينة العظيمة، وألقوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا باكين ونائحين قائلين ويل ويل المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسها، لأنها في ساعة واحدة خربت. نفس الإيه؟ نفس الكلام. افرحي لها أيتها السماء والرسل القديسون والأنبياء، لأن الرب قد دانها دينونتكم. مش فكرة ان هم فرحانين فيها، لأ، لكن لأنه الشر ايه؟ انتهى، سقط، له نهاية. مش فكرة هم بيتشفوا فيها، لأ مش هدي، لكن انه خلاص الشر العمال يضل العالم ويضل الناس، وقف، ما بقاش له اي سلطان. ورفع ملاك واحد قوي حجرا كرحى عظيمة ورماه في البحر قائلا هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد فيما بعد. تحسوا انها بالضبط زي ايه؟ فاكرين لما ربنا قال انه من اعصر احد اخواتي هؤلاء الصغار يعمل ايه؟ يطوق عنق

قبراحه ويترمي في البحر. فهنا عدو الخير ده ايه؟ ما هو بيعمل كده، ما ده عمل. فهو كمان يحصل فيه نفس القانون اللي قاله ربنا، يترمى براحة كده في البحر وينتهي تماما. يقول كده بقى، يرجع تاني يقول ايه؟ وصوت الضربين بالقيثار والمغنين والمزمرين والنافخين بالبوق لن يسمع فيك فيما بعد. ما يبقاش بقى في صوت ناس ايه فرحانة، يعني ليه؟ انتهت بابل العظيمة. الفرح بتاعها ده كان فرح مؤقت جدا. الناس لو كانت شايفة في العالم ازاي في ناس بتفرح بطريقة معينة ويقولوا ربما حياتهم ماشية ما هم بيعملوا، ده الوقت، ده الوقت زي ما قال. لكن يقول كده، صوت بقى ضربين بالقصارى مغنين لن يسمع فيك فيما بعد، وكل صانع صناعة لن يوجد فيك فيما بعد، وصوت رحى لن يسمع فيك فيما بعد. مبقاش في حد بيطحن يعني على الرحى ويعايش يعني، ونور سراج لن يضيء فيك فيما بعد، وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك فيما بعد، لأن تجارك كان عظماء الأرض، إذ بسحرك ضلت جميع الأمم. بسحرك ضليتي ناس كتير قوي، وفيها وجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض. ده إصحاح 18. هناخد جزء بس صغير من إصحاح 19 نختم بيه، ونعيشنا نكمل المرة الجاية. هناخد أول 10 آيات في الإصحاح. يقول بعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا هللويا. إيه ده؟ خلصت الجماد. قبلها قال له ما تقلقش، الغالبين على الوحش مكانهم فين؟ واقفين على البحر الزجاجي، حاملين قيثارات الله، يرنمون ترنيمة موسى عبد الله، ترنيمة الخلاص والنصرة. ويقول الجماد السبع واللي يحصل فيها، بعدين في آخرها يرجع تاني بيفكر يقول له بس برضو ما تخافش. ايه يقول كده؟ في جمع كثير في السماء، جمع كثير ولاد ربنا، جمع كثير قائلا ايه؟ هللوا يا تهليل. ان كان لسه من شويه بيقول كده، صوت ضربين بالقيثارة على بابل لن يسمع فيك فيما بعد، لكن السماء ايه؟ فيها تسبيح لا ينقطع الى ابد الابدين. عشان كده هنا يرجع يوري له الصوره الثانيه بتاعته ولاد ربنا. سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا هللويا، الخلاص والمجد والكرامه والقدره للرب الهنا، لان احكامه حق وعادله، اذ قد دان الزانيه العظيمه التي افسدت الارض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها. وقالوا ثانيه هللويا، ودخانها يصعد الى ابد الابدين. يعني دخانها يصعد الى ابد الابدين، يعني انتهت نهاية مش هتقوم تاني خلاص، لأنه زي ما قال لنا قد تم وخلاص، خدت كل فرصة يعني. وخر 24 شيخا والأربعة الحيوانات وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين أمين الليلويا. لو تاخدوا بالكم كله عمال إيه يسبح، الناس المخلصين واقفين يقولوا هللويا، الشيوخ او ال24 قسيسا بيقولوا هللويا، الاربعه حيوانات غير المتجسدين يقولوا هللويا. وخرج من العرش صوت قائلا سبحوا لالهنا يا جميع عبيده الخائفيه الصغار والكبار. وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيره وكصوت رعود شديده قائله هللويا، قد ملك الرب الاله القادر على كل شيء. بعدين يقول كلمه جميله، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد. يقول كده كلمه جميله قوي، لان عرس الخروف قد جاء وامراته هيئت نفسها. لما برضو تاني بقول من شويه قال على بابل ايه؟ صوت عريس وعروس لن يسمع فيك فيما بعد، لكن في السماء قال هو ده الوقت خلاص. اللي جه العريس ياخذ، العريس طبعا اللي هو المسيح، ياخذ كل النفوس اللي عاشت يعني بالقداسة وبالجهاد ولم تقبل سمة الوحش ولا اسمه، لكن تقبل سمة الله. يقول كده ايه؟ العرس جه، اللحظة اللي بينتظرها ولاد ربنا. العرس جه، عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. بس جميل قوي انه كلمة هيأت نفسها دي الحياة كلها. يعني الإنسان وهو داخل مخدعه يصلي بيعمل إيه؟ بيهيأ نفسه لإيه؟ لعرس الخروف. الإنسان اللي بيتوب بيعمل إيه؟ بيهيأ نفسه لعرس الخروف. الإنسان اللي بيعيش بالوصية

عمال يجمل في نفسه ويهيئ نفسه. الإنسان اللي ماشي ورا كده كلمة ربنا وعمال يصلي ويطلب نعمة منه، عمال يعمل إيه؟ يهيئ نفسه. فلما يجي الوقت ده يقول كده: لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهن. البز ده اللي هو الكتان النقي. يقول كده: أعطيت أن تلبس إيه؟ كتان أبيض نقي، زي ما شاف برضو، زي ما كنا بنقول يوحنا منظر الغالبين لابسين إيه؟ ثوب أبيض، كتان نقي. يقول كده: أعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. القديسين اللي بيعيشوا بالبر وبالقداسة وبيتوبوا يلبسوا الكتان النقي ده. وقال لي، قال له اكتب يا يوحنا ايه؟ قال له: طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف. يا بخت الايه؟ المدعوين. مين المدعوين؟ كل واحد من ولاده، كل واحد من ولاده مدعوين الى عشاء عرس الخروف. ويقولوا كده: اشمعنى عشاء عرس الخروف؟ لان العشاء ده بيجي في نهايه اليوم، في نهايه الحياه وجهادها، ويعني كل ما الانسان بيعدي بيها يجي في النهايه يقولوا كده: طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف. وقال: هذه هي أقوال الله الإيه؟ الصادقة. الكلام ده أقوال صادقة جدا وأمينة. فخررت أمام رجليه لأسجد له، فقال لي: أنظر لا تفعل، أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع. أسجد لله، فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. منظر جميل اختم لنا به الجماد السبع اللي فيها ينتهي إبليس وكل ما له يعني، لكن أولاد الله عمالين يعملوا إيه؟ يسبحوا ويقولوا هللوا ياه، ويقول كده كل واحد من أولاد ربنا إيه؟ هيئ نفسه إلى هذه اللحظة لما يقولوا كده: اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. يا بختهم دولت، ويقول دولت حفظوا ثيابهم. عشان كده النهاردة عايزين نركز في آيتين سمعناهم النهاردة، ناخدهم كده كتطبيق لينا. الآية الأولى زي ما يقول كده إيه؟ خرجوا منها شعبي لألا تشتركوا في خطاياها ولألا تأخذوا من ضرباتها. إن كنا شفنا نهاية بابل العظيمة بكل ما فيها، لكن أولاد الله الغالبين، غالبين يعني مش مشتركين في الخطية، فيقول لنا كده ربنا لكل واحد فينا الكلمة دي رسالة شخصية لكل واحد، يقول كده: أخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في خطاياها. دعوة لكل واحد فينا، زي ما كنا بنحكي وبنقول يتقال عليه: أما فلان فوضع في قلبه لا يتنجس، زي ما تقال عن دانيال. يتقال على كل واحد فينا كده، حط في قلبه أنه لا يتنجس، لا يشترك في خطايا بتاعت بابل وبتاعت الوحشة وبتاعت عدو الخير وأتباعه. الآية الثانية اللي قال لنا فيها: هانا آتيك للطوبة لمن يصهر ويحفظ ثيابه. آية تانية محتاجين نركز فيها: طوبى لمن يصهر، يفضل مستعد ويحفظ ثيابه لألا يمشي عريان. عدو الخير يبقى عايز يذل الإنسان ويكشفه ويعريه، لكن ربنا يعطي الإنسان ستر ونعمة. فيقول كده الآيتين دولت: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في خطاياها، والآية التانية يقول لنا: طوبى لمن يصهر ويحفظ ثيابه لألا يمشي عريان. ساعتها بعدها على طول يتقال له: طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. اللي يخرج من وسط بابل ويسهر ويحفظ ثيابه لألا يمشي عريان، ده ايه؟ مدعو لعشاء عرس الخروف، لأنه جاهز. قال كده: لأن امرأته ايه؟ هيأت نفسها. اللي حفظ ثوبه دوت وفضل سهران عمال يهيأ نفسه، زي ما كنا بنحكي، زي عروسة بتجهز نفسها ليوم زفافها، عمالة تجهز الفستان بتاعها وتجمله وتخليه كده أجمل فستان، هيأت نفسها. يبقى كل واحد فينا لأنه سهران بيحفظ ثوبه بالتوبة وبأنه بيغسله في دم الخروف، في دم المسيح، يفضل يغتسل، يفضل يتقدس فيحفظ ثوبه. يتقال له كده: طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. لربنا المجد دائما أبديا، أمين. تفضلوا نصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الروح القدس الله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، كن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي الغد،
اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن

فائدة للمذنبين لينا. لا ادخلنا يا رب التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة تعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. هنوزع الورقة اللي فيها التسابيح بتاعة المرة اللي فاتت الناس اللي ما خدتش، ياريت بس اللي ما خدش بس ياخد، لو كل عيلة تاخد واحدة علشان خاطر يبقى في فرصة يعني للكل ياخدها. متجمعة فيها التسابيح بتاعة سفر رؤيا نقدر نسبح ونصلي بيها يعني.

0: وأقتل بسيف ويدي تتسلق.
1: أرسلت روحك فغطاهم البحر وغطسوا إلى أسفل

0: الآن يا سيدي أطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني أبصرت خلاص كالذي عدت قدام جميع شعوب نور تجلى لهم مجدا لشعبك إسرائيل المجد لا دائما أبديا.
1: تنوشتمكو بخريستوس تنبكيو تنعاثو.

0: أطرد ميراثا الليل لأن إلى الأبد رحمته
1: ميراثا لعبده إسرائيل الليل لأن إلى الأبد رحمته
0: فيما ذلتنا ذاك

بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا ربنا املانا بمغفرة خطايا.

امين. هللويا كريات.

0: يسون مبارك أنت أيها الرب إله آبانا ومتزايد بركة ومتزايد علوا إلى الأبد.
1: مبارك اسم مجدك القدوس ومتزايد بركة ومتزايد علوا إلى الأبد.
0: مبارك أنت في هيكل مجدك المقدس ومتزايد بركة ومتزايد علوا

0: إلى عرش ملكك ومتزايد بركة ومتزايد علوا إلى الأبد.
1: مبارك أنت في فلك السماء ومتزايد بركة ومتزايد علوا إلى الأبد.
0: بارك الرب يا جميع أعمال الرب، سبحي وزيدي علوا إلى الأبد.
1: بارك الرب أيتها السماوات، سبحي وزيدي علوا إلى الأبد.
0: بارك الرب يا جميع ملائكة الرب، سبحوا

0: الأبد.
1: بارك الرب يا جميع قوات الرب، سبحي وزيدي علوا إلى الأبد.
0: بارك الرب أيتها الشمس والقمر، سبحا وزيدا علوا إلى الأبد.
1: بارك الرب يا سائر نجوم السماء، سبحي وزيدي علوا إلى الأبد.
0: بارك الرب أيتها الأمطار مع الأنداس، سبحي وزيدي علوا إلى الأبد.
1: بارك الرب أيتها السحب والرياح، سبحي وزيدي علوا إلى الأبد.
0: بارك الرب يا جميع الأرواح، سبحي وزيدي علوا إلى الأبد.
1: بارك الرب أيتها النار والحرارة، سبحا وزيدا علوا إلى الأبد.
0: بارك الرب أيها البرد والحار، سبحا وزيدا علوا إلى الأبد.
1: بارك الرب أيتها الأهوية والأنداء،

0: بارك الرب أيها النرود الما سبح وزيد علوا إلى الأبد.
1: بارك الرب أيها البارد والساقي سبح وزيد علوا إلى الأبد.
0: بارك الرب أيها الجالد والسلك سبح وزيد علوا إلى الأبد.
1: بارك الرب أيتها البروق والسحب سبحي وزيدي علوا إلى الأبد.
0: بارك الرب أيتها الأرض كلها

0: بارك الرب يا جميع ما ينبت على وجه الارض، سبحه وزده علوا الى الابد.
1: بارك الرب ايتها الي نبيا، سبحي وزدي علوا الى الابد.
0: بارك الرب ايتها البحار والانهار، سبحي وزدي علوا الى الابد.
1: بارك الرب ايتها الحيتان وجميع ما يتحرك في المياه، سبحي وزدي علوا الى الابد.
0: بارك الرب يا جميع طيور السماء، سبحي وزدي علوا الى الابد.
1: بارك الرب ايتها الوحوش وكل البهائم، سبحي وزدي علوا الى الابد.
0: بارك الرب يا بني البشر واسجدوا للرب، سبحي

0: بارك الرب أرواح وأنفس الصديقين سبحوا وزيدوا علوا إلى الأبد.
1: بارك الرب أيها القديسون الواضع القلوب سبحوا وزيدوا علوا إلى الأبد.
0: بارك الرب يا حنان يا عزريا وميسائيل سبحوا وزيدوا علوا إلى الأبد.
1: بارك الرب يا عبيد الرب

0: في نايتك راسي والأرباب والقوة الشيروبيم والسيرافيم ليغفر لنا خطايانا.
1: اشفعوا فينا أيها الرب حنات غير متجسدين الخدام المتعبين نارا ليغفر لنا خطايانا.
0: اشفعوا فينا يا كهنة الحق الأربعة والعشرين قسيسا ليغفر لنا.

0: داود المرتل وحسقي الودانيال يغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا يوقيم وحنا ويوسف الشيخ وصديق ايوب ويوسف ونيقوديموس يغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا يا ملشي صادق وارون وزكريا وسمعان يغفر لنا.

0: بقية التلاميذ ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا رئيس الشمامسة المبارك استفانوس الشهيد الأول ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا الناظر الإله الإنجيلي ماري مرقوس الرسول ليغفر لنا خطايانا.

0: عنا ثيودوروس وثيودوروس ولوندي وسوبني كاروس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يخلوباتير مركوريوس وابا مينا وابا بكتور ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا سيدي اوكلوديوس وثيودوروس وابس خير وابا اسحاق ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا وسيليدس واوسابيوس ومقاريوس وفيلوساوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا انبابسورا وابا بشي وابا اسيواتك لا اختو ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا الشهداء المجاهدون يوستوس وابا يوتوكليا ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا انبا يعقوب الفارسي والقديسون سرجيوس وواخوس ليغفر لنا خطايانا.

0: أباخر ويوحنا أخو بربرا ويوليانا ودميانا ليغفر لنا خطايانا
1: مطلوب من الرب عنا أيها الشهيدان المجاهد سيد أبدي وإلهي يغفر لنا خطايانا
0: مطلوب من الرب عنا أيها الشهداء المجاهدون يوليوس ومن معه ليغفر لنا خطايانا
1: مطلوب من الرب عنا أيها الشهيدان المجاهد ماري بهنم وسراء أخطول يغفر لنا خطايانا
0: اطلب من الرب عنا ينباس ربامون الاسقف وابصادي وغلينيكوس ليغفر لنا خطايانا
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهداء المجاهدون 40 قديسا بسباستيه ليغفر لنا خطايانا
0: اطلب من الرب عنا ينبا بيروه واتوم ويوحنا وسمعان ليغفر لنا خطايانا
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهداء المجاهدون ابا بيشوي وصديقه Просто

0: اطلب من الرب عنا يا أبا يكلوج القسوة بقول ويا بكف ليغفر لنا خطينا.
1: اطلب من الرب عنا يا أبا يوحنا الهرقلي والسيد فمه

0: يابلو وأبطن موس وأبراهيم واسوس نيوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا رئيس الكهنة العظيم من باب بطرس الشهيد الطاهر ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا أيها الشهيدان الجديدان بسطورس وأرسنيوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا ميخائيل القمص وميخائيل الراهب ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا سيف في الشهداء الذي تألموا من أجل المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا سيدي الأبوين محب أولادهما بنطونيوس وأمبابولا ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا سفرات القديسون وأولادهم لباس الصليب ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا سيدي الأبوين القموسين أمبي وحنا وأمبا دانيال ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا سيد الأبوين محب أولادهما أنبا بيشوي وأنبا بولا ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا أبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس ليغفر لنا.

0: ومن الرب عنا يلقوا القديس أنبا موسى ويحنس كما يغفر لنا خطينا.
1: اطلب من الرب عنا يا أنبا بخوم أب الشركة وثيدوروس تلميذه ليغفر لنا خطينا.
0: اطلب من الرب عنا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه ليغفر لنا خطينا.
1: اطلب من الرب عنا يا أنبا نوفير وأنبا كروس وأبانا بفليتيوس ليغفر لنا خطينا.
0: اطلب من الرب عنا يا أنبا صموئيل المعترف ويوسوس وابولو تلميذي ليغفر لنا خطينا.
1: اطلب من الرب عنا يا أنبا أبولو وأنبا أبيب وأبانا الأنبا بجيمي ليغفر لنا خطينا.
0: اطلب من الرب عنا يا أنبا فكين وأنبا إهرون وأبا هور وأبا فيس ليغفر لنا خطينا.
1: اطلب من الرب عنا يا أنبا برسومة وإفريم ويوحنا وسمعان ليغفر لنا خطينا.
0: اطلب من الرب عنا يا بيفانيوس ومنيوس وارشليديس وارسانيوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا سيد الابوين الناسي كان انبا ابراهام وجورجيل ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا اثناسيوس الرسولي ساويروس وديوسكوروس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا سيليوس وغوريوس وابانا الانبا كيرلوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا 318 في نقيامي من أجل الإيمان ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا 150 بالقسطنطينية والمائتين بأفسوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا أنبا حديد وأنبا يوحنا وأبا نراضي وأنبا برسومة وأنبا رويس ليغفر لنا خطايانا.

0: ومتياس وبولس ومرقس ولوقا وبقية التلاميذ الذين تبعوا مخلصنا.
1: متياس الذي صار عوضا عن يهوذا وكامل بقية التلاميذ

0: أقطار المسكونة.
1: اطلب من الرب أن يسدد الآباء الرسل والإثنى وسبعون تلميذاً ليغفر لنا خطايانا.
0: المصباح المنير في الفيوم وكل مصر من أجل عجائب وآياته ومحبة

0: لأن طوبه الذي يتفهى في أمر المسكين والفقير والله يخلصه.
1: مثل أبونا إبراهيم أبو إسحاق ويعقوب أنت أحببت الرحمة وأكملت الوصايا.

0: الرحمة والشهادة للحق.
1: اطلب من الرب عنا يا بان قديس الأنبا امرأة، واسقف في الفيوم يغفر لنا خطايانا.
0: سبع سنين أكملها القديس جيورجيوس، سبعين ملكا منافق يحكمون عليه كل يوم،
1: ولم يقدروا أن يميلوا أفكار والإيمان المستقيم ولا عز محبته في الملك المسيح.
0: وكان يرتل مع داود قائلا: نحط بجميع الأمم لكن باسم يسوع.

0: المسيح يفرح معك في أورشليم السمية.
1: سلام لك أيها الشهيد، سلام للشجاع المجاهد، سلام لللابس الجهاد.

0: قلبت السميت فلسقت عقلك وقلبك بصليب المتحنن.
1: يسوع المسيح ربنا ملأك بكل حكمة وعلم حتى صرت صيادًا لكل إنسان.
0: تعودت السهر بحرص شديد لتخدم الم

0: الحق أبونا بشوي حبيب الصليب ليغفر لنا خطايانا.
1: كوني أنت ناظر علينا في المواضع العليا الكائنة فيها، سدتنا كلنا والدة

0: اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك،
1: ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا هذا اليوم واعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما عملنا احوال المسلمين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، والمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد يا رب العالمين.
2: امين.

0: بل ناكم مستحقين لسماع صوتك الحنون الممتلئ فرحا يصرخ قائلا
1: تعالوا

0: بهذه التسبيحة اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا.
1: المرداش فيهم والذين رقدوا يا رب نيحهم واخواتنا الذين في كل شد رب عنا واياهم.
0: يباركنا الله ونبارك اسمه القدس في كل حين تسبحته دائما في افواهنا.
1: جيف اسم روت جيف يوت نم بشيري نم ببن مايثو تتريا سجي كيفول تنوش تموس تنتيونس. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايا.

0: نصلي مع بعض صلاة لماري إسحاق السوريين.
1: إلهي أنت لا تأنف من الخطاة، وجلالك لا يشمئز من النفوس التي اتسخت بكل أنواع الخطايا، بل تجتذب كل واحد من الشرور التي بلا نهاية، بما فيهم أنا المتدنس بكليتي، إذ قد جعلتني أهلا أن نطرح على وجهي أمامك، وعطيتني جراءة أن أنطلق باسمك بفمي، أن أنطق باسمك بفمي، رغم أنني إناء مملوء من كل الأدناس وغير مستحق أن أحسب بين أبناء آدم. امنحني يا رب أن أتقدس بتسبيحك وأتطهر بتذكارك. جدد حياتي بتغيير ذهني وبالأفكار النافعة التي تحركها فيا بنعمتك. كن مرشدا لعقلي في هزيزي بك، وهبني أن أنسى عثرات سلوكي بتجديد ذهني الذي تبث فيا. حرك في داخلي اشتياقات جادة مضرمة، ولتكن إرادتي وفق مشيئتك، لأنك أنت الذي تعطي الصلاة لكل من يصلي. اغرس فيا إرادة واحدة، إرادة التطلع إليك كل حين، واشتياق لا يضعف رجاؤه فيك بالإماتات المستمرة من أجلك. امنحني يا رب ألا تكون صلاتي أمامك مجرد كلمات تنطقها الشفاء، بل فلأكن منطرحا على الأرض أمامك في اتضاع القلب الخفي وطوبة العقل. آمين.

0: اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين،
1: لا تدخلنا في تجربة
0: لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد للابد امين. تعيشوا وتصلوا، تفضلوا قربان.

0: المكتبة الصوتية لقادة البابا شنودة الثالث تقدم لكم عظة لقادة البابا
1: عن علاقتنا بالروح القدس وعلاقة الروح القدس بينا، عمل الروح القدس فينا وعملنا احنا مع الروح القدس بمناسبة عيد حلول الروح القدس،
0: وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 مايو سنة 1591.
1: الأب والأب والروح القدس الإله الواحد أمين. إن شاء الله هنعيد بعد أيام بعيد حلول الروح القدس عيد العنصرة، هيكون فيه رسالة بعض الآباء الأسقفة يوم السبت في العشية، عشية الرسامة لها صلوات مخصوصة، ويوم عيد حلول الروح القدس يوم الحد في طقس الرسامة. ندعوكم يعني جميعا للحضور في الكاتدرائية. وبهذه المناسبة أود أني أقول لكم شوية كلام عن علاقتنا بالروح القدس وعلاقة الروح القدس بينا، عمل الروح القدس فينا وعملنا إحنا مع الروح القدس بمناسبة عيد حلول الروح القدس. أول علاقة لينا بالروح القدس إن إحنا بنولد من الروح القدس، بيقول يولد من الماء والروح، وبيقول المولود من الروح روح هو. فأنت أول علاقة

ليك مع الروح القدس هو انك انت بتولد من الماء والروح، تولد من الماء والروح في المعمودية. وبولس الرسول بيتكلم عندي في تيتوس 3:5 بيقول غسيل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. يعني انت في المعمودية بتتغسل من الخطية الأصلية ومن الخطية الفعلية إن كان لك خطايا فعلية، وتأخذ التجديد بالروح القدس في المعمودية. ده أول علاقة ليك في المعمودية. أول علاقة ليك بالروح القدس في المعمودية. تاني علاقة ليك بالروح القدس في سر الميرون، إن الروح القدس بيسكن فيك حينما ترشم وتمسح بالمسحة المقدسة وتصبح هيكلا للروح القدس، والروح القدس يسكن فيك من طفولتك ان اتعمدت في طفولتك. بعد كده وزمان كان بيبقى بوضع اليد، اخذ الروح القدس كان بيبقى بوضع اليد زي ما السامرة اخذت الروح القدس بوضع اليد في اعمال 8، وزي ما اهل افسس اخذوا الروح القدس بوضع اليد في اعمال 19. لكن بعدين بقى بالمسحة، والمسحة دي وردت في يوحنا الاولى 22:27 قال اما نحن انتم فلكم مسحة من القدس. الحاجة اللي بعد كده بقى انك انت تنمو وتتقوى بالروح. يعني عبارة لطيفة جدا قيلت في لوقا 2 في اخر الاصحاح، وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئ الحكمة. تقعد تتقوى بالروح، وبعدين مفروض انك انت تسلك بالروح ولا تسلك حسب الجسد، وتحيا حياة روحية. تقول لي وإيه الحياة الروحية؟ أقول لك الحياة الروحية لها جانبان. جسدك يخضع لروحك، وروحك تخضع للروح القدس، فيبقى الروح القدس بيقود جسدك ويقود روحك. دي الحياة بالروح. وبعدين يكون لك شركة الروح القدس اللي هي البركة اللي بتعطى في اخر كل اجتماع، محبة الله الاب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. يعني شركة الروح القدس زي ما بطرس الرسول بيقول شركاء الطبيعة الإلهية، يعني تشترك مع الروح القدس في العمل وليس في الجوهر ولا في الطبيعة ولا في اللاهوت. شركة في العمل، تشترك مع الطبيعة الإلهية، شركاء الطبيعة الإلهية في العمل وليس في الجوهر ولا في الطبيعة ولا في اللاهوت. ولذلك احنا في أوصية المسافرين نقول اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. وهنا تسأل نفسك، هل انا بشترك مع الروح القدس في كل عمل؟ هل كل عمل بعمله بيشترك الروح القدس معايا ولا لا؟ ده المفروض انك انت تعرف شركة الروح القدس. لما تخش في شركة الروح القدس تظهر ثمار الروح في حياتك، وثمار الروح موجودة في غلاطية 5:22-23 قل أما ثمر الروح فهو محبة وفرح وسلام وطول أناه ووداعة.

تعفف وصلاح وإيمان إلى أبد. يبقى أنت ليك علاقة بالروح في المعمودية في الميرون في حياتك كلها في شركة الروح القدس في ثمر الروح. في درجات معينة مش لكل الناس بقيان. يعني في رومية 12 يقول حارين في الروح، بتاخد حرارة من الروح القدس. وفي أفسس 5 يقول امتلئوا بالروح. امتلئوا بالروح دي درجة معينة، ان واحد ياخد قوة خاصة من الروح القدس غير الحاجات العادية. انت بتقبل الروح القدس في سر الميرون وبتشترك مع الروح القدس في حياتك، ولكن تمتلئ من الروح دي درجة كبيرة شوية. حتى ابائنا الرسل كانوا في بعض اوقات يقول لك حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال، يعني حالة هبة معينة من الروح القدس. عمل الروح القدس بالنسبة للناس في عمل عام لجميع المؤمنين الروح القدس بيعمل فيه، وفي عمل خاص. العمل العام هو هداية الناس وتفكيرهم، هنتكلم على الموضوع وثمار الروح. لكن العمل الخاص بتاع الروح القدس على الأقل فيه نقطتين اتنين. نقطة منهم في العمل الخاص للروح القدس اللي هو المواهب، وليست المواهب لجميع الناس. في ناس بياخدوا مواهب من الروح القدس، ودي جت في كورنثوس الاولى 12 و14. وتاني عمل للروح القدس ومش لكل الناس اللي هو عمل للروح القدس في الكهنوت. المسيح في يوحنا 20:22 و23 نفخ في وجوه تلاميذه القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن امسكتموها عليهم امسكت. دي مش لكل حد. يبقى المواهب ليست للكل، والعمل بتاع الكهنوت ليس للكل. طب ايه عمل الروح القدس اللي بيعمله؟ عمل الروح القدس بيعمل في الايمان. في كورنثوس الاولى 12 يقول لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس. كورنيليوس الاممي حل عليه الروح القدس وساعده على الايمان. الروح القدس بيعمل في غير المؤمنين لكي يؤمنوا، بيعمل في غير المؤمنين لكي يؤمنوا، ويعمل ايضا في غير المؤمنين من اجل صالح المؤمنين. زي مثلا ما عمل في الملوك اثناء السبي في ارطحشستة وكورش، وساعدوا على بناء الهيكل وعلى ترميم اسوار اورشليم. عمل في الملوك زي ما عمل في داريوس اللي كان موجود ايام دانيال النبي وخلاه يقول ان يعبد الله في كل المملكة نتيجة للمعجزة اللي حدثت لدانيال وللثلاث فتن. ممكن ربنا يعمل، ممكن روح الله ايضا يعمل في الخطاة لكي يتوبوا. يعني يعمل من اجل الايمان ويعمل من اجل التوبة، زي ما عمل في اللص اليمين مثلا. زي ما بيقول المسيح ان الروح القدس يبكت على

خطية، فالروح القدس هو اللي يبكت على خطية، الروح القدس هو اللي بيقود الناس للتوبة وللإيمان. ولذلك إذا الإنسان فقد علاقته بالروح القدس لا يمكن تكون له توبة. ده الروح القدس كان أحيانا يعمل فيه أشخاص لا يمكن تظن أن يعمل فيهم، بس في حاجة، إيه هي؟ قبول عمل الروح، الاستجابة له، الاشتراك معه. وإلا هو يعمل وما يلاقيش حد يشتغل معه، يبقى مفيش فايدة. ده أحيانا كان يعمل الروح في أشخاص فيتوبوا بعد كده يرجعوا ثاني، يقولوا كلمة كويسة بعدين يرجعوا ثاني، يتحرك قلبهم بعدين يرجعوا ثاني. زي مثلا فرعون، ياما كان بيحصل بعد كل ضربة روح الله يشتغل فيه يقول أنا أخطأت إلى الرب ما عدتش أعملها ثاني، وبعد كده يترك الروح القدس. فالمسألة مسألة ان احنا لما الروح القدس يعمل فينا نستجيب له ونستمر. ياما انسان بيتبكت على خطاياه ويقول يا رب خلاص ما عدتش، خلاص الحكاية دي انتهت، ندر علي كذا، عهد علي كذا، وبعد شوية راحت رجعت ريمة لحالتها القديمة. فالروح القدس يعمل، ولكن هناك قاعدة، الروح القدس يعمل فيك ولكن لا يرغمك على عمل الخير. الروح القدس يعمل فيك ولا يسلب منك حريتك، فهو بيعمل فيك وحريتك معاك وإرادتك معاك وما فيش ارغام. المهم انت بتشترك مع الروح القدس ولا ما بتشتركش. حياتنا الروحية كلها تتلخص في العبارة دي، الشركة مع الروح القدس، سواء شركة في التوبة او شركة في النمو الروحي. أن الروح القدس يعمل فيك من أجل نموك الروحي، من أجل تقويتك، من أجل حرارتك الروحية، حارين في الروح. الروح القدس بيديك حرارة، بيديك قوة. الروح القدس له عمل في التعزية، يعطيك عزاء روحية، عشان كده سمي المعزي أو الفارقليط. والروح القدس ايضا يعمل في الخدام، في الخدمة، لان الخدمة كلها هي عمل روح الله، سواء عمل روح الله في المتكلم او في السامع، في الخادم او في المخدومين، في الكاهن او في الشعب، هو عمل الروح القدس في الخدمة. والخدمة الخالية من عمل الروح تبقى خدمة زي قلتها، لو أدت ولا جد، تبقاش خدمة روحية حد. ما في أنواع خدمة، في خدمة اجتماعية وفي خدمة مالية وفي خدمة أنشطة وفي خدمة ديناميكية، وما لكن خدمة روحية دي عمل الروح القدس لازم يكون فيه. طبعا عمل الروح القدس في الخدام ده موضوع طويل مش وقت، لكن الكنيسة بتاعت الرسل من أولها كانت كنيسة الروح القدس. الروح القدس هو اللي بيختار الخدام، الروح القدس هو اللي بيشتغل فيهم، الروح القدس هو اللي بيرشدهم، حتى الروح القدس كان هو مصدر المجامع المقدسة. أول مجمع اجتمع في أورشليم قرار بتاعه رأى الروح القدس ونحن ماشي كده. الروح القدس قال لهم افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. الروح القدس هو اللي بيدعو الخدام واللي بيرشد الخدام. الروح القدس هو الذي يتكلم على

ألسنة الخدام لستم أنتم المتكلمين بالروح إيه أبيكم. من الحاجات اللطيفة أن يقال أن إنسان مثلا يحركه روح الله، العبارة دي عبارة كويسة، يعني قريتها مرة في قصة شمشون، يقول في قضاة 13 يقول كان روح الله يحركه، هو اللي بيمشيه. بولس الرسول كان الروح القدس بيحركه، يقول لك اردنا ان احنا نذهب الى بسينية فمنعنا الروح، حبينا نروح لاسيا منعنا الروح، وبعدين جات لهم رؤية يروحوا مقدونيا، ماشي كده الروح هو اللي بيحرك. قال الروح لفيلبس قم ورافق هذه العربة اللي كان فيها الخصر الحبشي، الروح قال لفيلبس قوم وامشي ورا رجلي. وبعدين بعد ما عمد الخصر الحبشي الروح خدوا ونقلوا وجد نفسه في اجدود، ايه الحكايه؟ وداه ومشاه. الروح القدس يحرك الناس، يرشد الناس، سواء يرشدهم داخليا او يرشدهم في الخدمه، او الروح القدس هو مصدر التعليم بالنسبة للخدام، هو المتكلم على افواه الخدام، عشان كده قالوا الروح القدس الناطق في الانبياء. ولم تأتي نبوة قط من جهة انسان، بل تكلم بها اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، هو سبب كلام. قال لهم لستم أنتم متكلمين بالروح أبيكم المتكلم فيكم. وعشان كده نقول من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. جميل جدا أن الروح القدس يكون هو اللي بيكلم الكنائس، ما يقوله الروح للكنائس. في فرق بين واحد بيتكلم من نفسه وفرق بين ان الروح القدس بيتكلم على لسانه. عشان كده ربنا قال للتلاميذ ان الروح القدس يعلمكم كل شيء، يذكركم بكل ما قلته لكم، هو مصدر التعليم، هو مصدر المعرفة. تكلموا حسبما أعطاهم الروح أن ينطقوا. بولس الرسول يقول صلوا من أجلي لكي أعطى كلاما عند افتتاح فمي. الكلام ده واخدينه عطية، الكلمة اللي يحطها روح الله في فمه هي اللي يتكلم بيها. الروح القدس أيضا يعطي قوة، ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا. الشخص الضعيف معناها روح الله ما بيعملش فيه، او هو لا يستجيب لعمل روح الله فيه، لكن منين ما يعمل روح الله تكون هناك قوة. كانت الكنيسة قوية جدا ايام الرسل، بكلمة واحدة بطرس الرسول جاب 3000. ليه؟ قوة الكلمة نتيجة لعمل الروح القدس فيه. إن أردنا قوة للكنيسة لازم نطلب إن روح الله هو اللي يشتغل فيه، هو اللي يتكلم على أفواه المتكلمين، هو اللي يرشد، هو اللي يعمل كل حاجة. ده عمل الروح فينا، واحنا
ايه موقفنا من عمل

0: عمل الروح يعني.
1: موقفنا من عمل الروح اما موقف ايجابي نشترك معاه لاما موقف سلبي. في الموقف السلبي ده قال لا تحزنوا الروح، لا تطفئوا الروح، اتكلم عن مقاومة الروح زي ما استفانوس قال لليهود، قال لهم انتم زي ابائكم بتقاوموا الروح القدس. وفي تجربة روح الرب زي ما بطرس قال لحنانيا وسفير، قال له لماذا ملأ الشر قلبك حتى تجرب روح الله؟ يبقى واحد بيحزن الروح، واحد بيطفئ الروح، واحد بيجرب الروح، واحد بيقاوم الروح، واصعب درجة هي التجديف على الروح القدس. يعني الانسان يقطع كل علاقة له بالروح القدس وكل شركة له مع الروح القدس قطعا نهائيا مدى الحياة، فتصبح لا توبة له وبالتالي لا غفران. في حاجات اسمها مفارقة الروح، يعني الروح يفارق الانسان. ومفارقة الروح على نوعين، مفارقة مؤقتة او جزئية او مفارقة كاملة. المفارقة الكاملة دي زي ما قيل على شاول الملك، وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب، روح الله فارقه، انتهى، هلك شاول، روح الله فارقه. دي مفارقة دائمة. لكن احيانا يكون نوع من التخلي مؤقت عشان الانسان يشعر بضعفه، علشان يصلي بعمق، علشان يتوب، علشان يرجع لربنا، علشان يشوف نتيجة خطيته. دي اسمها تخلي مؤقت، مفارقة جزئية مؤقتة الى حين، غير المفارقة الدائمة النهائية اللي بعد كده لا خلاص. فانت احرص انك لا تحزن الروح ولا تطفئ حرارة الروح فيك، ولا تعمل ما يجعل روح الله يفارقك. ولذلك المرتل في المزمور بيقول العبارة دي اللي احنا بنكررها كل يوم، روحك القدوس لا تنزعه مني، روحك القدوس لا تنزعه مني. لان لو نزعت روحك مني وفارقني خلاص يبقى انتهيت، يبقى انتهيت، مفيش لا قوة، مفيش لا عمل، مفيش لا تبكيت، مفيش لا ارشاد، مفيش حاجة ابدا، يبقى الانسان انتهى. من اجل اهمية الروح القدس في حياتنا، الكنيسة وضعت لنا صلاة الساعة الثالثة التي نطلب فيها باستمرار حلول الروح فينا، عمل الروح فينا. نطلب فيها ان يطهر الجسد والروح، يعطينا ان نسلك في حياة روحية. ده اللي احنا بنقوله، بنقول روحك القدوس يا رب الذي ادعمت به على تلاميذك القديسين ورسك الهار مكرمين في وقت الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا ايها الصالح، لكن نسألك ان تثبته في اعتاقه. احنا بنطلب ان روح القدس يثبت فينا ويعمل فينا. الثبات يعني ثبات عمله، ثبات عمله فينا. وكويس ان احنا كما نصلي لله الابن في صلاة الساعة السادسة، بنصلي للروح القدس في صلاة الساعة الثالثة، وبنصلي لله الاب في غالبية الساعات. يعني يكون لنا علاقة خاصة بالروح القدس، يعمل فينا واحنا ايضا نعمل معاه.

إذا كانت حياتنا تبدأ بالولادة من الروح وبتجديد الروح، فتستمر حياتنا أيضا بعمل الروح فينا. الروح الذي يعمل فينا في سر التوبة ويعطينا المغفرة في سر الاعتراف، ويعطينا الثبات في الله في سر الإفخارستية وفي تحويل الأسرار المقدسة، ويعطينا خدمة دائمة في سر الكهنوت ويعمل في كل الأسرار ويعمل في الكنيسة. الكنيسة هي كنيسة الروح القدس. الكنيسة هي كنيسة الروح القدس. السيد المسيح قال لهم أنا هصعد لفوق وأسيب لكم الروح القدس، هو اللي هيكون معاكم ويكون فيكم ويسكن فيكم إلى الأبد، وهو اللي يرشدكم وهو اللي يعلمكم. أنا عايز تكون ليكم هذه العلاقة بالروح القدس. عشان كده بيقال على المؤمنين أنهم صاروا شركاء للروح القدس. المؤمنين يقال عليهم أنهم إيه؟ صاروا شركاء للروح القدس. الروح القدس هو روح القداسة، فإذا صرت شريكا للروح القدس تحيا في حياة القداسة باستمرار. الروح القدس هو روح القوة، فإذا عشت شريكا للروح القدس تعيش قويا في حياتك باستمرار، قويا في فكرك في قلبك في حروبك في روحياتك أو في خدمتك، يديك قوة. الروح القدس اللي حل على ألسنة من نار لما تشترك فيه يجعل حياتك نارية ملتهبة بالروح، حارين في الروح. الإنسان اللي تلاقيه بارد في خدمته وبارد في طباعه وبارد في شخصيته، ده الروح القدس ما بيشتغلش فيه. الإنسان اللي بيشتغل فيه الروح القدس تلاقيه حار بالروح، ان دخل في خدمة يشعللها نار، ان اتكلم كلمة تلاقيها كأنها كلام من نار، ان نصح نصيحة تلاقي نار دخلت جوه الودان ودخلت جوه الفكر وجوه القلب وبقت نصيحة نارية. انسان ناري، الروح القدس الناري. دي علامات الروح القدس. الشخص اللي فيه الروح القدس تكون فيه ثمار الروح القدس، فيه المحبة والفرح والسلام وطول أناه والوداع والتعفف. تقعد معاه تقول ده إنسان فيه روح الله، تقول ده إنسان إيه فيه روح الله، باين كده فيه روح ربنا. وإنسان تاني تقعد معاه تلاقيه لك نفس إنك تسيبه وتمشي. ليه؟ لا روح ربنا ولا روح بشرية حتى فيه، مفيش روح خالص. عايزين الإنسان الذي يتقوى بالروح وينمو بالروح. الروح القدس ربنا وعد به منذ القديم، حتى عندما كانت الأرض خاربة وخالية يقول وروح الله يرف على وجه المياه. ربنا في سفر حزقيال النبي قال وأعطيكم روحا جديدة وأجعل روحي في قدرة. الروح القدس إذا اشتغل فيك بيقول إيه الكتاب؟ يرسل روحه فيخلق ويجدد وجه الأرض. ليجدد البشر ويعطيهم روحا جديدا وقلبا جديدا، حتى بيجدد وجه الارض كلها. تلاقي النباتات خلصت وطلعت نباتات جديده، الحيوانات خلصت وجت حيوانات جديده، البشر ماتوا وطلع بشر جديد. بيجدد وجه الارض. مش زي الاخ اللي قال ان الارض خربها الشيطان وجه ربنا جددته، ما هو مش فاهم يعني ايه جدد وجه الارض. يقول تجديد الروح القدس. الروح القدس بيعطيك طبيعة جديدة. الإنسان العتيق بيموت

يطلب الانسان العتيق ويعطيك انسانا جديدا على شبه صورة الله. ده عملية التجريد اللي بيعمله الروح القدس في الانسان. المسيح بيقول الذي يؤمن بي تفيض من بطنه.

ربنا. الروح القدس بيحل في الناس في فرق بين الحلول والامتلاء، بيحل على كل احد، لكن الامتلاء هو حالة روحية قوية ليست لكل احد. وايضا الحلول هو حلول نعمة وحلول عمل وليس حلولا اقنوميا. الحلول الاقنومي ده ارتقى وبدعة. الحالة الوحيدة اللي حل فيها الروح القدس حلولا اقنوميا كان حينما حل على السيدة العذراء لكي يوجد منها يطهر جسدها في الاول، وايضا لكي يكون فيها انسانا بغير زرع بشر. نكتفي كده، اتفضل.

0: اللهم اجعلنا مسرح شكري يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع لك الملك والقوة والمجد. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الأب ربنا والأخ يسوع المسيح، لأنه سترنا وعننا حوزنا قبلنا الأشفق علينا وضدنا يتابعنا لهذه الساعة. وأيضا فنسأل أن أحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل محاد وكل سلام الضابط الكل رب لهنا. أيها السيد رب الإله ضابط الكل أبا رب الإله كل يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال، من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حوزنا أشفقت علينا وضدنا. من أجل هذا نسأل نطلب من صلاك ومنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أمحاد وكل سلام وخوف، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام العداء الخفين والظهر، نزاعها عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس حياة الأقارب وكل قوة العدو. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة الرافعة التي لابنك الوحيد ربنا ولينا كل يسوع المسيح، هذا الذي يمكن المجد والكرامة والعزة والسجود تليق به كما من روح قدس. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومسك ستر رافعتك، امحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسمي من خطيئتي، طهرني، عارب باسمي خطيئتي امامي كل حين،
1: اتبرر في اقوالك طالب سحوكم، لاني هانذا بالاسامح وبالابي وبالخطايا ولدتني امي، لانك قد خطبت الحق اذا وضحت لي غوامتك مستراتك، تنضح علي بزوفاك فاطهر، تغسلني فابيض اكثر من ثلج، تسمعني سلام فرح امتاج عظام متواضع، اصرف فكك عن خطايا وامحو كل اثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جديد في احشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، نحن بهجة خلاصك وروح رئاسة عضدني، فعلم الأسماء تركك منافقون ليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاص يبتهج لساني بعدل، يا رب افتح شيء وليخفى فهم تذبيحك، لأنك لو أثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بمحرقات فالذبيحة لا روح منسحق، القلب منكسر متواضع لا يرتله الله، انعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ صارت بعدل قربان ومحرقات، حينئذ يقربون على مذابح.

قوموا يا بني نور سبح رب القوات لك عينينا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمام جسديا انزا من عقولنا نوم الغفلة أعطني يا رب يقدر كي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة نرسل لك إلى فوق تمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكاملة.

فلأن نتوسل قدامك يا ربك قولك فهمني، لا تدخل طلبتي إلى حضرتك يا ربك كلمتك أحييني، طفيت شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، ونفسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى، المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، سلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا، فليقم الله ولا تبدد جميع أعدائه، وليهرب من قدام وجهه كل مبغض اسم القدوس. أما شعبك فليكن بركة ألوف ألوف ربات ربات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحات.

شيء إنني للصلاة وتسبيحة الخدمة الأولى من نصف الليل نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا في القطايا الكثيرة من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته علينا نسبح كلنا مع بعض. طوبى هم الذين بلا عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. طوبى هم الذين يبحثون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه، لأن صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك. حينئذ لا أخزى إذا ما تطلعت إلى جميع وصاياك. أشكرك يا رب باستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ، فلا ترفض.

بما سيقوم الشاب طريق وحفظ أقوالك، من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك، أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، مبارك أنت يا رب علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكام فمك، وفرحت بطريق شهاداتك مثل كل غنى، بوصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك، بفرائضك ألا

كاف عبدك فاحي واحفظ أقوالك، اكشف عن عيني فتأمل عجائب من ناموسك. غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي لاشتهاء أحكامك في كل حين. انتهرت المتكبرين الملاعين الذين حادوا عن وصاياك، انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك هي مش

لاصقت بالتراب نفسي فاحيني ككلمتك، أخبرت بطرقك فاستجب لي، علمني حقوقك وطريق عدلك، فهمني فأتلو في عجائبك، ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك، طريق الظلم ابعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى، لصقت بشهاداتك يا رب فلا تخزني في طريق وصاياك سعيد.

تعلي يا ربنا موسى في طريق حقوقك فاتبعه كل حين، فهمني فابحث عن ناموسك واحفظه بكل قلبي، اهدني في سبيل وصاياك فاني اياها هويت، امل قلبي لا شهاداتك لا الى الظلم، اردد عيني لئلا تعاين الاباطيل وفي سبلك احييني، ثبت قولك لعبدك في خوفك وانزع عني العار الذي حذرته فان احكامك حلوة، ها قد اشتهيت وصاياك فاحيني.

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك قولك، فأجيب معايري بكلمة إني اتكلت على أقوالك، فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر. كنت أسلك في الساعة لأني لوصاياك ابتغيت، وتكلمت بشهاداتك قدام الملوك، ولم أخزى ولا أكتب وصاياك التي أحببتها جدا، ورفعت يدي إلى وصاياك التي وددتها وتأملت.

اذكر لعبدك كلامك الذي جعلتني عليه أتكل، هذا الذي عزاني في مذلتي، لأن قولك أحياني. إن المتكبرين تجاوز الناموس إلى الغاية، أما أنا فعن ناموسك لم أمل. تذكرت أحكامك يا رب منذ الظهر فتعزيت، الكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذين تركوا ناموسك. حقوقك كانت لي مزامير في موضع مسكنتي، ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك، هذا صار لي لأني طلبت حقوقك.

نصيبي أنت يا رب، فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، ارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك، رباطات الخطأ التفت علي، أما شريعتك فلم أنسها، في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك، شريك أنا لكل الذين يخافونك وللحافظين وصاياك، من رحمتك يا رب امتلأت الأرض فعلمني عاشقك.

خير صنعت مع عبدك يا رب بحسب كل قولك، صلاحا وأدبا ومعرفة علمني، فإني قد صدقت وسيك قبل أن أتواضع أن أتكسلت، فلهذا حفظت كلامك صالحا أنت يا رب، فبصلاحك علمني حقوقك، قصر علي ذل المتكبرين، وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك، تجبنا مثل اللبن قلبهم، وأنا لا أكتب ناموسك، خير لي أنك أذللتني حتى أتعلم حقوقك، ناموس فمك خير لي من لوب.

يديك صنعتني وجبلتني فهمني فأتعلم وصاياك. الذين يخافونك يبصرونني ويفرحون لأني بكلمك وثقت. قد علمت يا رب أن أحكامك عادلة وبحق زادتني. فلتأتي علي رحمتك لتعزيني، نظر قولك لعبدك ولتأتي رأفتك فأحيا. فإن ناموسك فهو درسي وليخزى المتكبرون، لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما. وأنا كنت مصابرا على وصاياك، وليرجع إلي الذين يتقونك ويعرفون عجائبك.

طاقة نفسي لا خلاصك، وعلى كلامك توكلت، كلت عينيك من ناظر إلى أقوالك قائلة متى تعزيني، صرت مثل ذاك في جليد، والحقوق للحقوق لم أنسك كم هي أيام عبدك، متى أتجر لي حكم على الذين طاروني، تكلم معي مخالف الناموس بكلام زائل لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق وبظلم قد طاردوني فأن يكادوا يفنوني من الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك نظير رحمتك أحيني فأحصد الشهادات.

يا رب كلمتك دايما في السماوات إلى الأبد، وإلى جيل فجيل حقك. أسست الأرض فهي ثابتة أمرك، والنهار أيضا ثابت، لأن كل شيء متعبد لك. لو لم تكن شريعتك تلاوتي لهلكت حينئذ في مذلتي، وإلى دهر لا أنسى وصاياك، لأنك بها أحييتني يا رب، لك أنا فخلصني يا رب. لأني لوصاياك طلبت إياي، أنتظر الخطاة ليهلكونني. ولا شريعتك فهمت لكل تمام رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا.

محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. علمتني وصاياك أفضل من أعدائي لأنها ثابتة لي إلى الأبد. أكثر من جميع الذين يعلمونني فهمت لأن شهادتك هي درسي. أكثر من الشيوخ فهمت لأني طلبت وصاياك. من كل طريق خبيث منعت رجلي كي أحفظ كلامك. عن كلامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طريق ظلم لأنك وضعت

مصباح لرجلك كلامك ونور لسبيلي، حلفت فأقمت على حفظ أحكام عدلك، تذللت جدا إلى الغاية يا رب حيني كقولك، تعهدات فمي باركها يا رب وأحكامك علمني، نفسي في يديك كل حين وناموسك لم أنسى، أخفى الخطى لي فخا ولم أضل عن وصاياك، ورست شهاداتك إلى الأبد لأنها بهجت قلبي، عطفت قلبي لأصنع برك للأبد من أجل الموكاك.

لمتجاوز الناموس أبغضت ولناموسك أحببت، لأنك أنت معيني وناصري وعلى كلامك توكلت. اعدلوا عني أيها الأشرار فأبحث عن وصايا إلهي، أعددني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي. أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين، رزلت سائر الذين حادوا عن وصاياك لأن فكرهم ظلم. وصى حسبت سائر خطاة الأرض فلهذا أحببت شهاداتك في كل حين. سمر خوفك في لحمي لأني من أحكامك جاء.

قد أجريت حكما وعدلا فلا تسلمني إلى الذين يظلمونني، كن لعبدك كفيلا في الخير لئلا يجوز علي المتكبرون. عيناي قد ذبلت من انتظار خلاصك وقول عدلك، اصنع مع عبدك حسب رحمتك وحقوقك علمني. عبدك أنا فهمني فأعرف شهاداتك، إنه وقت يعمل فيه للرب لأنهم قد نقضوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بإذاك كل وصاياك تقومت وكل طريق

عجيبة يا شهادة لك لذلك حفظت نفسي عن أقوالك ينير لي ويفهم الأطفال الصغار. فتحت فمي واكتذبت لي روحا لأني لوصاياك اشتقت. انظر إلي وارحمني كرحمتك للذين يحبون اسمك. قوم خطاياك.

عادل أنت يا رب وقضاءك مستقيم، أوصيت كثيرا بالعدل والحق الذين هما شهاداتك، غيرا بيتك أكلتني لأن أعدائي نسوا وصاياك. ممحص قولا جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرذول وحقوقك لم أنسى. عدلك حق هو إلى الأبد وكلامك حق هو، ضيق وشد أدركاني وصاياك هي درسي. عادل يا شهاداتك إلى الأبد فهمني فاح يا

صرخت من كل قلبي فاستجب لي يا رب، إني أبتغي حقوقك. صرخت إليك فخلصني لا أحفظ شهاداتك. سبقت فقلت في غير وقت، وصرخت على كلامك توكلت. سبقت عيناي وقت السحر لأدلهك في جميع أقوالك. فاسمع صوتي يا رب كرحمتك، وبحسب أحكامك أحيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني، وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب، وكل وصاياك حق هي. منذ البدء عرفت من شهاداتك أنك إلى

انظر إلى مزلتي وانقذني، فإني لم أنسنا موساك. أحكم لي في دعواي ونجني من أجل كلامك، أحيني. بعيد هو الخلاص عن الخطاة، لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك أحيني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتئبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك يا رب أحييني. بدء كلامك حق وإلى الأبد كل أحكام.

الرؤساء اضطهدوني بلا سبب من أخوالك جذع قلبي. أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. أبغضت الظلم ورزلته، أما ناموسك فأحببته. 7 مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك. فليكن سلام عظيم للذين يحبون اسمك وليس لهم شك. توقعت خلاصك يا رب ووصاياك حفظتها. حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها جدا. حفظت وصاياك وشهاداتك وكل طرقي.

فليد توسلي قدامك يا رب خولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب كلمتك احييني تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لسان يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك

0: امين.
1: حينئذ نشبه ملكوت السماوات 10 أزهار أخذنا مسبحهن وخرجنا لاستقبال العريس، 5 منهن كنا جاهلات و5 حكيمات، فأخذنا الجاهلات مسبحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في عينتهن مع مسبحهن. ولما أبطل عريسنا يأسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخنا وهذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه، حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مسبحهن. فقالت الجاهلات الحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مسبحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قالت لعله لا يكفينا وإياكن. فذهبنا بالحري إلى الباعة وابتعنا لكن. فلما ذهبنا لابتعنا جاء العريس المستعد، دخلنا معه إلى عرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذارى قالت ربنا ربنا افتح لنا. أما فأجاب وقال حق أقول لكن إني لا أعرفكن. فظهر إذن لأنكم لا تعرفون اليوم الساعة

0: نقول مع بعض:
1: ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظر يا نفسي لئلا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة: قدوس قدوس قدوس أنت يا الله، من أجل والدة الإله ارحمنا.
2: زوكسا باتريك ايو كي اجيو بنفماتي.
1: تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي وأضيئي مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل: ها هو ذا الختن يأتي في نس قد هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارج قارعة مثل الخمس العذار الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم وينعم عليك بعرس مجد الإله.

أنت هي سور خلاصنا يا والدة الإله العذراء الحسن المني غير المنثلم. ابطلي مشورة المعاندين، حزن عبيدك ردي إلى فرح. حصني كنيستنا عن رؤسائنا حاربي، وتشفاي عن سلام العالم، لأنك أنت هي رجاؤنا يا والدة.

0: آمين.
1: أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنت الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
0: زوكس باتريك ايو كي اجيو بنفماتي،
1: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجينا.

0: آمين.
1: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
2: اللهم ترافع علينا اسمنا وارحمنا في الأخطاء الكثيرة. آمين. كريا لايسون كريا لايسون يا رب وارحم.
0: كريا لايسون كريا لايسون ارحمنا يا الله.
2: كريا لايسون كريا لايسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا لايسون كريا لايسون يا رب وارحم.
2: كريا لايسون كريا لايسون ارحمنا يا الله.
0: كريا لايسون كريا لايسون اسمعنا وارحمنا.
2: كريا لايسون كريا لايسون يا رب ارحم.
0: كريا لايسون كريا لايسون ارحمنا يا الله.
2: كريا لايسون كريا لايسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا لايسون كريا لايسون يا رب ارحم.
2: كريا لايسون كريا

0: يسوع
1: قدوس قدوس قدوس رب سبعوت السماء والأرض ملأت مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث قدوس ارحمنا يا رب. لا القوات كن معنا، ليس لنا ما يمشي لنا نقاتنا سواك.

عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخير.

أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن الذين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبدي. ناخد دقيقتين كده نرفع قلبنا لربنا واحنا في نص الليل.

بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. من أعماق قلوبنا يا ربي نشكرك يا من يا ربي بتسمح لنا لحنا نقف قدامك ونتكلم معاك كأبناء كأصدقاء كمحبوبين ليك. واتصلى يا ربي وباب السماء المفتوح لينا دايما، ده امتياز خاص يا رب أعطيته لينا لحنا نيجي يا رب ليك في كل وقت وننسكب عند قدميك ونفتح قلوبنا ليك ونتكلم معاك يا ربي حديث من القلب. علمنا يا رب ازاي نقف قدامك، علمنا يا رب ازاي نتكلم معاك. انت يا رب مش عايز كلمات الفم، بل عايز يا رب صراخ القلب والأعماق. علمنا يا رب ازاي ننسكب امامك زي المرأة الخاطئة اللي تركت كل حاجة في الدنيا وخطاياها وسيرتها الماضية وانسكبت عند قدميك. ما كانش ممكن يا رب توب وهي بعيدة عنك، لكن جاءت يا ربي والتمت عندك في حضنك وتلامسك معاك يا رب وامتلأت قوة قيامة من عندك، ففاضت يا رب أعماقها بدموع كثيرة. وهذه يا رب هي التوبة الحقيقية. احنا بنتكلم عن التوبة كتير، لكن يا ربي مش هنقدر نتوب بدون ما انت تتوبنا، وانت يا ربي تدينا قوة قيامتك لترفعنا من التراب ومن الوحلة وتغسلنا يا رب من كل نجاساتنا وكل سلبياتنا وتحررنا يا رب من كل الرباطات ومن كل الميول وتشفينا يا رب من كل الجراحات يا ربنا الحبيب يسوع. واحنا واقفين قدامك يا ربي احنا واثقين من حبك الكبير لينا. طول ما يا ربي حضنك المفتوح على الصليب وخلاصك يا ربي اللي بتقدمه لنا في كل وقت، ده دليل حبك يا ربي ينهمر من حضنك ومن جنبك المفتوح كنهر فياض ليغمر كل نفس. علمنا احنا يا ربي ازاي نحمل هذا الحب الناري في احشائنا في اعماقنا في قلوبنا في وجداننا الداخلي يا رب. علمنا يا ربي ازاي نحبك بالحقيقة، ولما نحبك يا ربي ندوس على كل ما لينا في الحياة. حبك يا ربي نار إلهية تحرق كافة الشوائب وكل يا ربي الضعفات. بدون هذا الحب يا ربي مش هنقدر نمشي ولو خطوة واحدة. لما نبص يا ربي لقديسيك، لما نبص يا ربي لكل الذين حبوك، قد ايه يا ربي محبتك غيرتهم وقدستهم وطهرتهم ونقتهم، جعلتهم يا ربي كأنوار في الطريق إلى السماء. ننظر يا ربي إلى أمك الست الطاهرة العذراء مريم، كيف أحبتك من أحشائها وعاشت ليك يا ربي كل أيام حياتها، فاستحقك أنها تحملك في أحشائها وصارت لك أما. أعطينا يا ربي إزاي نحملك في حياتنا الداخلية من يوم اتعمدنا يا ربي وسكنت في احشائنا بروحك القدوس الناري. فعلمنا يا ربي ازاي نعيش في صداقة روحية نقية مع روحك القدوس في داخلنا، فتتقدس اعماقنا يا ربي ونياتنا وقلوبنا وكل ما فينا. عندما ننظر يا ربي الى كل قديسيك

وشهدائك الذين أحبوك بكل ما يملكون. أعطينا رب ازاي نحبك زيهم، وانت اللي علمتنا تقول لنا انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. واحنا رب بنحتفل بسيرة عطرة، سيرة الأنبا أبرهام، انسان عادي ولكن في الحقيقة هو مش عادي، لانه امتلأ من محبتك النارية فصار كأنه ملاك من السماء، صار يا ربي كأنه واحد من الملائكة السمائيين، عاش على الأرض ولكن قلبه كان مرتفع ليك. كل حياته يا رب، كل ثانية في حياته عاشها لأجلك. أدي يا ربي هذه النفوذ صارت عظيمة لأنها ارتبطت بيك وامتلأت من روحك القدوس الناري. علمنا يا ربي، وحياتنا اللي بتجري يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وسنة بعد سنة، يا رب سامحنا على اللي فات، سامحنا يا رب على أي استهتار ولا أي لا مبالاة ولا أي تأجيل ولا أي ضعف سقوط، ولكن يا ربي بمحبتك تقيمنا ثانية وتملأنا يا ربي من قوة قيامتك يا ربي لترفعنا فوق مستوى العالم، لنعيش يا ربي قديسين ومقدسين في اسمك القدوس، لنكون يا ربي بالحقيقة أبناء ليك وأبناء للقيامة. عودنا يا ربي عن السنين التي أكلها الجراد، علمنا يا ربي إزاي نسلك كأولادك في هذا العالم. إن كان يا ربي الخطية بتزداد والشيطان بينشط وبيحارب أولادك وكنيستك، لكن احنا واثقين أنت صخرتنا وأنت قوتنا وقيامتنا. مش ممكن يا ربي كنيستك تقع، أو مش ممكن نفوس اللي حبيتك وارتبط بيك يا رب تضيع. نصرخ لك يا ربي في هذه اللحظات من أجل كل نفس تعبانة أو كل نفس ساقطة أو كل نفس بعيدة أو كل نفس كسلانة، مين يقومها ومين يجذبها ليك إلا أنت يا ربي. النفوس المريضة اشفيها، المحبوسين يا ربي في السجون قادر يا ربي ان انت تتوبهم، والمظلومين يا ربي قادر ان انت تنصفهم، اللي عندهم مشاكل وعندهم متاعب، البيوت المنقسمة يا ربي قادر ان انت تخش وتقتحم هذه البيوت. انت ملك السلام، تعطينا سلامك وتقرر لنا سلامك. النفوس يا رب المربوطة بخطايا النجاسة وكل انواع الشر، فيش حد يقدر يا رب يحررها إلا أنت. بعصا صليبك يا رب المحيين تشد يا رب الغرقانين في بحر العالم وفي شهواته وفي نجساته. بقوة يا رب هذه الخشبة المحية تشد يا رب الساقطين وتقيم المائتين في خطاياهم، وتقيم يا رب الموتى من قبورهم. يا رب إن كان الشيطان بينشط يا ربي، لكن احنا اولادك وحسب وعدك اللي انت تحافظ علينا وتستر علينا وتقودنا يا ربي في موكب نصرتك، تسندنا يا ربي بقوتك لان مناش غيرك وانت ابونا السماوي. اتحنن علينا يا ربي من سماواتك، المس كل قلب، المس يا ربي كل بيت وتحل فيه بمحبتك وفرحك وسلامك، تطرد يا رب كل نكد وكل غم وكل انقسام. جمع كنيستك يا رب على مستوى العالم كله لتقع كل الاختلافات وكل الأفكار وكل الزوات يا رب اللي كل واحد بيعمل بذاته. يا رب وحدنا فيك، ودي طلبتك في صلاتك الوداعية، زي ما أنت والآب واحد جمعنا فيك لنكون فيك يا رب واحدا كل مؤمنيك في العالم كله. اذكر يا رب خلاص البشرية، حتى خلاص غير المؤمنين الملحدين والناكرين يا رب حبك وناكرين خلاصك. يا رب شد الكل الى حبك، وانت لوحدك يا ربي، انت الوحيد اللي تقدر يا ربي تتوب الكل، مناش غيرك، انت ابونا السماوي واحنا اولادك. نتشفع بيك يا أمنا ست العذراء الطاهرة الحنون، أحشائك الملتهبة بنار صليب ابنك تتشفع لنا.

وتذكري كل نفس، اذكري البعاد، واذكري في كل بلد، اذكري في كل كنيسة، اذكري الكل وتشفعينا وتحنيني ابنك علينا. شفاعتك الملاك الجليل ميخائيل ملاك السلامة، ماري مرقس وماري جرجس وماري مينا القديس مرقوريوس أبسفين، الأمير تدرس، الأنبا أبراهام، البابا كيرلس حبينا، أبونا بشوي، بركة أبونا ميخائيل إبراهيم. اسمعنا يا رب لما نقول لك بالشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبدي. ممكن نبتدي الهوس الأول تنسينه.

تسبيح يا حبيب المسيح، سرتك منارة مليئة بالطهارة بدر

والصلاة والسلام على نبينا معلمنا لواء البشير بركاته علينا الآن يا سيدنا عبدك بالسلام حسب قولك أنا أبصرة خلاصك الذي عندك قدام نورا سنجل مجد شعبك إسرائيل.

0: نصلي بالخدمة الثانية والثالثة.
1: شو يسنام شو يسنام خلفراني بفيوتني بشيرين ببنى بماء الثواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الخدمة الثانية من صلاة نص الليل نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى وماذا تزاد بإزاء اللسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن خضار. طويلا سكنت نفسي في الغربة مع مبغض السلام، كنت صاحب سلام وحين كنت أكلمهم كانوا يقاتلونني.

رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسلم رجلك للزلل فما ينعس حافظك، هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظل عدك اليمنى، فلا تحرق الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وإلى الآباد. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل، يعترفون لاسم الرب. هناك نصبت كراسي للقضاء، كراسي بيت داود. اسألي عن آل سلامتك يا أورشليم، والخصب لمحبيكي. ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل أخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام، أو من أجل بيت الرب إلهنا التمست لك الخصب.

0: فلما دخل بيت الفرسي ارتكب، وإذا مرة كانت خاطئة في المدينة، فلما عملت إنه متكي في بيت الفريسي، أخذ قارورة الطيب وقف من وراء عند رجلي باكية، ودتب القدمي بدموعه وتمسحهما شعر راسه، وكانت تقبل قدمي وتدهما للطيب. فلما رأى فريس الذي دعا ذلك قال ما حدث نفسه، لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمست منها حالها أنها خاطئة. فأجاب يسوع قال له يا سمعنا عندي كلمة أقول لك. فقال قل يا معلم. قال كان لدائن ما دينان على واحد 5 سنين على دينار على آخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيهما فانا تمسحهما كلاهما، فمن منهما يحب اكثر؟ اجاب سمعان وقال اظن ان الذي سامحه بالاكثر. فقال له بأصواب حكمت. ثم التفت الى المرأة قال سمعان اترى هذه المرأة دخلت بيتك وما رجلي لم تعد وما هذه؟ فقبلت دموع رجلي ومسحتهم شعر ولم تقبل فمي، وما هذه؟ فما دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم دهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك إن خطاياك كثير مغفورة، لأن أنا أحببت كثيرا، والذي يغفر له قليل ويحب قليل. ثم قال لا مغفور لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم من هو هذا الآخر الذي يغفر خطاياي؟ فقال ما رأيني إيمانك خلصك فهذا بالسلام مجد لآدم لكن من قول السلام
1: Την ώστε μοκοβε Χριστός νεμ πεκιώτεν αγαθός νεμ πιεπνευμα εσουέμ ζε ακή αγ μονναϊνόν. Αυτήν η αραβία νεμπίαν δουμόν καθήρα καμάτιτ μονζιλ χαδίμ λελ μαρα λχάτια. Βαγάνι μουστάχικν ανεμπί λεχαδεμέκ ελετάνι αυτακατάνι μον τρίκ الضλάλα. وأقدم لك طيبا فائقا وأقتني لعمر نقيا بالتوبة، لكي أسمعنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن إيمانك خلص. إذا ما تفطنت في كثرة أعمال الردية ويأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية، إنما على نفس المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني. السماوات تطوي بكيت ممتلئة نعمة العروس بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلاد غير المدرك. يا والدة الإله يا أم الرحمة والخلاص تشفعي من أجل خلاص نفوس

0: العالمين.
1: أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح وخلص نفوسنا.
0: زوكس باتريك أيو كياجيو بنفماتي.
1: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام

0: الأموات والصعد إلى السموات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثمنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسم القدوس. أبانا أخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوت كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلأ مجدا عذراء كل حين، والد له أم المسيح اسعدي صلواتنا ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح لهنا العذراء القديسة، اسألي الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم وآت لها قديسة الشفيعة الأمينة الجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته لكي ينعم لنا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: شوي سنة أنا صلاة وتسبيح الساعة الثالثة، الخدمة الثالثة من نصف الليل، نقدمها للمسيح ملكنا. مزامير ترتيلة بنا داود النبي الملك بركاته علينا أمين. من الأماء صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مزغيتين إلى صوت ضرعي. إن كنت للآثام راسدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي للموسك، انتظرت نفس الرب من محرس الصبح لليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل، لأن الرحمة من عند الرب وعظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل

يا رب لم يرتفع قلبي ولم تسائل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي أعلم مني. إن كنت لم أتضع لك رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي. فليتكل إسرائيل على الرب

اذكر يا رب داود وقلتي كما أقسم للرب ونذر إلى يعقوب أني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لله يعقوب. ها قد سمعنا به في أفراث وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه ونسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف. لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عاد وشهادات التي تألم إياها فبنوهم أيضا يجلسون على كرسيك، لأن الرب اختار صيون ورضي مسكنا له. هذا هو موضع راحتي إلى أبد الآباد، ها هنا أسكن لأني أردت. لصيدها أبارك بركة، لمساكنيها أشبع خبزا، لكهنتها ألبس الخلاص وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرن لداود، هيات سراجا للمسيح، لأعدائي ألبس الخزي وعلي زيرقه.

0: بشير والتلميذ طه البركات علينا امين.
1: لا تخف يا قطيع الصغير، لأن أباكم سرا يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم واعطوا صدقة، واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد سوس. لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. لتكن أحقاكم منطقة ومصابيحكم مقادة، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذي إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويطكئهم ويقوم ويخدمهم. وإذا جاء في الهزيئة الثانية أو جاء في الهزيئة الثالثة وجدهم يصنعون هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. وهذا علموا إنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولا يدع بيته وينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفون يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس: يا رب، ألنا قلت هذا المثل وقلته للجميع؟ فقال الرب: من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هذا. حقا أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله. فإذا قال ذلك العبد الرديء في قلبه: إن سيدي يبطئ في قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه، في الساعة التي لا يعرفها، فيشق من وسطه ويجعل نصيبه عظيم الإيمان. والمجد لله دائما.
0: تين أشتمك بكريستوس نمبك يوتنا أغاثوس.

بعين متحننة يا رب انظر إلى ضعفي، فأما قليل تفنى حياتي وبأعمالي ليس لي خلاص، فلهذا أسأل بعين رحيمة يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكني.

أن الديان حاضر. اهتم يا نفسي وتأخذ وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. فلهذا أشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت ومحب

يا والدة الإله المكرمة، خلص الذين التجوا إليك بإيمان من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص

0: آمين.
1: أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالي الكل كانت الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
0: زوكس باتريك أيو كياجيو بنفماتي.
1: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي.

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة، آمين.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبوت السماء والأرض نبتهم مجدك ورامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله قواتكم معانا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح على الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من اسم القدوس الذي دعو علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لمذنبين إلينا.
1: ربنا أنا كملك القوة والمجد للأبد أمين.
0: زوكساسيوس من قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لو البشير، بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى لهم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنا أقول نفهم أقوالك المحية، وانهضنا من ظلمة خطية القاتل النفس، واجعلنا أهلا نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي ومبارك يا أبي، كرس الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب السهل لنا في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجاذينا من كثرة أثمنا، لأنك وحدك متحن طويل أنا كثير الرحمة. بشفاعة سيدتنا كنت لها قديسة مريم، شفاعة جميع مصاف قدسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في قلوات كل ساعة في السماء والأرض مسجود له مجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويعرف خطى الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاتم ثم يرجع ويحيى، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بخيرات منتظر. يا رب اقممنا في هذه الساعة وكل ساعة البطن، سهل حياتنا، ارشدنا العام بصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكة القديسين نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، نصل اتحاد الإيمان وعرفنا غير محسوس وغير محدود، فإنكم بارك الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين قل بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوت، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوى والمجد الأبدي.

0: نيفو انتو بهم بشوي ساري بيقول تبقى فاموسين ميو ان اس بي كام انت فكاني نو في نو نيفو انتو بهم بشوي ساري يقول افاطا كون فتكين ان يانتي وزور اس بيف ماسي تستفكاني نو في نو نيفو انتو بهم بشوي ساري يقول فشنو تبارش من ازري تيس نافا في صافيف ماسي تستفكاني نو في نو نيفو انتو بهم بشوي ساري يقول افا نو فرن ما فقلو اس نم بن يكف نو تي يستفكاني نو في نو نيفو انتو بهم بشوي ساري يقول افا سموين بي امولوكو تيس نمو سابولو نف ماسي تستفكاني نو في نو نيفو انتو بهم بشوي ساري يقول أبا أبول أبا بيب نم بنيوت أبا بيجي من تفكان إنو في نو نيفو تبهي مبشوي ساري يقول أبا إفكن نم أبا هرن نم أبا هرن أبا في استفكان إنو في نو نيفو تبهي مبشوي ساري يقول أبا بسونا نم فرين نم يوهن نسلم سيمي يون تفكان إنو في نو نيفو تبهي مبشوي ساري يقول أبي فن يوسن مني يوسن أرشل ليتي سنمارسن يوستفكان إنو في نو نيفو تبهي مبشوي Κόρος τευκέν εννοώ βίνα νίβουν. Του βέμε ψε σέρε γέγον βασίλειος, μοραλιός, εμπενιό το αχύρον, κόρος τευκέν εννοώ βίνα νίβουν. Του βέμε ψε σέρε γέγον πισόμ τη σμίτη αυτού, τι χενή και αδίπινα την τευκέν εννοώ βίνα νίβουν. Του βέμε ψε σέρε γέγον πιστή, βικόλ τα στην πλήση, νεμπες να σχεντεύσω, τευκέν εννοώ βίνα νίβουν. Του βέμε ψε σέρε γέγον αβάζει αφαιού, ένες μισή με βαρσούμε να βάτη, γιν τευκέν εννοώ βίνα νίβουν. Του βέμε ψε σέρε γέγον αβά, εμπρόμπι, λιγουμένος, νεμπενιό το αβά, μορκος τευκέν εννοώ βίνα νίβουν. Του βέμε ψε Sare Yegon, Yakulus and Tain, Stavro, Stavgo, Cable, Hinisha, Viftifkan, and Novino, Nevon, to him, if she said Yegon, I should say Burkustantinos, Nimilaniti, or Defkan, and Novino, to him, if she said Yegon, the islands of Importenos, Nisher, and Tobacus, Tefkan, and Novino. To be a mepshoy sere yegon ni esto wem tpayo Piyoy kata ve front of ken en novi na nevo O saftu stene chisi emu ok nem pi em no Zos David jen tok pepi o wip sha e ni kata et taksis men chi se dik To be a mepshoy sere yegon pen yos war matrayal chi zbava to adus gar shi rest of ken en novi na nevo Te met nishti o mare ya ti parthenus en atto lebes unim pi chi sim pi vini eta solomon saji ez vid تمومين او ات انقل خاتي ام بي لي فانو ستا بي اي موت انتي مثنو تي في في ناني اريمي سي ناني امانو ايخن تي مترام بارتيني كي اف اي تيني كلير ونمو سن ايخن اثن تورو نيفي اوي كاتا بي اوش تاب اوش امو فن جيف نيوت بطري يارشيس اتف اي بي اب اورو داويد اف اي اف وك في ناني شيريني او تي بارتينو سي اورو امين الي تيني شيري بشوشون تي بنجن سر ايك بونان امانو تنتي هواري بن مبت ابرستات سيتن اوت نارم بن شوز بغرستوس تفكان النوبي نانيبو كيريوس بخرستوس افسوت بن نف ابوستولوس ست بيتروس نم انزري يسيو انس نم ياكوبوس ليبون فيلبوس نم ماتيوس بارسولوميوس نم توماس ياكوبوس تافيوس نم سيمون مكرانيوس تديوس نم ماتياس بافلوس نم ماركوس نم لوكاس نم سبين تيني ماثيتيس نيتاف موشين سبين سوتير ماتياس فيتاف شوبي انشيفيو انيوزوس نم بوكيبو نم سبين نيتاف موشين سبين نا في فول هيجين فويم بكاهي تير فأو نوسا جي أفو شا أفريكس إكوميني تو بهم بشوي سري يغن شوي سنيوتي أبوستولوس نبكش بس نوفي ماثي تستفكان النوفي نو نيفو ماركوس بي أبوستولوس أو بي أف أنجيلس تي إس بي مثري خاني إم كافن تي بي منوغي نسنوتي أكي أكرو إني روني تنبك أبانجيليون أكت ساونا فيوت نمشيري نم بن نمو إسوه أكن تني فول خين بكاكي إخوني بي أو أيني مياك تيموني بوي كن تي إب أون خطفي إبسيت فول خين تفي أبتي أبتي اسمو نخري إن خيتن جري فلتي شيرين أكف مارتيروس شيري بي أف أنجيليس تي شيري بي أبوستولوس ماركوس بي ثيوري موس
1: تبين مشو شيري
0: أغم ثيوري موس أنجيليس تي ماركوس بي أبوستولوس تفكان إنو بي نو نيفون شاش فين رمب أف غوكي فلش فيث أو أب غيورجيوس ربش فين أورون آنو موس إفتي هابرو فين ميني إن
1: بويج
0: وانا بفلوغيس مسو زيب فناتي إن سوتو نو زيت إفنشتي نايغي إخوني بورو بيخريستو نفير بسالي نمدا في جافكو تيرون جنيث نصيرون لاخن فاين سوس بينو تاي تشيم باتشيم بشيش نمو بوني
1: شيغات بيبكتاي وبشوي سبور غورغي وصاري بغرستوس راشيني مكان يارو سليم انتيت في
0: شيري ناكوب مارتيرو شيري بي تشوي جنجني او شيري بي افلو فوروس باشوي سبور غورغي وصاري بغرستوس
1: راشيني مكان يارو سليم انتيت
0: في المصباح المنير في الفيوم وكل ميس من اجل عجيبه اياته ومحبته للمسيح ذو الاكليل للجوهر صديق السواح والابرار والانبياء الذي تابع سيدنا هو الأنبا إبراهام أسقف الفيوم الراعي الحقيقي معلم الفضائل داود أعلمنا بالحقيقة
1: بالذي يتفهم
0: في أمر مسكين وفقير والله يخلصه مثل أبونا إبراهيم أبو إسحاق ويعقوب. أنت أحببت الرحمة وأكملت الوصايا تعودت الشهادة للحق وتعودت أكمع الفقراء.

0: ما حبوا الأرضيات بحثا أبنية جديدة، لكنك بنيت في السماء أبنية سمي. كم هي عجيبك، شفيت المرضات، نبأت بالعظائم، أخرجت الشياطين. صرت لنا قدوة بسيرتك الطاهرة، بالمحبة والرحمة والشهادة للحق.
1: اطلب من الرب عنا بابراهام اسقف الفيوم ليغفر لنا خطايانا.
0: أبانا الحبيب بشوي طلبت السميات، فلسقت عقلك وقلبك بصليب متحنين. يسوع المسيح ربنا منعك بكل حكمة حتى صرت صيادا لكل إنسان. تعودت صار بحرص شديد لكي تخدم مسيح ربنا وتحضر كل أحد إلى حضن الله الآب.
1: توبك بالحقيقة يا بنا بشوي المحبوب، كان الحق حابب مخلصنا.
0: هو ذا أمك العذراء وميخائيل اسم ملائكة كذا القديس جيورجي يسبحون معك في الفردوس.
1: عظيمة هي كرامتك يا بنا القمص بشوي، يفرح المسيح معك في أورشليم السماوية.
0: السلام لك يا قديس، السلام لك يا طوباوي، السلام لك أيها الكاهن أبانا الحبيب بشوي.
1: اطلب من الرب عنا يا كاهن الحق أبونا بشوي حبيب الصليب ليغفر لنا خطايانا.
0: شوبين ثواري سوم سيجون خني ماتيتشو سي تاركين خيتو تنشسم ترينت او توكوس ام بارثينسن سي يونيفين
1: ماتي يوم في طاري ماس بن سوتير ناغاس ستفالنا في سي بولارون تسمني انت بيريني
0: شيريني او تي بارثينو سورم من اليسيني شيرب شوشن تيبن جنس لك فونان امانو اي
1: تنتي او واري بن ميبوت ابرستاد ستين اوت نارم بن شوشن بفرستو تفكارن نوبين.

0: مارو اسمو اي بيفرانيث او ابخن او خورو سليلو اخن او كيم كن او بصال تيري مارو ايرب صاليني ايرو
1: جيب شوي سيناتي ماتي جيم تفلا او سليلو ابنو تشيسيم برافشن او غاي
0: ايفي شو شمو انجين

0: روحنا كان بالون نسيتو اسمي الليل ويا
1: اسمو ويروف كان كان فالون انت وش لي لو الليل ويا
0: ني فيني بين مارو اسمو تيرو افرون مش اسبنو تي الليل ويا
1: يا الليل سكسافاتري كي اي او كي اجي او بنفماتي الليل ويا
0: كيني كاي كي استو سي او نستوني او نامين الليل ويا
1: سي او سي او سي مون الليلويا
0: الليلويا الليلويا في وفاق النوتي بي الليلويا
1: فليفرح ويتهلل طالب الرب الملازمون كل حين في تلاوة اسمه القدوس هؤلاء هم الأشجار التي تكلم أجلها مرتل داود إنها نابت عند مجاري المياه تعطي ثمرة كاملة مجرى المياه ومخلصنا ربنا يسوع المسيح والملازم له تحيا نفوسا يعلمنا في الكتب المقدسة أنفاس الله أن نكون رحومين على الخالق التي خلق أيضا أن المحبة لا تسقط أبدا كقول الحكيم بولس الرسول المحبة لا تتكلم من أجلها الرسول للقديس أي اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح
0: إذا ما أحببنا اسم الخلاص الذي ربنا يسوع
1: المسيح وصنعنا

ملائكته المقدس من قبل الرحمة خالوا سلوط البار من الشدات الصعبة التي آتت على سادو. من قبل الرحمة استحق كرنيليوس أن ينال الصبغة من يد أبينا بطرس. فإن كنا معوزين من أموال هذا العالم وليس لنا شيء لكي نعطيه صداقة، فلنا الجوهر اللؤلؤ الكثيرة الثمن الاسم مملوء مجدان الذي لربنا يسوع المسيح. إذا ما لازمنا في إنساننا الداخلي فهو يجعلنا أغني حين نعطي آخرين. ليست أموال هذا العالم الزائل التي نطلبها، بل خلاص نفوسنا بتلاوة اسمه القدوس. إشوبان شانير بصالي مارين جوسخن أوهلوك جيبن تشويس بخريستوس.

0: السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل
1: وحيده أتى وتجسد منك.
0: عظيمة هي كرامات مريم أكثر من

0: رأيت بابا أحد المشرق مختوما بختم عالي
1: ولم يدخل في أحد إلا رب القوات دخل وخرج وبقى مختوما على حاله
0: الباب هو العذراء التي ولد مخلصنا وقد بقيت عذراء بعد ولادته
1: مباركة يا ثمرة بطني كمن ولدت الله إلى العالم كي ينقذنا من يدي الظالم غير

0: أكثر من كل على الأرض، لأن كلمة الآب أتى وتجسد منك.
1: ومشي مع الناس برؤوف ومحب البشر حتى خلصني نفوسنا بظهور مقدس.
0: فلنسجد لمخلصنا محب البشر الصالح، لأن

0: اليوم الطائر علو بهذه التسبيحة اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا.
1: المرضى اشفيهم والذين رفضوا يا رب نيحهم واخواتنا الذين بكل شدة يا رب عنا واياهم.
0: ليباركنا الله نبارك اسمه القدس في كل حين تسبحته دائمة في افواهنا.
1: جاف اسم روت جاف يوت نمشير
2: نم بنم ما اسقوا تتريا سجيك بولت
3: تنشيسي أمو نعظمك يا من الحقيقة المجدكات على الله قديسة وعيدة الإله لك وعيدة الإله مخلص العالم أتو خلص بسم مجد لك يا سيدنا ملك فخر رسك من الشهداء من سباتك نيد غفران خطايا نبشر بسألوس قدوس له وطرح نزق الله المجد يا رب ارحم بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب

عبد الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الواحد، نور من نور لا حق من لا حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس مريم نظرة تأنس وصلب عنا لحظة وسلم وكبرى قام من

0: قدوس قدوس قدوس رب السبوت السماء الأرض نأتين مجدك كرامتك ارحمنا يا الله الآب دوابت كل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب لا قوات كن معنا أنه ليس لنا معين في شئنا ديكات نسواك حل وفر اصفح الله عن سيئات لا تصنع بريتنا تصنع بغير ريتنا ادفعنا معرفة ادفعنا بغير معرفة خفية والظاهرة يا رب اخفن جسم قدوس الذي علي كرحمتك يا رب ليس خطايانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين.
1: ممكن تطلعوا لنا تحليل الكهنة نصلي مع بعض قبل صلاة باكر تحليل الكهنة

نسألك ونشكرك ونسألك يا سيد ربي يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وأضي أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتل النفس، واجعلنا أهلا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح، وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم فنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما.

من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، ارثوا الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤخذنا يا رب بكثرة آثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا والغلط وفواتنا. ارفع يا رب عنه عن جميع العالم الموت والغلا والوبا والفنا والجلا وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان. ابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهرنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يدغينا بواسع الأمل، بل نبه عقولنا وأيقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك آثامنا واصف عن زلاتنا، ولا تزور خطايانا ولا سيئاتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ثم ارحمنا، فإننا ضعفاء ومساكين وفي بحار الخطايا غارقين، فإليك نصرخ ولك نسجد ترف وإليك نرغب. لا تقطع رجائنا، بل فضلك خلصنا، وإلى رحمتك وفقنا، وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا، طهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية. ابتل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا الله من كل سقطة وبلية. ثبت فينا الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي. احسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في ولمتك السمائية. واغفر لنا كل اسم وذنب وخطية. حصنا بحصن جنود ملائكتك النورانية. إلا برحمتك واتكالنا عليك وإيماننا بك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا، والذين أساءوا إلينا اترك لهم ولنا. برحمتك يا رب خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم مسسهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان. حل المأسورين من رباط الشياطين. اشبع الجياع من الخيرات. عز صغير القلوب والنفوس. أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عد الأرامل والأيتام، اسعف الموازين، أعطي بركة لثمار الأرض، مزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار، صعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المعترفين المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين. احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذننا كفافنا في كل شيء نتناهى في الأعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلالات بالبركات السمائية. بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك. بارك يا رب للبازر والزارة والغارس والحاصل، كما بركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الآب البطريرك المكرم البابا أنبا تودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلص يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان. كذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنا، أبائنا الأسخفة، أبائنا القمامسة، أبائنا القصوصة، وأخوتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان، وأخواتنا العلمانيين، والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن، طالبين مغفرة خطاياهم، رحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حالنا وحالهم،
اغفر خطايانا وخطايانا.

لهم الماضية والمستأنفة الذاتية وغير الذاتية الليلية والنهارية الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والبيع المقدسة والبراري والأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظارها ومن بها. اجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامهم. لا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالي وزراعك الحصينة. نجينا يا سيدي من التجارب الرضية والأشراك المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبانا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب الذين لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عود الفانيات بالباقيات الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم مخازن من كل الخيرات. عودهم يا رب عود الواحد 30 و60 و100 غفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلى واتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكرام لاسمك القدوس باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعاد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبكور والبخور والستور والنزور وكتب القراءة وآن المسبح جميعا. عودهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم. هب لهم في هذا الدهر الحياة الهنية وفي الدهر الآت الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبانا أخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنعوا في الإيمان المستقيم للمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضن أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا يا رب على خلاص نفوسنا. دبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب اسفر حقارتي وذلي وضعفي. أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترزني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي. فرجك يا رب عند الشدة عونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من كان في شدة. مرضى شعبك اشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين حاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فمك الإلهي إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك كما قبلت اللص اليمين وأنت على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس لهم أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب ونحن وإياهم في أورشليم السماوية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطرحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات رؤوس الجبال والتلال والمغاير الذين في المطابق والسجون الذين في السبي والنفي والمأسورين والمربوطين مربات السلاطين والشياطين. ردهم آتي بهم جميعا إلى المناء سالمين غانمين كاسبين رابحين معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذا أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا الله على رضاك. أعنا على عمل بوصاياك. أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت. طويل الروح كثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب بيتك مفتوحا أمام وجوهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعات ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مارتي مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيل الرسول كاروز الديار المصرية وكافة الملائكة والآباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوك يا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم الأخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان. هلما نسجد هلما نسأل المسيح لنا. هلما نسجد هلما نطلب من المسيح مخلص. هلما نسجد هلما

نتضرع المسيح المقدس يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله بشفاعة القديسة مريم، احفظنا ونبدأ بنا حسنا، ارحمنا كإرادتك الليل عبر. نشكرك يا رب، نسألك أن تحفظنا في هذا اليوم ونحن بغير خطية وأنقذنا. أسألكم من الأسير بالرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحد كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. واحد هو الله بكل أحد، واحد وأيضا ابن يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه. واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأكنومي ومنبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا الناس كل الثالوث القدوس، لاهوت واحد، طبيعة واحدة، نسبحه ونباركه إلى الآن أبدا. شوي سنان أنا ليلة صلاة باكر الساعة الأولى من هذه المباركة قدمها للمسيح ملكنا ولهن جونا في القتال الكثيرة من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته. نقول أول خمس مزامير مع بعض. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة، لم يقف في مجلس المستهزئين، لم يجلس في ناموس الرب إرادته، في ناموس يلاج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المجروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين أوراقها لندسر، وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك منافقون، ليس كذلك. طريق الأبرار، أما طريق المنافقين ف

لما زرتقت الأمم فكرت الشعوب في الباطل قامت ملوك الأرض وتآمر الرسامان على الرب وعلى المسيح لنقطع أغلالهم ونطرح أنيرهما الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم حينئذ يكلموا بغضب وبرجز يرجفهم أنا أقمت منه ملكا على صهيون جبل قدس لا أكرز بأمر الرب الرب قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك اسألني فأعطيك لما ميراثك وسلطانك الأقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنة الفخار تسحقهم فالآن أيها الملوك افهموا تأدبوا يا جميع قضاة الأرض أعبدوا الرب بخشية وهللوا له برعدة الزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضل عن طريق الحق عندما يتخذ غضب بسرعة توبة

لماذا كسر الذين أحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهي. فأنت يا رب أنت هو ناصري، مجدي ورافع رأسي. بصوت للرب صرخت فاستجاب لي من جبل القدس. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، لأن الرب ناصري فلا أخاف من ربوات الجموع المحوطين بي القائمين علي. قوم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل من يعادين باطلا. أسنان الخطاة صعقتها.

0: إذ دعوت استجبت لي يا إله بري، في الشدة فرجت عني، تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل قدوس عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت لي. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولون في قلوبكم دموا لي مضاجعكم وذبيحة، اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد أضاء علينا نور وجهك يا رب، أعطيت سرورا لقلبي، أوفر من الذين كسرت حنتهم وخمرهم وزيتهم. فبالسلام أضطجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك يا رب أسكنتني على الرجاء.
1: هللويا.
0: انصت يا رب الكلمات واسمع صراخي،

0: اصغي الى صوت تلبتي يا ملك والهي، لاني ليك اصلي يا رب. بالغدا تسمع صوتي، بالغدا اقف امامك وتراني، لانك اله لا تشاء الاسم، ولا ساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينك. يا رب ابغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل ناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرسله الرب، أما أنا بكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك. ليس في أفواههم ستر، باطن وقلبهم حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فادنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، ككثرة نفاق من غسلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. ليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد يسرون، وتحل فيهم يفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرك لالتانا.
1: لينو
2: زوكساسيوس يمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
3: في البدء كان الكلمة، والكلمة كانت عند الرب، كانت عند الله، وكان الكلمة الله، كان وكان الكلمة الله.

0: النور الناس والنور ضاع في الظلمة والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور ليؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل يشهد النور، كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتي إلى العالم. في العالم كان العالم به كون، والعالم لم يعرفه إلا خصته جاء وخصته لم تقبله. أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، الذين يؤمنون باسمه الذين ولدوه، ليس ما دم ولا مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولده. والكلمة صارت جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبي. ممنون أمام حقا يوحنا شهد له وصرخ قائلا: هذا الذي قلت إن الذي يأتي بعدي كان قبلي، حقا كان أقدم مني، ونحن جميعا أخذنا منه امتلاءه ونعمة عوضا من النعمة، لأن النفوذ بموسى أعطى، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار.
1: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح لأهل ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي للعالم. أتيت للعالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت بمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية، أعتقت منها حواء من طلقات الموت، أعطيتنا روح البنوة، نسبحك ونبارك قائلين: عندما دخل لنا وقت الصباح يا المسيح لنا النور الحقيقي، فلتشرق فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام، لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك، اسمع أصواتنا عظيم رحمتك، ونجنا يا رب إلهنا بتحننك. أنت هي أم النور المكرمة، من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة لها السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير متغيرة، والأم الباقية عذراء، لأن الآب اختارك والروح القدس ظل لك. الابن تنازل وتجسد منك، فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقني نجي من التجارب. والنساء